حيث هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين عميد، وإليكم التفاصيل. لقي الدكتور طه سليمان أبو قوادر مصرعه الليلة الماضية في حادث طرق مروع قرب مفرق العراد. وفي التفاصيل، أسفر الحادث الذي وقع بين شاحنة ومركبة خصوصية عن إصابة الطبيب بحالة حرجة جدا، وأعلن عن وفاته في المكان متأثرا بجراحه، فيما أصيب شخص آخر بجراح وصفت بالخطيرة والثالث بجروح متوسطة. في حدث آخر، لقي الشاب كريم مروان طويل من مدينة الطيبة مصرعه وأصيب اثنان آخران، أحدهم بجروح خطيرة إثر سقوط مركبتهم في واد بالقرب من مدخل مدينة الطيبة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفى مئير في كفر سابا لاستكمال تلقي العلاج، إلا أن الطواقم الطبية اضطرت إلى إقرار وفاة الشاب مروان بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته. شيئا مئة من أهالي اللد الليلة الماضية جثمان الضحية السامي أحمد جعصوص بعد الإفراج عنه من قبل السلطات الإسرائيلية عقب شهر من احتجازه. يشار إلى أن جعصوص قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية في الأول من تموز الماضي. هدمت الجرافات الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء منزل منير محمد علي بكري في بلدة البعنة في منطقة الجليل بذريعة البناء دون ترخيص، وذلك وسط انتشار أمني واسع يرافق تنفيذ عملية الهدم. وبحسب مصادر محلية، أغلقت القوات عددا من المفارق والطرقات الداخلية المؤدية إلى موقع الهدم في إطار إجراءات أمنية شهدتها البلدة. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول اليوم الأربعاء، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في استقرار أسعار الطاقة. بدوره، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى وجود تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح المضيق، وأضاف أن هناك مفاوضات بين عمان وإيران بشأن كيفية تمكين المزيد من السفن من عبور مضيق هرمز. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة وفرض قيود مشددة على تنفيذ عمليات الاغتيال والاستهداف. وأشارت الهيئة إلى أن القرار جاء عقب إعلان مجلس السلام أن على إسرائيل وقف عمليات الاغتيال. وأضاف المصدر العسكري أن الجيش الإسرائيلي أكد اتخاذ هذه الخطوة بناء على توجيهات صادرة عن المستوى السياسي. اختتمت أمس في روما جولة سابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمشاركة فرق تقنية بهدف دفع تنفيذ الإطار الثلاثي والتمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن دون تحقيق اختراق في المحادثات. من جانبه، انتقد الأمين العام لحزب الله المفاوضات المباشرة داعيا السلطة اللبنانية إلى وقف التنازلات وفتح حوار مع المقاومة. وبدوره، اتهم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الأمين العام لحزب الله بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرا انخفاض طفيف على درجة الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 34، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الأربعاء 5 من أغسطس من العام 2026. يوم أمس في ساعات المساء، رئيس الحكومة نتنياهو في تعليق أولي حول موضوع الانسحاب أو عدم الانسحاب من غزة يقول بشكل واضح: لن ننسحب، وهنالك حق للجنود الإسرائيليين بالدفاع عن أنفسهم. وفي هذه الجملة نستطيع إدخال الكثير من القراءات والتحليل كذلك، وهو مصطلح فضفاض بمعنى أي جندي يشعر في أي مكان أنه في خطر يستطيع أن يطلق النار تحت ذريعة الدفاع عن النفس. وكل موضوع الدفاع عن النفس مثير، لأنه كما نعلم في بعض الأحيان أنت في أي مكان يقول لك رجل أمن أو شرطي أو أي شخص آخر لديه آليات وأدوات مرتبطة بالأجهزة الأمنية أنه شعر بخطر، وهذا قد يترجم بعد ذلك باتخاذ خطوة عملية من ناحيته، قد يطلق الرصاص أو قد يقدم شكوى أو قد يؤدي هذا إلى اتخاذ إجراءات. حتى إذا كنا تحدثنا في أمور عينية يرتبط كذلك هذا في تصريحات وفي مواقف وفي حرية تعبير، وبالتالي مصطلح الدفاع عن النفس هو مهم، ولكن أعتقد أن هنالك ضرورة لنستوضح ماذا يقصدون، خاصة ونحن نقترب من موعد الانتخابات رويدا رويدا. كل شيء الآن تحت إطار الدفاع عن النفس والدفاع عن الدولة والدفاع عن قيمها، وكل واحد يقوم بتقييم موقفه وأيديولوجيته وسياساته وفق ما هو مقتنع به، لأنه هذا يخدم طبعا أهدافه الانتخابية. ومن يتابع، إذا كانت هنالك متابعة عن قرب، الكثير من الفيديوهات التي تنشر في الأيام الأخيرة تمهيدا للانتخابات الداخلية، على سبيل المثال في حزب الليكود حزب حاكم، ويجب أن ننتبه إلى بعض التفاصيل التي تنشر هناك وتغذي القاعدة الشعبية لهذا الحزب، وفيها تفاصيل مثيرة ما بين الدفاع عن النفس كما ذكرت، والدفاع عن الديمقراطية، والدفاع عن القيم الإسرائيلية اليهودية، والدفاع عن الصهيونية. ويعتبرون أن المواطن العربي في مرحلة من المراحل قد يشكل خطر، كل في موقعه، إذا كان في غزة وإذا كان في الضفة الغربية وإذا كان في الداخل، وهذا ما حذرنا منه مرارا وتكرارا، أننا كلما اقتربنا من موعد الانتخابات ستكون الصورة أكبر وأخطر، ليس بدافع يعني التخويف، وإنما أعتقد ما نتابع حتى الآن في نشرات الأخبار عمليات الهدم وعمليات التحذير التي تصل لأصحاب منازل في مناطق مختلفة، هذا جانب، جوانب عديدة تنتظرنا خلال الفترة القريبة، وهذا يدفعنا أيضا إلى تحمل المسؤولية في كثير من الأحيان حتى ما ينشر على شبكات التواصل. على كل، نحن هنا لنتابع في محاور عديدة ما بين الحلبة السياسية وقضايا كثيرة سنناقشها حتى 9 من هذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية هابي عويس، في غرفة الأخبار ياسمين غميد، وهذه تحياتي لكم. جاكي خوري، صباح الخير لكم جميعاً.

0: الساحة المنظمة إلى الأندلس، طرابزون، أذربيجان والبوسنة والهرسك، يعني نوفشون تورز. نوفشون تورز الأوائل في البلاد بالرحل المنظمة. احجزوا الآن للرحلة القادمة 050-317-9999.
1: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطه شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق، ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس

حابب تظبط أمورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة. هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه إحنا بدان من آمن إنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:16 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونبدأ بأبرز العناوين هذا الصباح. أولا الراصد الجوي، اليوم درجات حرارة ونسبة رطوبة مرتفعة في مختلف أنحاء البلاد، هنالك انخفاض طفيف ولكن هذا لن يغير من واقع الحر الشديد في مختلف المناطق ونسبة الرطوبة، هذا ما يقول الراصد الجوي في موقعه. في القدس 32 درجة، كذلك في تل أبيب ويافا وحيفا والساحل الشمالي، في الجرير الأعلى 35، الناصرة 36، في الناصرة 35، طبرية 36، في الساحل الجنوبي 32، النقبير 35، وفي لا ترتفع إلى 42 درجة. نبدأ بتصريحات الرئيس الأمريكي في ساعات الفجر، يعود ويتحدث عن فتح مضيق هرمز، وإذا لا فإن إيران ستهاجم مرة أخرى، هي ونفس التهديد الذي يكرر في الأيام الأخيرة، لكنه تحدث إلى شبكة فوكس نيوز هذه الليلة وقال إن مضيق هرمز سيفتح للملاحة الكاملة في فترة قريبة جدا، وإلا فإن إيران ستتعرض لضربة قاسية، وقال إنهم توجهوا إليه أي الإيرانيين وطلبوا المفاوضات. في المقابل في إيران ينفون ذلك ويقولون إن الاتصالات الوحيدة الجارية هي مع عمان لترتيب أمر الملاحة وحتى جباية رسوم، ولكن نحن ننتظر، والتهديدات مرة أخرى تعود من قبل الرئيس الأمريكي. إلى حوادث كانت في الساعات الأخيرة، إصابة خطيرة بين لشاب في الجنوب بعد حادث طرق بين شاحنة وسيارة خصوصية، وعدد حوادث الطرق والضحايا في المجتمع العربي للأسف يزداد، أعتقد تخطينا 100% منذ مطلع هذا العام. شبكة CNN تقول إن الولايات المتحدة والجيش الأمريكي بمعنى أدق استخدم أكثر من 80% من الصواريخ المضادة للصواريخ ثاد، وأيضا نصف الصواريخ الموجودة في منظومة باتريوت. ثاد وباتريوت هما منظومتان دفاعيتان جويتان تستخدمان من قبل الجيش الأمريكي، وأيضا هنالك العديد من البطاريات الموجودة في إسرائيل وكذلك في دول الجوار. وكما يبدو في حسابات الولايات المتحدة وإسرائيل، عدم تنفيذ هجوم طبعا ضد إيران يرتبط أيضا بهذه الجزئية المتعلقة بتوفير المضادات الدفاعية وهذه المنظومات التي يجب توفير الصواريخ الخاصة لها، وفي حال طبعا هنالك نقص حاد هذا قد يؤدي إلى إصابات مباشرة في القواعد الأمريكية والمناطق السكنية. إذن هذا أيضا خبر حول إصابة شاب بجراح حرجة، كان هذا نتيجة حادث ذاتي بالقرب من الطيبة وحالات الغرق. حتى في بركة خاصة في مدينة صفد شاف 17 من عمره، ونتحدث عن حوادث الغرق تكرار ونكرر هذه الأمور خلال أيضا الفترة الأخيرة ونحن في أشهر الصيف. إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، الدكتور طه سليمان أبو قويدر لقي مصرعه الليلة في حادث طرق مروع قرب مفرق تل عراد، الحادث كان بين شاحنة ومركبة خصوصية، أصيب بجراح حرجة وأعلن عن وفاته، فيما أصيب شخص آخر ووصفت جراحه بالخطيرة وثالث بجراح متوسطة. وأيضا نتحدث أيضا عن حادث آخر في منطقة الطيب، لأن هذا تحديث في غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، لقي الشاب كريم مروان طويل من مدينة الطيب مصرع وأصيب 2 آخران أحدهم بجروح خطيرة إثر سقوط مركبتهم في واد بالقرب من مدخل مدينة الطيب.

0: وكنا نتابع عن قرب ملف المرحوم سامي أحمد جعصوص الذي تم إطلاق النار عليه من قبل أحد عناصر الشرطة في مطلع الشهر الماضي، والشرطة عمليا رفضت تسليم الجثمان، ولكن بعد سلسلة خطوات وكذلك الالتماس إلى المحكمة يوم أمس في ساعات متأخرة تم تحرير الجثمان. والمئات من أهالي اللد شيعوا الليلة الماضية جثمان الشاب سامي أحمد جعصوص، كما ذكرنا هو قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية في الأول من تموز يوليو الماضي بادعاء محاولته القيام بعملية طعن، فيما نفت العائلة صحة هذه الادعاءات، وكنا قد استمعنا إلى والده يوم أمس. نعود إلى قضايا الأرض والمسكن. الجرافات الإسرائيلية التابعة لسلطات التنظيم هدمت فجر اليوم تحت أو بحراسة الشرطة منزل منير محمد علي بكري في بلدة الباني، وانتشار كبير للشرطة كان في البلدة ليرافق تنفيذ عملية الهدم، الادعاء البناء بدون ترخيص. وتابعنا قبل أيام التهديدات التي وصلت أيضا لعدد من أصحاب المنازل في طمرة، كنا في دير الأسد وفي المشارفي وفي العديد من القرى والبلدات العربية وملف الأرض والمسكن. إذا هذه أبرز العناوين في غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، نحن إلى الشمس في دقيقة.
1: الولايات المتحدة وحكومات في المنطقة ترفض مطالبة إيران بفرض رسوم على السفن في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستقضي على القيادة الإيرانية إذا لم توافق على اتفاق لإنهاء الصراع بين البلدين. المجلس الأمني الوزاري المصغر الكابينت يعقد جلسته في ظل المعارضة للاتفاق مع مجلس السلام والفصائل في القطاع وتطورات في مواجهة إيران. الجماهير العربية تحيي ذكرى مجزرة شفا عمر التي راح ضحيتها 4 مواطنين عرب والتي ارتكبها جندي إسرائيلي هارب في العام 2005. مستوطنون يهاجمون بناية سكنية ويحرقون مركبات المواطنين خلال اعتدائهم على قريتي تلفيت وجلود جنوب نابلس. مرور 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته مئات الأشخاص ولا يزال المسؤولون عنه خارج دائرة العقاب.

0: إذن استمعنا إلى تقرير زميلة زهرة سعيد وفي عدد من الملفات التي ذكرتها. ونحن أيضا إلى مدينة اللد. الليلة تم تسليم جثمان أحمد جاسوس بعد تقريبا شهر أكثر من شهر على قتله من قبل أحد عناصر الشرطة. والشروط الكثيرة التي حاولت الشرطة فرضها على العائلة، ولكن هذه الليلة وفي ساعة متأخرة جدا تم تسليم الجثمان. نستمع إلى ما قاله المحامي خالد الزبارقة اللجنة الشعبية في مدينة اللد.
1: طبعا اليوم كانت لنا جلسة مع الشرطة واتفقنا على تحرير أو تسليم الجثمان الشهيد لعائلته اليوم مساء. نحن ننتظر حتى الآن الساعة المحددة التي سيتم تسليم الجثمان. لا يوجد هناك أي قيود على الصلاة أو على الجنازة، وإن شاء الله في اللحظة التي سنستلم فيها الجثمان أيضا سنخرج بخبر أو بيان للرأي العام للساعة المحددة للصلاة عليه. تأكيد لنا أن الجنازة بإذن الله تعالى ستكون الليلة، يعني حتى الآن نحن لا نعرف بشكل محدد أي ساعة، ولكن حسب كل المؤشرات ستكون بعد صلاة العشاء. لذلك نحن أيضا نقول لمجتمعنا، كل من يريد أو يرغب بالمشاركة في الجنازة يعني عليها التواجد في المسجد الكبير في مدينة اللد على صلاة العشاء.

0: إذن استمعنا إلى المحامي خالد الزبارقة، وحول ما كان في مدينة اللد هذه الليلة. تم تسليم الجثمان للشاب المرحوم سامي أحمد جعصوص وعملية الدفن بعد فترة طويلة من المماطلة من قبل السلطات الإسرائيلية، تحديدا من قبل الشرطة ومحاولة فرض الشروط عليهم. من هذا الموضوع إلى قضية أخرى، إلى قطاع غزة. ورئيس الحكومة نتنياهو تحدث يوم أمس بشكل واضح بأنه يرفض الانسحاب من القطاع كإسرائيل يعني، ولن يقدم شيء ويفرض موضوع نزع السلاح كجزء أساسي كشرط أساسي عفوا يمنع إمكانية الانسحاب. وعمليا كل ما سمي الآن بخارطة الطريق سيكون على المحك. إلى أي مدى سيطبق وينفذ هذا الأمر؟ على هذا علامة استفهام كبيرة. في المقابل طبعا في غزة الظروف الإنسانية صعبة جدا، ويوم أمس كانت جنازة بعد استخراج رفات 112 شخص من بينهم نساء وأطفال كانوا قد قتلوا في بداية الحرب في نوفمبر 23 بعد استهداف مربع سكني كامل، وبقيت الرفات تحت أو الجثث تحت الأنقاض لحين استخراجها في الأيام الأخيرة. نستمع إلى ما قاله الناطق بلسان الدفاع المدني محمود بصل لإذاعة الشمس حول هذا الموضوع.
1: هو بلا شك أن قضية الشهداء تحت الأنقاض من الملفات الصعبة والشائكة الموجودة داخل قطاع غزة، وحقيقة هذا الملف الإنساني الصعب الذي لطالما انتظرت العوائل يعني الكثير من الوقت لأجل أن نخرج لها أبنائها، لكن بكل أسف هناك يعني الإسرائيليين يرفضون بشكل قطعي أن نقوم بهذا العمل على الشكل المطلوب أو في يعني بشكل كامل وبشكل نهائي، وهناك يعني حالة من المنع حقيقة، لكن هناك جهود مبذولة يعني تبذل من قبل اللجان التي تعمل في غزة. يعني الشريك الرئيسي الآن هو الصليب الأحمر أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تتبنى هذا المشروع وتوفر لنا عدد من الساعات لأجل انتشال ضحايا من تحت الأنقاض، وكلما كان هذا المشروع قائم هناك ساعات يتم الانتشال، لكن بوتيرة حقيقة وتيرة بطيئة جدا. يعني اليوم انتشلنا أو استمر عملنا مع عائلة أبو شريعة والحصين 17 يوما، من خلالها انتشلنا 112 جثمان من أصل 153، لكن هذه الساعات حقيقة لا تكفي إذا كان يعني نريد أن ننتظر
2: عن عن عن بقايا جثامين أستاذ محمود، يعني عظام وما شابه، أليس كذلك؟
1: بالفعل هم بقايا. اليوم بعد 3 سنوات أن نقول أن هناك جثامين كاملة، هذا حقيقة أعتقد أنه من الصعب جدا، يعني ربما حالات نادرة من يكون جثة كاملة، وهذا طبعا نتيجة يعني علاقة دينية، علاقة الكرامات والأمور هذه. لكن اليوم بعد 1000 يوم من عملية القصف، طواقم الدفاع المدني تعثر على رفات، يعني جماجم، هيكل صدرية، عمود فقري، بقايا من العظام، هذا ما نجده حقيقة أثناء عمليات الانتشال.
0: إذن عمليات الانتشال للرفات في غزة مستمرة في قطاع غزة بشكل عام، وهذا يعني فقط مؤشر إلى الكارثة الإنسانية هناك. وكما ذكرنا في غزة انتظروا الفرج يمكن أن نقول، ومحاولة تحريك هذا الملف خاصة بعد اللقاءات التي تمت في القاهرة ووصول المسؤول المباشر عن المشروع من نيكولاي ملادينوف، وظيفته الرسمية هو مدير عام مجلس السلام إلى البلاد، ولكن سرعان ما تماهى مع الموقف الإسرائيلي. ويوم أمس في تعليق رسمي مباشر لرئيس الحكومة نتنياهو تحدث عن رفضه للانسحاب من غزة. نستمع إلى ما قاله نتنياهو في هذا السياق وتقرير لإذاعة الشمس حول هذه المفاوضات.
3: شاتم نخنايم لخماس نسوجيم معكوفين بغزة.
4: أنا أمد إيتان على الانترسيم البدخونيين שלנו. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אחד. שתיים, אנחנו מנחים את חיילי צה"ל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, להגן על שטחנו, להגן על אזרחנו. שלוש, הנשיא טראמפ חושב, וצוותו חושבים, שהם יכולים להביא את החמאס להתפרק מנשקו.

0: ולפרז את עזה. אנחנו בודקים את זה. הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו, לא טיוטה שלנו, שלחנו את ההערות שלנו. אגב, שלחנו את ההערות שלנו לפני שקיבלנו מסע תקשורתי בעניין. זה העמדה שלנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות.
1: كانت غزة تترقب الإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، على أمل أن يكون ذلك بداية لمرحلة تفتح الباب أمام إعادة الإعمار ورفع القيود عن القطاع. غير أن لقاء المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وما أعقبه من مواقف وبيان صادر عن مجلس السلام أعاد النقاش إلى نقطة البداية مع التركيز مجددا على الشروط السياسية والأمنية التي تعرقل الانتقال من الهدنة إلى التسوية. تتمسك إسرائيل بمطلبين تعتبرهما غير قابلين للتفاوض: نزع سلاح الفصائل الفلسطينية بالكامل والإبقاء على وجودها العسكري في القطاع وعدم الانسحاب منه قبل الحصول على ما تصفه بضمانات أمنية كاملة. وفي المقابل ترفض الفصائل الفلسطينية التخلي عن كامل سلاحها أو القبول بترتيبات تبقي القوات الإسرائيلية داخل غزة، معتبرة أن ذلك يعني استمرار الاحتلال بصيغة مختلفة. وبين هذين الموقفين يقف أكثر من 2 مليون فلسطيني في حالة انتظار، فالهدنة أوقفت العمليات العسكرية الواسعة لكنها لم تنهي آثار الحرب ولا الحصار ولا أزمة الإعمار، مع استمرار الاغتيالات والاستهدافات، فيما يبقى مستقبل القطاع معلقا على مفاوضات لم تحسم بعد. وهكذا تبدو المرحلة الحالية انتقالا من حرب السلاح إلى حرب الشروط السياسية، فوقف إطلاق النار قائم لكن الهدوء الحقيقي لا يزال مؤجلا بانتظار توافق على قضايا الانسحاب والسلاح وترتيبات إدارة غزة في اليوم التالي. وبين الآمال التي علقها الغزيون على الاتفاق والواقع الميداني والإنساني، يعود الغزيون إلى المربع الأول.
2: يعود الغزيون إلى المربع الأول، تقرير زميل ابتهال حسن. واستمعنا إلى تصريح نتنياهو، وحتى الآن طبعا لا تعليق لا من ميلادينوف ولا من آخرين، بما في ذلك من يحاول أن يعرض نفسه كبديل في الانتخابات القريبة. وهذا يعيدنا إلى المربع المرتبط أيضا بتغطية الأحداث في غزة، ونحن هنا في إذاعة الشمس كما وضح المدير العام الأستاذ سهيل كرام في كلمته في المؤتمر في الأسبوع الماضي عندما ناقشنا هذا الموضوع، أنه في إسرائيل غالبية وسائل الإعلام عمليا تجاهلت الموضوع تماما وما يحدث في غزة، ونحن هنا في إذاعة الشمس من خلال منبرها نأتي بأصوات المواطنين والمعاناة هناك وضرورة يعني أن يغير ويبدل من يعرض نفسه الآن كبديل، أن يأتي بكذلك طرح سياسي مهم لحل هذا الصراع وإنهاء هذه المعاناة وليس فقط إدارتها كما أكد الأستاذ سهيل كرام في مؤتمر الشمس. ذكرنا هذا ويمكن مراجعة أيضا النصوص في موقعنا وفي منصات الشمس. إلى فاصل إعلاني نعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
3: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسانو 4 لتر ب4 شيكل و90، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل و90، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل و90، وورقة واليت موليت 30 لفة ب17 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل و90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4.90 شيكل. يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل. بوذا كراميسيمو شتراوس ب 14.90 شيكل.

0: حمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب 6.90 بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت معه الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13.90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90. وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معه الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90. يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب9.90. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90. وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب6.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معه الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي. بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: نعود أعزائي المستمعين ونحن إلى البعني في هذا الصباح. كما ذكرنا عملية هدم تمت في البلدة الجرافات، وطبعا بإعاز من سلطات التنظيم وتحت حراسة الشرطة وصلت إلى البلدة ونفذت عملية هدم هذا الصباح. وما على الخط الهاتفي سيد منير بكري. أبو محمد، سيد منير يعطيك العافية.
5: الله فيك.
4: يعني ما بعرف الواحد شو بيحكي بهيك ظروف. احكي لي كيف تطورت الامور وصلنا لهدم البيت اليوم الصبح.
5: والله شو بدي احكي، يعني الحمد لله على كل شيء. المهم انا عندي الاولاد، الحمد لله الاولاد بخير وسلامه، والمراه وزوجتي بخير وسلامه. بلا سابق انذار الساعه 4:30 انا نايم، ما حسيت ولا الباب فزع، بعرف العد اللي بيفتحوه قلبه وفاتوا تفوات عنصرية وحكي لغزة ولا بعرف شو للبنان وشغلة، وبلش يحكوا حبيبي الحمد لله. تعرف بلشوا يطلعونا، تعرف
4: شو العلاقة غزة ولبنان؟ يعني عناصر شرطة جايين يحرسوا آلية لتنفيذ هدم، شو كيف دخل موضوع لبنان وغزة على الخط؟
5: على إشي قلت له شو بدك، وكنت هرسوه بسادر فيني أحكي بالتلفون مع المحامي، ما قبلوش أخذوا التلفونات اللي منهم، التلفونات كلها في البيت وخلونا عادين. أنت روحي أنت تعالي، إنه حتى جربوا يتدوا على مرتي، يعني قلت له ما تحطش إيدك عليها إذا تسمح. قلت على سيد زي وشغلت من الشكل، الحمد لله المرة الإشي بخير. تفوات عنصرية قائد المدعو إيال، أنا عندي محل أحذية حديدة في البين دير الأسد، بتوعدني إنه أنا أسكر الدكانة، إنه يبعث لي الضريبة ويبعث لي يعني كله تفوات.
4: أولا اللي تم هدمه هو بيت سكن ولا مصلحة تجارية؟
5: لا بيت سكن. بيت سكن.
4: وانت ساكن في البيت ولا هذا في طور البناء؟
5: ساكنين في البيت 25 سنة.
4: من 25 سنة ساكن في البيت؟
5: ايوه.
4: وين موقع البيت؟ يعني بنحكي في قلب البلد على اطراف البلد؟
5: في قلب البلد، في قلب البلد جوا، يعني طرف البلد بس بقلب البلد يعني مش.
4: والارض لمين؟ ارض خاصه ولا ارض تعرف انه ارض دولي؟ ارض زي احكي لي شو الادعاء المركزي عندهم.
5: ارض تصادرت من حياه سيدي، تعرف ارض دولي. احنا لاجل الاوضاع اللي كانت قبل 30 سنه الناس نزلت وعمرت، واحنا عرضنا عليهم عده عروض، المجلس المحلي عرض عليهم عروض لانهم اصروا انه يهدموا.
4: نعم. وانت عم تحكي لي البيت مبني من 25 سنه وانت ساكن هناك، كانت محاولات انه يعني هو البيت موجود داخل المخططات للتطوير للتنظيم ولا كيف؟
5: ده داخل مخططات وفي مخطط وفي تقنيه فيه وفتحتيه عم بيفتحوا كمان مجرشين.

0: يعني الاشي من منطلق عنصري، من منطلق سياسي اكثر، بوليتي سياسي، وهذا اللي وصلنا له الحمد لله على كل شيء.
1: والسؤال يعني اولا الارض يعني من الناحيه القانونيه تعرف انه ارض دولي، بس على مدار 25 سنه يعني كان في محاكم، كان في اجراءات، وكيف فجاه مثلا تم الان اخراج هذا الملف ووضعه على الطاوله وتنفيذ الهدم؟
0: كان في محاكم كثير، كان في محاكم واخرجوا الملف، يعني قعدت من 2001 لل 2014 ما سالونيش السؤال. يعني انا بال 2001 ما كنتش متجوز، ما كانش عندي اولاد، انا اتجوزت بال 2007، يعني صبروا لصار عندي 3 اولاد واجوا وطلعوا الملف.
1: والان يعني انت هذا البيت يعني ما عندك غيره عمليا، انت اليوم بدون مأوى، شو ممكن يصير معك؟
0: الحمد لله عم ندبر حالنا، الله كبير الحمد لله.
1: والقرار المحكمة وين تصدر؟ يعني مهم نعرف انه الموضوع مثلا كان موجود والقرار موجود من فترة طويلة ولا كان في الايام الاخيرة؟
0: الايام الاخيرة جربنا، المحامي وعدني انه يطلع شو اسمه، ما ضبطتش معه.
1: والحارة اللي انت ساكن فيها في كمان بيوت تاني بدون ترخيص او موجودة على يعني كمان الخطر ممكن يوصلهم؟
0: طبعا مع هاي الحكومة طبعا كل اشي ممكن.
1: على كل يعني اولا بنقول لك، واللي بيسألك طيب ليش تأخذ اراضي دولي وليش تبني بدون ترخيص، شو ممكن تجاوبه سيد منير بهاي الحالة؟
0: طول اراضي نعمر فيها، ما حداش بيقرب اراضي دولي، طول ما هو في تدي وفي عنصرية وفي حكومات من هالشكل اللي بصير هاي الدولة، فالاشي بيضل هيك يعني. طول ما بديل وانا فيش مشكله، انا قلت لهم يعني لما قالوا جاروا لي قلت له فيني بديل، وانا بدي من بكره الصبح
1: على كل بديل. نعم
0: القصه يعني الاشي قصه استنقام، مش يعني مش الاشي يعني اخفاء زي اخفاء اخفاء حوك. لما واحد بقول لك تلخوا لغزه لعزه معناته الاشي مش اخفاء حوك، الاشي صار اكثر سياسي.
1: يعني عناصر الشرطة اللي وصلوا سمعوك هذا الحكي بشكل مباشر، غزة ولبنان وحزب الله وبدون علاقة، يعني الموضوع أرض ومسكن وهدم، يعني ما فهمت شو كيف التفاصيل، ولكن هذا اللي صار يعني بقلب البيت. عم تحكي لي
0: سمعوا حكي كثير، أنا بضمنش كلهم، في منهم اللي كانوا يعني تصرفوا بطريقة حلوة وطريقة مليحة، أما في اللي منهم اللي سمعوا حكي إنه الإشي أكثر يعني سياسي بوليتي، مش أخي فاتحو وبطل فيها أخي فاتحو.
1: على كل سيد منير احنا راح نتابع الموضوع، بتصور يعني من في الايام الاخيره كثير حكينا على ايش عم بينتظرنا للاسف، ويمكن انت مش راح تكون لا الاول ولا الاخير للاسف، هذا اللي عم بيصير.
0: ان شاء الله بكون الاخير، ان شاء الله بكون الاخير، هاي الشغلات كلها تنحل.
1: شكرا لك، يعطيك الف عافيه، تحياتي
0: حبيبي حبيبي، تسلم بارك.
1: إذا هذا في الباني وعملية هدم، استمعنا إلى السيد منير بكري صاحب المبنى الذي هدم، الادعاء أنه بنى بيت على أرض الدولة وبدون ترخيص، ومنذ سنوات طويلة منذ أكثر من 25 عام تم بناء هذا البيت، وهذا ما نلحظه في الأيام الأخيرة، هنالك كما يظهر من وجه وطالب بتحريك هذه الملفات في القرى والبلدات العربية لنبدأ بمواجهة عملية هدم بوتيرة عالية جدا. قبل يومين في طمرة في مزرعة، وهنالك منازل مهددة بالهدم في دير الأسد، الآن في البعني، في المشارفي، طبعا النقب حدث ولا حرج. في المقابل في منطقة عبلين هنالك ما يعرف بمكب نفايات، ولكن هناك يطالبون الآن بتوسيع المساحة لعمليات دفن هذه النفايات في الأرض، وهذا طبعا يشكل خطر بيئي كبير. قدم اعتراض من قبل جمعيات بيئية، وكذلك حتى عدد من النواب العرب تحركوا في هذا الموضوع، ولكن ما هو الحل عندما نقول كميات كبيرة من النفايات؟ وإلى أي مدى دولة مثل إسرائيل لديها إمكانيات هائلة في التكنولوجيا وأمور كثيرة تتعامل مع هذا الأمر بشكل جدي؟ لأنه كما نعلم في محيط قرانا وبلداتنا الكثير من المكبات التي أصبحت واقع بشكل غير قانوني، وحتى حتى ما يسمى الآن قانوني يريدون تفعيله من أجل توفير الأموال وأن لا نذهب إلى مسار بيئي وتطوير كل هذا المشروع الذي في دول كثيرة يستخدم لإنتاج الطاقة وغير ذلك. البروفيسور عدي فولفسون وهو باحث في هذا المجال.

إذن جنات عمد النظر ولغم أننا نتحدث عن دفن القمامة واستمعنا إلى بروفيسور عدي فولفسون وهو خبير في هذا المجال. ولماذا؟ لأن هنالك مطلب الآن لتوسيع المدفن النفايات في منطقة عبلين في محيط العديد من القرى والبلدات العربية، وعدد من النواب العرب تحفظوا من ذلك ويطالبون برفض هذا الأمر. وأنا أعلم أنه في بعض الأحيان عندما نتحدث عن هذه القضايا ويبدو يعني إحنا وين وهذه القضايا في مكان آخر، ولكن هذه البيئة التي نعيش فيها وأنه دائما نحتاج على ما يكون في محيط قرانا وفي بلداتنا حتى في حاراتنا، تخرج من فيلا بملايين الشواقل ولكن بجانبها تدركون جيدا المشهد، ونقول أين نقوم بجمع النفايات ورميها وإلقائها وكيف نتعامل مع البيئة التي نعيش فيها. على كل نحاول دائما أن نأتي بهذه الملفات ونقول أنها مهمة، مهمة جدا، لأنه هذا مؤشر أيضا حتى لجودة حياتنا، ليس فقط ما يدور في فلك السياسة العنفي والإجرام والجنائيات. ننهي الساعة الأولى أعزائي المستمعين، نخرج الآن إلى فاصل، بعد ذلك الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين غميد، نعود نلتقي بعد الأخبار مجددا. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميد في الأخبار. تحياتي لكم، جاكي خوري، نلتقي بعد أخبار الثامنة، إلى اللقاء.

0: حملت كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل و90، سكر سوغات 1 كيلوغرام ب2 شيكل و90، زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل و90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل و90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
0: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM Stereo.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
3: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. هدمت الجرافات الإسرائيلية فجر اليوم منزل منير علي بكري في بلدة البعنة وسط انتشار أمني واسع. وقال بكري في حديث لإذاعة الشمس إن عملية الهدم تمت دون سابق إنذار بدعاء أن الأرض تابعة للدولة. وأضاف أن عنصرين من

0: القوات المشاركة في العملية وجهة عبارات إلى أفراد العائلة بينها اذهبوا إلى غزة. وأشار بكري إلى أن المنزل بني منذ أكثر من 25 عاما. أصيب فجر اليوم شاب ثلاثيني بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادثة عنف في مدينة رهط. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى سروكا لاستكمال تلقي العلاج. في حوادث الطرق، لقي الدكتور طه سليمان أبو قوادر مصرعه ليلة الماضية في حادث طرق مروع قرب مفرق تل عراد. وفي التفاصيل، أسفر الحادث الذي وقع بين شاحنة ومركبة خصوصية عن إصابة الطبيب بحالة حرجة، وأعلن عن وفاته في المكان متأثرا بجراحه، فيما أصيب شخص آخر بجروح خطيرة وثالث بجروح متوسطة. في حدث آخر، لقي الشاب كريم مروان الطويل من مدينة الطيبة مصرعه وأصيب اثنان آخران أحدهم بجروح خطيرة إثر سقوط مركبتهم في واد بالقرب من مدخل مدينة الطيبة. شيع المئات من أهالي اللد ليلة الماضية جثمان الضحية سامي أحمد جعصوص بعد الإفراج عنه من قبل السلطات الإسرائيلية عقب شهر من احتجازه. يشار إلى أن جعصوص قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية في الأول من تموز الماضي بدعاء محاولته القيام بعملية طعن في منفة العائلة صحة هذه الادعاءات. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز اليوم، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في استقرار أسعار الطاقة. بدوره أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى وجود تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح المضيق. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة وفرض قيود مشددة على تنفيذ عمليات الاغتيال والاستهداف. في الأثناء، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ماضية في تحقيق ما وصفها بمصالحها الأمنية، وشدد على أن قواتها لن تنسحب من مواقعها في قطاع غزة قبل تجريد حركة حماس بالكامل من سلاحها. اختتمت أمس في روما جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وذلك بمشاركة فرق تقنية بهدف دفع تنفيذ الإطار الثلاثي والتمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن، لكن دون تحقيق اختراق في المحادثات. من جانب، انتقد الأمين العام لحزب الله المفاوضات المباشرة، داعيا السلطات اللبنانية إلى وقف التنازلات وفتح حوار مع المقاومة على حد قوله. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 34، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 الساعة الآن في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. في الساعة الأولى تابعنا في عدد من الملفات، في توقفنا في ملف محلي أعتقد حارق، هو عملية هدم أخرى هذا الصباح في البعني بعد

0: تهديدات وإنذارات وصلت للعديد من أصحاب المنازل في قرى وفي بلدات عربية، وواضح أن هنالك تعليمات صدرت في دائرة أراضي إسرائيل وسلطات التنظيم للتصعيد في هذا المسار. مباني بنيت قبل عشرات السنين وفيها عائلات، الآن هنالك من قرر تطبيق القانون وفي هذا التوقيت تحديدا، وبالتالي قوات شرطة تصل إلى القرى والبلدات تحرس الآليات التي تنفذ عمليات الهدم أو تصدر قرارات من المحاكم وضرورة تنفيذها، وهذا من الشمال إلى الجنوب، من الجليل إلى النقب وما بينهما في المثلث، وقد يمكن يصل أيضا إلى الساحل. توقفنا أيضا في قضية بيئية، هنالك من يطالب الآن بتوسيع مكب النفايات في منطقة عبلين، وطبعا البعد البيئي في هذا الموضوع. كنا في غزة بعد المفاوضات واستمرار التصعيد العسكري هناك، هدوء نسبي ولكن في غزة قلق كبير. وأيضا عائلة جاسوس في اللد استلمت هذه الليلة جثمان ابنها سامي الذي قتل برصاص الشرطة في مطلع الشهر الماضي، وتم تسليم الجثمان هذه الليلة، وتصريح نتنياهو الذي يقول لا انسحاب من غزة في هذه المرحلة. الآن إلى قضية أخرى، إلى الحلبة الحزبية السياسية، ويمكن نقول في بيان غير مألوف رئيس لجنة المتابعة السابق الأستاذ محمد بركي كتب قبل يومين عن علاقته بالشيخ المؤسس للحركة الإسلامية عبدالله نمر درويش، وأنه كان مع زملاء من الحركة في الكنيست واتفقوا على أمور كثيرة، ولكن يكتب أسأل بصوت عالي الإخوة من قيادة الصف الأول للقائمة العربية الموحدة، أين أنتم؟ ويوجه تحديدا الرسالة لأستاذ عبد الملك دهامشي وإلى الشيخ إبراهيم صرصور والأستاذ مسعود غنايم، ما الذي يحدث عندكم؟ هكذا كتب السيد بركي. أبو سعيد أعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير وتحية لجميع المستمعين والمستمعات.
0: لماذا هذا التوجه من خلال شبكات التواصل؟
1: لأني أحسن الظن بإخوتي، لأني أتوقع منهم أن يقولوا شيئا، وأعتقد أننا كمجتمع نعيش في مرحلة في غاية الصعوبة. الآن أرجو أن يكون الكلام بعيدا عن المناكفات، وأنا تعمدت بدقة بالغة أن أستعمل كل ما هو صالح وكل ما هو خير دون المس دون الإساءة دون أي تلميح بشيء غير مقبول. خلينا نقول أنا حقيقة عملت مع الإخوة جميعا، طبعا أنا لا أستطيع أن أشاهد فضيلة الشيخ عبد الله الله يرحمه، لكن على الأقل إخوة الذين ترأسوا القائمة الموحدة في السنوات التي عملنا سويا فيها للكنيسة سنعرفهم جيدا، وهم يعرفونني، نحن نعرف على ماذا نحن متفقون وعلى ماذا نحن مختلفون. وعلى الأقل أنا ما زلت متحيزا للقائمة المشتركة الرباعية على أساس برنامج متفق عليه، وهذا البرنامج مش يعني معجزة من المعجزات. أنا متأكد أن الإخوة في الموحدة يوافقون على برنامج يشمل وقف هدم البيوت التي تحدثتم عنها سواء في الجليل أو في النقب أو في المثلث. نحن متفقون على ضرورة وقف اقتحامات المسجد الأقصى، نحن متفقون على محاربة الجريمة، نحن متفقون على أننا نقف إلى جانب حقوق شعبنا الفلسطيني، نحن متفقون على توسيع مناطق النفوذ، على المساواة للسلطات المحلية. هذا برنامج كافي نستطيع أن نسير نحوه.
0: ولكن أنت يعني أعتقد أنه موقفك أستاذ محمد يأتي في ظل ما تسمعه الآن، يعني القضية ليست ما كان في الأمس وإنما ما يحدث الآن بالحاضر وما ينتظرنا في المستقبل، ولكن هذا ليس تدخل من قبلك يعني بشؤون داخلية لحزب. يعني الآن توقع مثلا يأتي الشيخ إبراهيم ولا الشيخ عبد الملك دهامشي وآخرين وما يسأل ما الذي يحدث عندكم في الجبهة ويناقش، يعني
1: وبالتالي حقهم أن يسألوا. أنا بقول لك شو السؤال، حقهم أن يسألوا لماذا تتأخر إقامة القائمة المشتركة الثلاثية، حقهم طبعا. هذا السؤال، هذه ليست أسئلة حزبية، هذه أسئلة تتعلق بمستقبلنا كمجتمع، وأعتقد أنه يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا وصادقين مع الناس. هناك نقاط نختلف عليها نعم، لكن في القضايا المحورية، القضايا الأساسية، القضايا المصيرية، القضايا الحياتية نحن متفقون. يعني لما أعلنت الحركة القائمة الموحدة أنها انفصلت عن الحركة الإسلامية تنظيميا، هل هي تتنكر للإسلام؟ أنا أقول لك لا، طبعا هي لا يمكن أن تتنكر لمشروعها الإسلامي ولانتمائها الإسلامي، لكن اعتقد من اعتقد أنه هذا قد يكون أسهل للدخول للحكومة.
0: وفي حينه شكلت الجبهة الديمقراطية.
1: أعطيني الثاني لو سمحت. عندما قالوا تقنية، هذا مش لأنه احنا مش متفقين على إشي، احنا متفقين على كل إشي اللي حكينا قبل شوي. لكن هذا أعتقد أن هذا يدخلهم يسهل الدخول إلى الائتلاف عندما قالوا الخدمة المدنية. هذا مش لأنه بدني في سندو شبابنا، أنا أحسن الظن فيهم فعلا، إنما من أجل تسهيل الدخول إلى الحكومة. لذلك أنا أقول وأقول هذا الكلام بوضوح، مش اليوم ومش مبارح، إنه ما يجمعنا هو ما يجب
0: أن نعم، ولكن عملنا. الخطوات يعني أستاذ محمد، أنت في الجبهة والحزب الشيوعي معروف القصة، وكيف قالوا لنخرج أيضا بدائرة أوسع، وخرجت الجبهة من كان في الحزب الشيوعي في حينه، ونعرف كيف كانت الأمور وتطورت أيضا الخطاب السياسي. أنا أريد أن أفهم ما الذي يغضبك في القائمة الموحدة الآن لتكتبها؟
1: من الغضب، هذا القضية مش غضب، قضية
0: إنما
1: قضية مسؤولية وقضية نداء وقضية توجه، قضية إحنا شعب موجود في خطر، سواء من الجريمة سواء من الحكومة سواء من القانون القومي، ما يحدث في غزة، ما يحدث في الضفة، وما يمكن أن يحدث عندنا. يعني فجأة اكتشفوا أنه هدم البيوت في البعنة صار ملح اليوم، هناك من يريد أن يشعل حريقا قبل الانتخابات، سواء في الجليل أو في المثلث أو في النقب، ولذلك وتيرة الهدم زادت. أنا يقلقني هذا الكلام، يعني تعالوا نخرج من عقلية انه انا بحكي هيك لانه بدي يعني اقاهر كذا او بدي اذي كذا. لا، تعالوا نقول ماذا يجب علينا ان نفعل كي نتصرف كمجتمع،
0: ولكن ما هو المطلوب؟ يعني انا احاول استاذ محمد، انا يعني هل موضوع الخدمة المدنية يزعجك؟ هل موضوع الدخول في الائتلاف يزعجك؟ هل موضوع سيجالوفيتش يزعجك؟ هل موضوع انه احرج الجبهة والثلاثية الان يزعجك؟
1: لا ابدا، سيجالوفيتش مثلا انا بعتقد انه يوسف جبرين اقرب الى منصور عباس من سيجالوفيتش. فابدا مع يوسف جبرين، ابدا مع احمد طيبي، ابدا مع حسام ابو شحادي. هذا ما اقوله، يعني انا افهم انه هنالك توجهات وهنالك اولويات وهنالك يجب احترام الاختلاف الاختلاف مش الخلاف، ويجب ان لا يتحول الاختلاف الى خلاف في كل الاحوال، لاننا مجتمع تحت خطر. انا ما اقوله انه تعالوا نرجح نعطي الأهمية لما يجمعنا مش لما يفرق،
0: ولكن ما يجمعنا أستاذ محمد
1: اسمعني شوي وبعد الانتخابات بنشوف الحكومة اللي بدها تقوم. إذا هني عاوزين هني بقول لك بدناش عرب، أما إذا هني عاوزينك بيجوا بيرغضوا عليك، بقول لك تعال شو بدك شو بدك بتفاوض معهم. هيك صار أيام حكومة رابين، أنا كنت سكرتير الجبهة وقتها في 93 عندما دخل الجبهة والحزب العربي
0: ولكن ما تقوله الآن وما تقترحه لم نجربه في الماضي، وبالتالي هذا يؤدي إلى توقعنا أكثر ونعود إلى نفس المربع وبعد الانتخابات. يعني أنا بسمح لي تعرف شو، خليك اسمع شو قال الدكتور منصور عباس عندنا في مؤتمر الشمس الأسبوع الماضي.
2: مبخلقين يا إيرغولان هو أوتو دفار كمو سموتريش وبين كبير.
3: لا أنا مدبر عشب على المعمدين لرشوت הממשלה، מי יכול להשפיע באמת؟
2: תקשיב לי, הבחירה שלנו היא לא בין טוב לבין רע. יש מציאות פוליטית במדינת ישראל, אבל זאת חברה דינמית. המערכת הפוליטית בישראל היא גם דינמית, יש לה עקרונות אין ספק, אבל היא דינמית. אתה לא יכול להישאר בחוץ ורק להגיד שהם ישתנו.
0: استمعت يعني، ولا أعتقد بحاجة إلى الترجمة، جربنا ونحن الآن بحاجة إلى هذا التوجه الجديد، وأن نخترق هذا الإجماع ونؤثر عليه من الداخل، وأن لا نكون فقط في إطار ما نتوافق عليه، وإنما كيف نقنعهم هناك.
1: نخترق الإجماع من خلال إجماعنا، من خلال إجماعنا أن نكون سوية، أن نكون أقوياء مع بعض، أن نذهب بخمستاش أو ستاش أو سبعتاشر مقعد. لا أحد يستطيع أن يتجاهلك حتى لو لم تدخل إلى الحكومة، حتى لو حصلوا 61 بدونك، هني أصلا مش راحين يتوجهوا لأي عربي إذا عندهم 61، ممكن يتوجهوا له كهيك يعني مش أساسي. أنا لا أقول إنه إحنا عبثيين لنرى إنه يعير جولان زي نتنياهو زي آيزنكوت. إحنا نستطيع أن نميز ونتميز، وأنا اشتغلت في الكنيسة وأعرف كيف تكون البراغماتية الحقيقية مش البراغماتية اللي توصلك لأشياء مش مضبوطة. يعني إحنا في حين في قضية ضريبة الأملاك، في قضية تأمين الأطفال اشتغلنا مع الحرديب.
0: نعم، ولكن لماذا لا نعطي الجمهور أستاذ محمد، يعني وأنا اسمح لي بالسؤال، إنه في كأنه عدم الآن، نحن نذهب إلى انتخابات في ثلاثية وفي القائم الموحد إذا تحالفت مع سيجالوفيتش أو بدون تحالف، نذهب إلى صندوق الاقتراع ونرى كيف مجتمعنا يصوت وبأي نسبة سيصوت ولمن سيصوت، ولتكون الصورة واضحة. يعني في شعور إنه اسمح لي وأنا بحكي بصراحة لأنه ما في مكان للمجاملة، إنه

0: ضامن انه نتنياهو ما يكونش عنده اغلبيه شبه بتعرف شو بده يعمل في هالشهر وفي هالاشهر القادمه.
1: لا انا مش ضامن, وكمان ممكن يكون حكومه وحده وطنيه وممكن يصير يائير جولان رئيس معارض.
0: لذلك خلي ورقنا في ايدنا وبنستعملها عند الحاجه, اما نيجي نقول من اسا انه كذا وكذا. الجبهه غير محرجه في خياراتها, وانك تقول اليوم انه ما فيش برنامج مقابل هذا البرنامج, لا في برنامج, في برامج اسمه وحده وطنيه, في برنامج خدمات, في برنامج سياسي, في برنامج ضد قانون القوميه, في برنامج هذا, هذا هذه بديهيات. يعني هل الحق اللي هو الحق او الحقيقه اذا تغير الزمن تتغير الحقيقه؟
1: يعني انت تتوقع من الشيخ ابراهيم صرصور, من الاستاذ مسعود غنايم, من الاستاذ عبد الملك دهامشي ان ينتفضوا مثلا وهو هم الان في الحركه المنصور عبد؟
0: لا لا لا لا لا انا هني بيعرفوني وانا بعرف انا مش من هذول.
1: انما
0: أنا مش من هذول. انا سالت هذا السؤال اخطر يعني من اجل ان يكون هذا السؤال مطروح على المجتمع. انا بطلع على في التعقيبات على صفحتي, طبعا في كان تعقيبات مش طيبي, وانا حطيت سلفا انه اي تعقيب غير مؤدب ساشطبه, شطبت بعض.
1: لكن ماذا تتوقع منه؟
0: استنى شوي. لكن التعقيبات هي دليل على حراك, وعلى حراك ذهني, على حراك فكري, على حراك سياسي. احنا خلينا نحكي في القضايا الاساسيه, ما نضلناش نحكي انه هذا خائن وهذا كافر وهذا مش عارف
1: ايه. لا نحكي سياسي
0: نحن شعب تحت خطر, هذا اللي بقوله. نحن شعب تحت الخطر, وخطر حقيقي, مش خطر موهوم ولا مزعوم ولا أوهام, ولا إنما خطر حقيقي. ولذلك يجب أن نرجح, وهذا ما أقوله لكل حدا في شعبنا, بعد تجربة حوالي 50 عام من العمل الطلابي للعمل الإغاثي للعمل التنظيمي للعمل البرلماني, أقول تعالوا نرجح ما يجمعنا. يا جماعة يا دخيل الله, خل إحنا مجتمع يهتك يهدم يلاحق. يعني إذا أنا قاعد في البيت قبل حوالي شهر ونص بيجيبوا لي هاي تصاف مع تصار تفضل على خطاب حكيته قبل 4 سنين, فما بالك الشباب اللي بتعدوا عليهم بالشوارع يوم تسمعش عنهم.
1: ولهذا يجب أن نذهب إلى الانتخابات.
0: تعالوا نضع أيدينا بأيدي بعض, هذا وعندنا برنامج مش صعب نتفق عليه. أنا مش ما عنديش شك لا سمح الله إنه الإخوة في الموحدة مش موافقين على ضرورة وقف هدم البيوت. إنما نحن متفقون على محاربة الجريمة, متفقون على الأقصى, متفقون على حقوق شعبنا الفلسطيني, متفقون على قانون القومية, على المساواة, على إلى آخره. هذا برنامج كافي انك تمشي عليه.
1: نعم, ولكن الخلاف قد يكون على التوجه وطيب. على كل يعني موضوع انا اعدك بالمتابعه, لانه يجب ان نستمع ايضا الى اصوات اخرى, واكتفي في هذه المرحله. شكرا لك استاذ محمد,
0: يعطيك الف عافيه. واملي انه جميع ابناء شعبنا يكونوا موحدين على ما يجمعهم وليس على ما يفرقهم.
1: ويمكن ان تتابعنا بعد لحظات. شكرا لكم, الى اللقاء. اذا هذا ما قال استاذ محمد بركي, الى فاصل ونعود.
2: كبسولات نخل الأصلية, اكبس وغني.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد, رباعية تونة بوسيدون ب13.90, باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90, وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: كبسولات نخل الأصلية, اكبس وغني.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد, رباعية تونة بوسيدون ب13.90, باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90, وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: حملة كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر يسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية, اكبس وغني.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90, يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90, بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90, وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم

0: بخير. حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه. البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: هذه عودة أعزائي المستمعين والمستمعات لبرنامج أول خبر. استمعنا قبل الفاصل إلى الأستاذ محمد بركي وفي رسالته المباشرة والعلانية لقيادات الحركة الإسلامية، وذكر بالاسم الشيخ إبراهيم صرصور، الشيخ أو الأستاذ مسعود غنايم والأستاذ عبد المالك دهامشي، وهو الآن معنا على الخط الهاتف. أستاذ عبد المالك تحياتي، السلام عليكم، صباح الخير.
4: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: استمعت أعتقد إلى ما قال السيد محمد بركي وقرأت ما قال، ويسأل أين أنتم ولماذا أنتم صامتون؟
4: قرأت ما قال، استمعت إلى بعض المقابلة ليس كاملة، ومن قال أننا صامتون؟ نحن في وضعنا السياسي الذي اضطررنا أن نكون فيه بعد أن رفض الإخوة التعاون على المتفق عليه. أنا محمد بركي صديقي وكن له كل الاحترام، في بيننا يعني نوع من التفاهم العميق وكلنا تجربة مع بعض، ما بختلف معه أنا إنه لازم يتعاون ولازم يكون مع بعض ولازم يخدم شعبنا وإلى آخره. في شغلة واحدة أخطأ فيها بس بقول تعاوننا على ضريبة الأمداك، للأسف لا، مثال سيء ضريبة الأمداك.
3: نعم، ولكن يعني دون الدخول بالتفاصيل، نعم هو يقول
4: الجملة. تفضل. بس أكمل الجملة هاي.
3: تفضل.
4: إحنا في حين ولما أخذنا ضريبة الأمداك، الجبهة والتجمع، عزم بشارة بذاته برضه الأخ أحمد سعد كان رئيس الجبهة في الكنيسة، أصدروا بيانات تخوين وخوضنونا وقالوا قانون لا ندري ما هي الصفقة اللي مع الموحدة إلى آخره. ثم بعد 6 أشهر بالانتخابات وزعوا مناشير انه هن الغوا ضريبة الأملاك. هاي تجربة مرة. اذا يعني هذا المثال، شوف للأسف لليوم يعني رسخوا في الجمهور وما زالوا استعمل اصلاحات صعبه يغيرون الحقائق ويبدأ يزعمون ان الغوا ضريبة الأملاك عندما خونونا ان الغناها.
3: نعم، ولكن انا اريد ان انتقل سيد ابو يحيى، يعني انا انتقل الى واقعنا الان. انتم وكنتم من قيادات وما زلتم الحركه الاسلاميه وعملتم الان مثلا هناك خطوه يعني الفصل بين الموحده وبين الحركه الاسلاميه ومجلس الشورى، هنالك موضوع مثلا تحالف مع سيجالوفيتش، هنالك موضوع مثلا الخدمه المدنيه، هنالك قضايا عديده يطرحها وهذا حقه الكامل للنائب منصور عباس واستمعنا اليه، ولكن هنالك من يقول انه ذهب بعيدا. اين انتم الآن كقيادات؟ لماذا لا نسمع نقاش مثلا؟ أم أنكم توافقون على ذلك؟ هذا الصمت الذي سأل عنه وأحاول أن أفهم من خلالك.
4: من قال أن نقاشنا أو ربما اختلاف الرأي سواء كان في الموحدة أو في الحركة الإسلامية يجب أن يكون على وسائل الإعلام وعلى الملأ؟ في أن مؤسسات فيها حرية، فيها ديمقراطية، في أن مجلس شورى مع كاتب والإخوة اللي قد يكون هناك بعض خلاف في الرأي وقد تكون معارضات من بعض الإخوة. على فكرة أنا بالنسبة لي شخصيا أنا اليوم لست في أي موقع تنفيذي، أكرم الإخلاص وأدعو لإخواني بالتوفيق، وإذا اختلفت معهم أو إذا إلي رأي بنصحهم بيني وبيني. يعني بهذا الكلام انا ما بمثل اسطى لا الموحد
3: لا واضح. انا اسالك من حكم موقعك يعني كنائب سابق وبفعل انه ذكر اسمك الاستاذ محمد بركي وتوجهنا اليك وانت يعني معنا وهذا مهم. سؤالي انت الان يعني من قراءتك دون البعد الرسمي يعني ما تتابع الان على مستوى الموحده والمستوى الحركه الاسلاميه هذا يعني يتناغم مع موقفك؟ لديك تحفظ؟ تستطيع ان تقول شيء في سياق كل ما يحدث الان؟
4: صدقا هذا لا يعني مش أقول يخالف يعني إنما أنا لو كان لدي ما أقول في هذا الموضوع لتوجهت للأخوة ونصحت لهم بأن هذا خطأ وهذا صح وما إلى ذلك. وأظن بأن الإخوة الآخرين كذلك عندما يكون هناك خلافات في الرأي أو عدم قبول لسياسة الإخوة الذين يقودون الموحدة الآن ويقودون العمل السياسي هذا يناقش يعبر عنه وأحيانا يصل إلى الملأ أيضا. كون أن هذه الأمور لم تصل اليوم ولم كان في السابق صوابت يعني
3: إحنا ولكن لماذا لا تصل إلى الملأ؟ أبو إحنا مش عم نحكي يعني لا سمح الله بأعراض ناس ولا بقضايا عائلية، إحنا بنحكي بسياسي والسياسي وإنت عم تطلب من الجمهور تعال صوت لي بالانتخابات وفي الانتخابات القادمة ومن حق الجمهور أن يعرف مثلا ما يدور في الفلك السياسي. أنا مش عم بطلب لا سمح الله أمور يعني حرام ولا شيء.
4: خليني أريح يعني اللي كتب الأخ محمد بركي والسؤال تبعك يفترض أو يتوقع أنه في خلافات أو في منصور مش قاعد يعمل الإشي اللي إحنا بدنا إياه أو متوقع يكون إحنا بدنا إياه. لو كان الأمر كذلك لعلمتم به صدقني.
3: يعني أنتم توافقون وتقول هذا مطلوب الآن؟
4: أنا أحكي شخصيا أنا موافق ووافق مع الأخ منصور بكل خطواته. قد يكون أحيانا يخطئ التعبير أو ما إلى ذلك ولكن هذه ليست مسائل جوهرية. على العموم نحن من ورائه ونحن نتمنى له النجاح. أكلم أحد أخير بس إذا شئت. أنا الأخ محمد بركي بيشكي وكأنه إحنا اللي انفصلنا أو بدناش التعاون ما إلى ذلك. يا أخي التجربة المريرة هي اللي رجعت. بعدين اسأل مضينا على المشتركة وجلسوا الإخوة وحاولوا يعمل ما بصير. إحنا اليوم نفوت على المشتركة 15-17 وبكرة إذا أنا فوت على ائتلاف نبلش بالتخوين من أول وجديد ونبلش بالخلافات بيناتنا. وإحنا هذا يعني حتى اليوم في عملنا الانتخابي لأننا نتجنب بدناش نجرح حدا يعمل.
3: ولكن هو يقول لدينا الكثير ما يجمعنا وهنالك نقاط خلافية ولكن لنذهب موحدين متحدين بعد ذلك بعد الانتخابات بناء على ما تفرزه الانتخابات نتخذ القرارات. لماذا من الآن نذهب إلى هذا الفصل؟
4: لأن التجربة التاريخية وتجربتنا الحالية تقول بأنه يجب أن نكون متفق من سلف كيف نكون بعد يوم الانتخابات. بعدين يعني التجربة السابقة حتى الإخوة الآن شو طالب من المنصور؟ شو إحنا طالبين منه؟ إحنا طالبين إنه ثاني يوم الانتخابات وإنتوا بتقولوا طيب حرين روحوا لحالكم زي ما بدكم. ما بدنا تيجوا معنا ولا بدنا تأيدونا يعني بشكل واضح لأنه إذا بدكم تأيدونا منفوت سوا منأثر ومنغير مع بعض. ولكن على الأقل ما تسقطوناش زي ما سقطوا الحكومة اللي فاتت. ما تغفوش بدنا وما تخونوناش.
3: ولكن قالوا نحن نوافق على قائمة تقنية نحن نوافق على يعني كثير من القضايا. الآن مثلا هناك موضوع الخدمة المدنية هنالك الخطاب المتعلق مثلا بالتحالف مع أحزاب أخرى في الائتلاف. يعني برأيك إنه الأحزاب الأخرى لم تذهب بما فيه الكفاية باتجاهكم كقائمة عربية موحدة حتى يتم هذا التحالف الرباعي؟
4: لا خلاف على ما نريده لشعبنا ولكن الخلاف هو كيف نؤثر كيف نحقق هذه الإرادة كيف نوقف العنف. هل نوقف العنف عن طريق الاستمرار بسياسة 70 سنة اللي مرقت؟ بدك تأثر من الداخل. ما جربناها وشفنا وعرفنا. بعدين جابوا سيرة سيجلوفيتش إليه واشتغل وأخلص. مين قال إنه سيجلوفيتش بده يصير أنا عارف رئيس واحد؟ لا اما انا برضو لا يعني لا انفي او لا
3: احنا ما قلنا رئيس موحدي ولكن هو سيكون كما يبدو في المكان الثاني ويطمح ان يكون في وزاره وهذا قد يبعد احد النواب يعني مقعد الى الوراء.
4: هذا كلام فاضي ليس له اصل ولكن انا اقول ايضا باسمي الشخصي لا انفي امكانيه التعامل معه فيما بعد واذا الموحد في الائتلاف وفي له موقع تاثيري اولى واحد يكون فيه بخصوص العنف سجلوفيتش اللي كافح العنف ونزله
3: في فارق ابو يحيى بين التعاون وبين انه يكون له مقعد ومحسوب على القائمه العربيه الموحده
4: من قال انه له مقعد وانت سمعت شفت شي بيان
3: لا انا بعرف انا سامع بالضبط بس عم بسالك هذا الان النقاش الموجود
4: افتراضات لم يكن له مقعد على مدى ما اعرف ولم يكن عضو كنيست معانا اما فيش مانع اذا احنا في الائتلاف وقلنا موقع تاثير انه نجيب سيجلوفيتش تفضل انت حق كافحت العنف ضد التغيير و

0: أثبت نجاحك ومعرفتك تفضل تعالج.
1: يعني كل ما كان الآن هو بالون تجربة أطلق في الفضاء السياسي؟
0: بعرفش أنا أصلاً إذا أطلق وشو البالون. أنا بسمع عن تجلوفيتش مدت من غيرك من الإعلام بالحركة عنا أو بالموحدة ولا حدا جابها سير.
1: على كل هذا أولا بدي أشكرك على تعاونك معنا وبدي أحييك وسنكون على تواصل. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. تحية.

0: الطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15-8. خبرة 30 عاما من النجاح عبر الويس شهر نعمل لمواد البناء وعدة العمل العرابي للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسان وأربع لتر بأربع شيكل وتسعين. شامبو أو مطر الشعر بينوك بأربع شيكل وتسعين. سائل الجلي بالموليف واحد ونص لتر بتسع شيكل وتسعين. وورقة وليت موليت 30 لفة بسبعتاشر شيكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز. والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل وتسعين. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل وتسعين. وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
6: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
7: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى. يوم أمس كانت جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما في محاولة للتقدم في مسار الترتيب المتعلق طبعا في انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى بعض المناطق، ولكن كما يبدو أنه كما هو الحال في غزة يعود هذا المشهد مرة أخرى في لبنان. رفض إسرائيلي ربط ذلك في موضوع نزع سلاح حزب الله، وكان يوم أمس قد تحدث الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وطالب الحكومة اللبنانية بأن تتوقف عن المفاوضات المباشرة. التقرير التالي يلخص ما حصل حتى الآن.
1: الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي تستضيفها روما برعاية أمريكية، مرحلة توصف بأنها الأكثر حساسية منذ انطلاق هذا المسار. فالمفاوضات لم تعد تدور حول المبادئ العامة، بل حول آلية تنفيذ أي تفاهمات، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، بالإضافة إلى ضمانات تثبيت الهدوء على الحدود. تتمسك الدولة اللبنانية بأن تكون هذه الجولة مدخلا إلى انسحاب إسرائيلي إضافي من المناطق الحدودية في وقت تشير فيه واشنطن إلى أن تنفيذ أي تفاهم يحتاج إلى ترتيبات وآليات رقابة لم تنضج بعد، وهو ما يراه مراقبون سببا في إطالة أمد المفاوضات. في المقابل تتهم أطراف لبنانية إسرائيل باستثمار الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض من خلال استمرار العمليات العسكرية وتدمير البنى التحتية في عدد من القرى الجنوبية، بما يمنحها أوراق ضغط إضافية على طاولة التفاوض قبل أي انسحاب مستقبلي. أما حزب الله فيرفض الرهان على المفاوضات المباشرة، ويؤكد أن ما تحقق حتى الآن هو نتيجة قوة المقاومة لا نتيجة التفاوض. الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم قال إن المفاوضات مع إسرائيل لم تجلب للبنان إلا التنازلات، معتبرا أن وقف العدوان ومسار

0: الانسحاب جاء بفعل موازين القوى والضغوط الإقليمية، وأكد أن الخيار الوحيد المقبول هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مع تأكيد أن المقاومة ستستمر ما دام الاحتلال قائما.
1: جملة نقاط: أولا، أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل لها بشكل ميداني.
2: إذن تقرير الزميلة ياسمين غميد وبعض ما ورد في تصريحات الأمين العام لحزب الله، وهذا مع جولة المفاوضات الجديدة بين إسرائيل ولبنان في روما. الآن إلى الزاوية الاقتصادية في هذا الصباح، وينضم إلي الآن الزميل مجد كرام. صباح الخير مجد، تحياتي، يعطيك العافية.
3: صباح الخير زاكي.
2: إذن ترامب يعود ويتحدث مرة أخرى عن هرمز وفتحه قريبا، يغير ويقلب ويبدل، ولكن كيف يؤثر هذا على الأسواق في العالم وعلى السوق؟
3: والأسواق تجيب. صحيح، والأسواق تجيب، يعني مثل كل يوم دوامة أحداث الأسواق، أحداث ترامب، أحداث العملات الرقمية والعملات العادية والأسواق العالمية والأسواق المحلية. يعني بالأشهر الأخيرة جاكي، يعني صار في شعور أنه الأخبار بتعود أو بتعيد على نفسها يوميا. امبارح حكينا مواضيع شبيهة، واليوم رح نحكي مواضيع شبيهة، وتأثير أحداث الشرق الأوسط وأحداث تغريدات ترامب بعدها يومية ومستمرة. واليوم عم بيعلن على تهدئة قريبة، ولكن ممكن بكرة من تجربة العالم السابقة في الأسابيع الأخيرة يتغير كل رأيه ويصير في تصعيد، ونشوف انه عم الولايات المتحده واسرائيل عم بتحضر لهجوم جديد على ايران. بكل حال، يعني اليوم بسوق العملات الشيكل بواصل صعوده بعد امبارح اللي شهد تراجع حاد للدولار واليورو. يعني الدولار انخفض 0.4% امام الشيكل، ويتداول الان 3 شيكل تحديدا، هو نزل تحت 3 شيكل قبل. اليورو بنخفض أكثر من 0.5% ويتداول فوق 3.45 شيكل. يعني للتذكير، امبارح العملتين الرئيسيتين تراجع أكثر من 1% أمام الشيكل على خلفية تقارير عن اتفاق قريب بين أمريكا وإيران، واليوم الاتجاه نفسه مستمر. بالأسواق العالمية الصورة مختلفة، هدوء تام، مؤشر الدولار مستقر واليورو مستقر والجنيه الاسترليني مستقر. يعني ضعف الدولار محليا أمام الشيكل، وهو مش حدث عالمي. بفكر يعني الموضوع اللي شاغل بال الأسواق فقط اتفاق هرمز اللي ممكن يوقع هذا الأسبوع. العالم بيستنى تحديثات حول المفاوضات بين أمريكا وإيران لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. اتفاق إذا تحقق متوقع يخفف الضغط عن أسعار النفط أكثر. مظبوط، عم نشوف تخفيف كبير على أسعار النفط، ولكن متوقع أنه نشوف تخفيف أكبر، وبالتالي عن التضخم العالمي، تخفيف الضغط على التضخم العالمي اللي عم بيرتفع. يعني وزيرة الخزانة الأمريكي قال في مقابلة له مع CNBC أنه الاتفاق ممكن يوقع 3 أو 4. يعني الكلام الحرفي كان أنه تجري محادثات مع الإيرانيين، وفي احتمال انه نتوصل لاتفاق اليوم او غدا اللي يسمح بفتح المضيق والتقدم نحو وضع اكثر طبيعي في الصراع. يعني هذا الموضوع اعطيناش راحة بال، ولكن يعني بهدئ المرحلة بعض الشيء. يعني هالمرحلة مش راح تنتهي بسرعة. يعني محللين عالميين بحذروا انه حتى لو استؤنفت شحنات النفط ممكن يمر وقت، ووقت طويل قبل ما نشعر بتأثيرها بالأسواق. يعني ممكن يحتاج الأمر وقت حتى تستقر أساسيات سوق النفط، ووقت أطول حتى يحس المستهلكين، نحس إحنا براحة حقيقية في أسعار الوقود نتيجة لهذا التضخم العالمي. مش متوقع أنه يرجع المستوى الطبيعي بين ليلة وضحاها حتى لو تم الاتفاق النهائي اليوم أو غدا لإنهاء الصراع.
2: والسؤال يعني مجد، يعني أنت ذكرت امبارح معي بالحديث والمداخل إنه مرات جزء الثاني بيأثر على أسواق المال بالملايين. يعني إحنا ننتظر تغريدات ترامب لأنه نعرف في حرب ما فيش حرب، ولكن هذا معناه إنه كل ما يرتبط بسوق المال يعيش حالة غليان، وينتظرون ويتابعون ويبيع ويشتري، وشركات ترتفع وشركات تتراجع. يعني هذا لا يعني إنه الهدوء في أسواق المال بفعل ما يكتب الرئيس الأمريكي من ساعة إلى أخرى.
3: يعني الرئيس الأمريكي بيشعل التقلبات في الأسواق.

0: وهذا الشيء المستثمرين الكبار والمستثمرين الأذكياء وشركات الاستثمار الضخمة ما بتحب التقلبات في استثماراتها، وبتحاول تبعد عن الأسهم المتقلبة أو السلع المتقلبة. النفط في الأشهر الأخيرة سلعة متقلبة جداً، وكتار صاروا يفهموا كيف يتعاملوا مع الموضوع ويجنوا أموال كبيرة وضخمة من كل ما يتعلق بالنفط وكل ما يتعلق بتغريدات ترامب حول موضوع الشرق الأوسط وحول كيف عم بتعامل مع موضوع النفط، وحتى تغريداته على شرك معينة وشرك بسيطة اللي بتأثر على مسارها وبتجني لإلها عشرات المليارات، وفي حالات معينة كمان مئات المليارات لشركات معينة، وتجني لدونالد ترامب ولعائلة ترامب برضو مئات الملايين. يعني الضغوط تحديدا التضخمية المرتبطة بالطاقة ممكن تخف الآن، بس التضخم الأوسع رح يبقى عنيد في المدى القريب، وهذا الشيء بحدد من إمكانية انخفاض عوائد السندات الحكومية، وبشدد بالتالي طلب رفع الفائدة بدول مختلفة حول العالم وتحديدا في الولايات المتحدة، وهذا الشيء ما بده إياه ترامب، وعكس القرارات اللي عم بتصير في البلاد هون، عكس قرارات بنك إسرائيل الأخير اللي خفضت الفائدة حتى الآن.
1: على كل إن شو وضع الدولار؟ حكيت لي عن اليورو، ما يمكن فاتني الدولار بعده في مستقر ولا في تراجع أو عم ببالي الشكل مجد؟
0: يعني أمل السلام مع إيران عم بخلي الشيكل يواصل قوته، الدولار نزل تحت 3 شيكل بعد ما شفناه ارتفع وتخطى هاي المرحلة اللي كان تحتها لشهر أو شهرين، واليوم والآن إذا بتفحص في بنك إسرائيل بيكون 3 شيكل بالضبط دولار مقابل الشيكل، يعني حتى لو تحقق الاتفاق كمان مرة جاكي، يعني الراحة في جيب المستهلك رح تتأخر، الراحة في جيوبنا رح تتأخر، والتأثيرات على الشيكل وتأثيرات الدولار وارتفاعه وهبوطه مش رح تأثر على جيوبنا في الوقت القريب، ومنلامس هاي التغييرات في وقت مختلف ووقت يعني مؤجل أكثر من التغييرات اللي بنشوفها في العناوين الإخبارية يوميا.
1: نعم، على كل إن سنتابع أيضا من خلالك. أنا أشكرك زميل مجد كرام على هذه المداخلة، تحياتي لك، صباح الخير. شكرا لكم،
0: صباح الخير.
1: إذن هذا ما يحدث في أسواق المال والدولار واليورو، وفي ظل تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما استمعنا، هو يكتب ويصرح ويطلق التصريحات في يعني خلال اليوم، إما من خلال مقابلات تلفزيونية أو إذاعية أو طبعا من خلال شبكته الخاصة تروث سوشيال لينقل المعلومة، وهنالك من يستفيد منها ماليا وهنالك من يخسر وهنالك من يربح، هكذا يعني تتم قيادة العالم اليوم بين القوة والمال ومن خلال الرئيس الأمريكي. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر، وعبر أثير إذاعة الشمس أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية إيهاب عويس، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري. بعد فاصل الأخبار في تمام 9، ومن ثم الزميل زهير بهلول يكون معكم هذا الصباح في برنامج يوم جديد. تحياتي لكم، نهاركم سعيد، وإلى اللقاء.

0: كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل و90، سكر سوغات 1 كيلوغرام ب2 شيكل و90، زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل و90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل و90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمس كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة الأربع كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربع كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة الثلاث كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM Stereo.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
8: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. دعا رئيس لجنة المتابعة السابق محمد بركة في حديث لإذاعة الشمس إلى الوحدة والتوجه نحو الانتخابات بقائمة مشتركة رباعية، وأكد بركة أن المرحلة الراهنة تتطلب الوحدة في ظل التهديدات المباشرة التي تواجه المجتمع العربي في هذه الدولة وتستهدف وجوده وهويته وحقوقه الأساسية. وأهاب بركة بقادة الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة بكسر الصمت والتحرك لتذليل العقبات التي تقف في طريق القائمة مشتركة. في تعقيبه أكد المحامي عبد الملك دهامشي رئيس القائمة العربية الموحدة سابقا في حديث لإذاعة الشمس أن الموحدة ليست العائق أمام تشكيل المشتركة الرباعية، وأوضح أن الخلاف ليس على ما تريده الأحزاب العربية لمجتمعنا العربي بل على طريقة التأثير. هدمت الجرافات الإسرائيلية فجر اليوم منزل منير علي بكري في بلدة البعني وسط انتشار أمني واسع. وقال بكري

0: في حديث لإذاعة الشمس إن عملية الهدم تمت دون سابق إنذار بادعاء التحريض، بادعاء أن الأرض تابعة للدولة. وأضاف أن عناصر من القوات المشاركة في العملية وجهت إلى أفراد العائلة عبارات بينها اذهبوا إلى غزة. أصيب فجر اليوم شاب في الثلاثينيات من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادثة عنف في مدينة رهط. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصاب ثم نقلته إلى مستشفى سوروكا لاستكمال تلقي العلاج. في حوادث الطرق لقي الدكتور طه سليمان أبو قوادر مصرعه الليلة الماضية في حادث طرق مروع قرب مفرق تل عراد. وفي حادث آخر لقي الشاب كريم مروان طويل من مدينة الطيبة مصرعه وأصيب اثنان آخران أحدهم بجروح خطيرة إثر سقوط مركبتهم في واد بالقرب من مدخل مدينة الطيبة. شيع المئات من أهالي الليد الليلة الماضية جثمان الضحية سامي أحمد جعصوص بعد الإفراج عنه من قبل السلطات الإسرائيلية عقب شهر من احتجازه. يشار إلى أن جعصوص قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية في الأول من تموز الماضي بدعاء محاولته القيام بعملية طعن في منفة العائلة صحة هذه الادعاءات. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز اليوم، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في استقرار أسعار الطاقة. بدوره أشار وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إلى وجود تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح المضيق. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة وفرض قيود مشددة على تنفيذ عمليات الاغتيال والاستهداف. من جانبه أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ماضية في تحقيق ما وصفها بمصالحها الأمنية، وشدد على أن قوات الجيش الإسرائيلي لن تنسحب من مواقعها في قطاع غزة قبل تجريد حركة حماس بالكامل من السلاح.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ انخفاض طفيف على درجة الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 34، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

أسعد الله صباحكم. برنامج يوم جديد ينطلق. إيهاب عويس الجانبي في التقنيات الهندسية وياسمين عابد في التحرير والإعداد. هل العصر الحالك سيعود إلينا نحن الأقلية العربية في هذه البلاد؟ هل الحكم العسكري سيعود بعد أن عادت ظاهرة هدم البيوت؟ وطبعا البيت الأخير الذي هدم وهو ليس الأخير بناء على سياسة الحكومة للسيد منير بكري، وطبعا

0: طبعا قلوبنا وإياك. العصر الحالك الذي أقصده، وطبعا العصر الذي من خلاله أعلنوا عن تهويد الجليل على سبيل المثال، هل سيعود هذا المشهد؟ بالإضافة إلى ذلك كانت هناك تعيينات طبعا إيحاءات من قبل الشباك الذي كان يعين أولئك الذين ينخرطون في سلك التعليم، هل هذا العهد الحالك سيعود إلينا سريعا كما لم نتوقع من ذي قبل؟ السيد عدنان بكري مع الخط الهاتفي مباشرة من البعني، سلامات.
1: أهلين خي هلا.
0: يعني الله يعينكم، ما هي الأوضاع الآن؟
1: بين الله يا الناس عم تتوافد لعندنا، ووضع مزري جدا يعني اللي عم بيصير بالدولة هون.
0: عدنان، أنت كنت شاهد عيان على ما حدث؟
1: أنا أخذوني يعني،
0: وتم اعتقالك طبعا.
1: تم اعتقالي وتعرفوا.
0: وانت ايش القربة، صلة القربة بينك وبين منير؟
1: اخوي.
0: اها. إيه تم اعتقالك متى؟
1: كنه على 4:30 هيك،
0: صبيحة طبعا. هذا اليوم، فجر هذا اليوم. لا كم ساعة؟
1: لا لسه بالساعة جينا
0: روحته.
1: ودير بالك احنا كيف روحنا يعني، ايش البوليس قالنا بدكوا تتشكوا بدكوا تفوت جوا،
0: يعني تنازلوا
1: تتشكوا، تنازلوا وتطلعوا هيك.
0: كم واحد كنتوا؟
1: قلت له للبوليس، قلت له إذا بدنا نتنازل يعني، حتى لو بدنا نتشكى على البوليس، هاي الدولة ضدنا، لو بيجي مين مكان، هاي دولة ضدنا، هاي دولة مافيا. إيه قلت للبوليس جوا بالمركز، هاي دولة هاي اللي إجوا يهدوا مافيا، هدول مش بوليس، هدول مافيا. شغل هين يعني، طوقوا البلد. أنا فكرت، هقول لك صراحة، أنا فكرت يعني منهرب سلاح أو مخدرات أو، أقول لك صراحة يعني، الوضع كيف كان بالبلد، زي كأن جايين على بيت. على ويجوا يا اخي علبوا، قلت له هيك على ويجوا بالكره العربيه علبوا، قلت له بهاي العمليه اللي قاموا انه يجوا يهدوا دار، وكمان طلع الدار ولا شيء بالمال ولا بالعيال، احنا بنعمرها للدار بس. ايش يجوا الساعه 4 ويمدوا على اخوي سلاح يشلخوا هاي مافيا، هاي مش حكومه.
0: بهمش عدنان،
1: من كبير
0: بهمش عدنان، بدي اسالك سؤال يعني حرج ولكن تقتضي الحاجة، يعني بلكي كان في لربما اعتداء منكم، اعتداء عنيف على رجال الشرطة؟
1: لا يا خي بالعكس، كان شيء يعني اعتداءات، وبالعكس قاموا الكاميرات عشان ما يبينوش انه هن اللي اعتدوا علينا.
0: طب ليه بتفسر هذا العنف في هذه العملية، عملية هدم البيت؟
1: وإن ما كان في خي عنف منهم، بيروح على مظاهرة بيجوا عليك بلا ما تعمل إشي بيضربوك. شو
0: كم واحد تم اعتقاله غيرك انت عدنان؟
1: انا واحد، انا وابن عمي.
0: وعدتم بصفحة بيضاء يعني ما في شكوى رسمية على رجال الشرطة؟
1: لا اقول لك صراحة، انا حكى معي واحد شرطي قال لي اسا ما تتشكوش بس الطائع من اللي بدكوا اياه احسن هيك يعني، فهمنا واحد فاهم علي.
0: حكيت على المأساة بصدد العنف الكبير في فجر هذا اليوم، شو كان مع مصير الأولاد الذين يعني صحوا على هذه العملية، عملية الهدم؟
1: هذا هو، أنا أخوي عنده بنتين وعنده ولد بالبيت، قاموا يصرخوا يعني، إجوا بطريقة يعني استفزازية جدا يعني، أنت فاهم كيف؟ يعني هاي مش طرق يجوا يهدوا دار يا اخي، يبعثوا له بالليل، يبعثوا له قبل بيوم ان احنا جايين يا اخي، من نايمه عندنا، من نايمه من ام الاغراض لفقوت، هدوا بالاغراض بعد بالدار.
0: هدم البيت يا عدنان؟
1: كيف؟ حتى استنى شوي، حتى ابن اخوي كان معه اجي فيها 300 دولار سرقين له اياها ورجعين له الاجي، سرقوا له 300 دولار، يعني طلع لحد وين التفاهه فيهم. انت فاهم علي؟ مش على 300 دولار يجي سرقين يقول لي بعطيها 1000، تفاهم كيف؟
0: طبعا هاي ما بنقدر نتهم حد لانه ما عندنا معطيات طبعا.
1: طبعا بنقدرش.
0: بس انا بدي اسالك بالنسبه ل يعني النبأ او خلينا نقول البلاغ الذي وصلكم بانهم سيهدمون البيت، وصلكم متى؟
1: طلع في صار ابلاغ بس مش انه يجي يهدموا، اخوي موقف كثير وقف محاميه، اخوي صار دافع 1,000,000 شيكل، راعى المنهال وقال لي بدفع لكم حق المجراش، قد المجراش اليوم

0: تعالوا أدروا مليون بدفع لكم مليونين. الإشي صار قائم يعني بلا ما أخذ عم بيجوا من برا روس وعم بيعمروا بأراضي إلنا إلنا الأراضي اللي عم بيعمروا فيها للروس. أنا ملاي بعدين الأرض هاي هاي الأرض اللي إحنا معمرين عليها لسيدي من تود من مصادرة بس هي لسيدي.
1: البيت معنا البيت معنا البيت هدم عدنان.
0: آه هدم
1: يم يعني أطلال صار حطام
0: حطام صار للأسف الشديد. وبقولك الأرض اللي بان عليها أخوي هي بتعود لسيدي ومصادرة بالقوة طبعا.
1: مصادرة من 48
0: من 48 مصادرة بالقوة فاهم علي. وفي حتى إلنا 13 دونة بالكرميل صادروهن بلا ما حياة سيدي يعرف فاهم علي. وإجا قال لي رغم كل هذا إجا قال لي أخوي ببادل بدكو ببيع بشتريها يعني أدي حقا مليون بدفع لكم مليونين المهم تهدوش دار صارت قائمة خلص طلع هاي الحكومة اللي موجود اليوم يعني بدنا نتحمل.
1: طب إذا إذا طب طب طب إذا البيت هو لجدك ولا الأجداد يعني صار لها هاي القضية يعني عمليا أكثر من 70 سنة
0: أكثر من 70 سنة آه صار لها هاي القضية
1: وأنتم تعيشون تحت هذا التهديد. طب ليش في الآونة الأخيرة تمت العملية ليش هذا التوقيت؟
0: أخوي عمار أخوي عمار صاروا يبعثوا له إنه هيد وتعرف حكى عن هالشكل ومنيش ومن إيه ومن حط راح حط محامية حط حوالي 6-7 محامية دفع صار دفع مليون شيكل
1: يعني العمارة الجديدة العمارة تمت مؤخرا بس
0: العمارة تقريبا من 20 سنة 22 سنة.
1: كم غرفة كانت وقديش مساحتها؟
0: مساحتها 150 متر على ما أظن. منير ايه منير قديه مساحتها الدار 150 متر حوالي يعني.
1: وما هو مصير العائلة الآن بدون مأوى؟
0: هي قاعدين برا شو وين بدي يروحوا يعني هي بدي يستأجروا دار شو بدنا نعمل يعني.
1: يعني تشعرون الآن بأن الدولة تعاديكم؟
0: طبعا ليه يعني انت مش شايف اخ صغير يعني انه الدولة تعادينا يعني مو مبين انه الدولة ضدنا يعني شو هذا الاشي مش غريب.
1: يبدو لك بأنه هذه يعني ظاهرة تتزايد في الآونة الأخيرة؟
0: تتزايد وإذا ظلت هاي الحكومة 90% من بيوت العرب بدها تنهي.
1: يعني بتعتقد انه هاي
0: اذا بتضل هاي السياسة مش منيح لعربنا هون يعني عشان تكون عارف
1: شو ممكن يصير
0: يعني ايش يعني الاخر بالاخر الانسان بده ينجح ايش بده يصير
1: يعني تخشى من ان ينتفض الناس يعني
0: سامعني
1: نعم بقول لك في خوف يعني انه الناس تنتفض على هاي السياسة
0: طبعا في خوف ينتفض على هاي السياسة طبعا في خوف
1: طبعا انا انا
0: لما فاتوا على اخوي لما يجوا فيقوا من النوم هاي شو بقولوا له تليخ لغزه تليخ للبنان لليبنان طيب روح على لبنان روح على غزه
1: بعض الملاحظات
0: حتى الدكان اللي انت فاتحها بدنا نسكر لك اياه بقولوا له
1: عدنان
0: التهديدات يعني
1: عدنان بدي اعطي بعض الملاحظات اولا قلوبنا معكم
0: الله
1: ثانيا نأمل من الله عز وجل بأن يمنحكم القدرة المالية أيضا والاجتماعية بأن يبنى البيت مجددا
0: إن شاء الله.
1: وثلاثة طبعا أدعوكم لعدم أدعوكم أيضا لعدم استخدام القوة في هذه العملية لأنه
0: لا
1: اختراق القانون شغلي مش
0: ما كانش قوة أخ زبير ما كانش قوة هن اللي إجوا يستعملوا القوة احنا عادي يعني كنا بالافتير هادين الافتير يعني مش شوي
1: في كمان
0: حتى
1: بيت
0: حتى اللي هدوا له الدار كان يهدي الشباب يقول لنا حدا
1: ممتاز هكذا يجب التعامل في مثل هذه الحالات. هل في كمان بيت تحت الخطر؟
0: في ثلاث بيوت حدوا تحت الخطر.
1: خبروكوا ايش على هدم مستقبلي؟
0: محضرين في تحضيرات.
1: سلامات لكل أبناء العائلة. شكرا لك عدنان.
0: احنا هن طبعا أخ زهير
1: تفضل.
0: أخ زهير طبعا هن بيهدوا وإحنا ضلين هون إحنا ضلين بأرضنا.
1: الثبات
0: اللي مش عاجبه هو يطلع إحنا هن عايشين بأراضينا اللي مش عاجبه هو يطلع يتسهل وإحنا مش من خمسة إلا من الخلقنا.
1: الله خلينا إياك سجلنا وأود أن ألتئم هاتفيا مع رئيس المجلس السيد إبراهيم سلامات.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.

0: بماسي حاجة لإله إنه يكون المسكن هذا هي المأوى لإلهن، ولكن للأسف الشديد السلطات هاي والسلطة الأراضي إسرائيل والحكومة اللي إحنا موجودين فيها هي من أسوأ حكومات منذ قيام هاي الدولة. وإحنا كلنا نعرف سياسة بن كبير اللي هو أخذ ملف التخطيط والبناء في الوسط العربي، أوامر هذه هاي كانت موجودة قبل عدة سنوات ما يقارب 10 سنين 15 سنة، ولكن بن كبير عاود شغل كل أوامر هدم الوسط العربي، وإحنا بنشوفه كمان بالتلفزيون وبنشوفه بشبكات التواصل الاجتماعي كيف إنه هو يفتخر ويتباهى لما بشوف الدور عم بتهبط. هذا الإشي مؤسف. نبارح كان في هناك جلسة مع رئيس الدولة عند مجلس دار الأسد، حكينا عن هذا الموضوع الهدم وحكينا عن العنف والخوف في الوسط العربي، ولكن لم نجد أذان صاغية. أنا في نفس النهار امبارح كمان كنت في لجنة التخطيط والبناء المركزية في الناصرة حتى قديش أقدر إنه أمنع الهدم في البينة، ولكن للأسف الشديد استيقظنا اليوم على أمر هدم، وهذا الإشي مؤسف، وهذا الإشي عن جد عار على كل إنسان عايش بهاي الدولة إنه تيجي الدولة وتهدم البيوت لناس اللي ساكنة فيها وتقيم أحلام عيلة اللي كانت تحلم في هاي الدار، أطفال انك تشوف اطفال كيف تبكي، نساء تتشرد، فهذا اشي كثير صعب صعب صعب. وبالفعل يعني الحادثة كانت ما هي هوينة على اهل بلدنا كلياتها.
1: استاذ ابراهيم حصارمي، يعني استمعت مليا الى كلامك وهذا المونولوج مؤثر جدا، واسأل نفسي انت كرب هذه العائلة البعنوية ما هو مصير العلاقات ما بينك وبين هذه العائلة، أفراد هذه العائلة، الأفراد الذين يصرخون والبيت بات أطلالا والدنيا باتت سوداء، وعمليا أنت حائر وتائه كيف ستقود هذه البلدة في ظل هذه الأوضاع؟
0: نحن جنب هاي العائلة، الدين إذا إيدنا لإلهن راح نساعدهم بكل الإمكانيات والوسائل الموجودة معنا كسلطة محلية، مش راح نترك كل إنسان اللي تشرب وكل إنسان اللي
1: ولكن هذا يعني ليس حلا شموليا، يعني السؤال ما هو مصير البعني؟ يعني أنتم تعيشون في اكتظاظ، أنا بعرف البعني ودير الأسد منيح يعني التضاريس صعبة، بيوتها ملتصقة، يعني مزبوط هاي حميمية عائلية وما إلى ذلك، ولكن يعني أين يذهب الناس؟ هذه قنبلة تتفجر.
0: احنا كنا في خلال سنتين بتقديم خرائط مفصلة، قرائط مفصلة ما يقارب 600 دونم للعمار، القرائط هاي موجودة بلجنة التنظيم والبناء في المحلية في كرمال بيتا كيرم، والقرائط المفصلة الثانية موجودة في لجنة التنظيم المركزية اللي هي موجودة الناصرة. القرائط هاي إن شاء الله خلال أقل من سنة راح تكون خالصة، الناس تقدر تأخذ هناك ترخيص للبناء وبدر كمان يعمرهم. قمنا كمان بتغيير الخارطة الهيكلية اللي كانت بعد ما كانت تم إيداعها بسنة 2022، وهي الخارطة كانت كارثة لأهل البيني، قمت بتغيير الخارطة هاي بشكل جذري، ضميت ما يقارب كمان 1000 دم عمار لأهل البيني، وإن شاء الله هاي الخارطة كان عندنا جلسة مبارع عليها وتصادق خلال أشهر، وهيك بنحل الأزمة السكنية
1: يعني بلدنا. يعني تبدي بهذه المعلومات تفاؤل معين وهذا جيد، ولكن السؤال هل هذا التفاؤل مدعوم بحقائق؟ لأنه السيد عدنان الذي تحدثت إليه قبل لحظات قال لي عدنان من عندكم للبلد، طبعا هو شقيق منير، قال لي بأنه في ثلاثة بلاغات لهدم بيوت إضافية في المنطقة.
0: مضبوط كلامه صحيح، ولكن علينا التفريق بين لبين، هناك أرض اللي هي الملكية ثلاث دولة واللي تم البناء عليها على أرض الدولة، هاي الأراضي عملنا كل ما نستطيع، ولكن للأسف الشديد ما قدرنا نتوصل معنا اتفاق، حتى كانت هناك مني أنا اقتراح إنه أعطيهم 10 دنوم أرض عمار في منطقة الساحل الشرقي اللي هي بعد ما عملت هناك خود حلوكا، ومحل الأرض اللي الناس عملت عليها اللي هي الدولة ما يكون بست دنوم، يعني أنا معتنين 10 بناخد 6 دنوم كمان. هاي الاقتراح رفضوه، والكلمة الوحيدة اللي بس بنسمعها دايما هبط وبعدين إحنا بنطلع القسيمة هاي للتصويت، يعني طريق مسدودة، سياسة الهدم معروفة، الوسط العربي كله عم بعاني،

0: عندنا مشكلة كبيرة. يعني أنا اليوم بواجه مشكلة كمان بأرض اللي هي معمرة ناس معمرة على أراضيها، هي أرض خاصة له، ولكن الأرض الخاصة أهون من أرض الدولة. أرض الدولة أصعب لأن الملكية تعود للدولة وليس تعود لصاحب الأرض. فهاي المشكلة ما فيش إلى حل، وأنا بحكي بصراحة، أنا ما بضحك على الناس ولا باجي بقولهم إنه إحنا عملنا كل الطرق. وأنا بلوم والكل يسمعني، الإدارات السابقة اللي كانت حلولي. أنا استلمت السلطة قبل 2 أو 3 أشهر، أنا قبل ما أكون رئيس مجلس كنت محامي، أنا كنت طبعا أشتغل في ملفات التنظيم والبناء، وكنت أشتغل مع إدارة أراضي إسرائيل في فترة كان هناك كمان بعض الأشخاص، بديش أذكر أسامي، اللي معمرين على أرض الدولة، ولكن كان عندنا فرصة هناك إنه نبدل الأرض محل أرض ونقدر نأخذ الأرض اللي هي للدولة ونطلع ترخيص فيها. وهذا اللي عملته أنا في البيان كان لدور 2 اللي أنا بدلت ونجحت. هاي كمان كان هناك قانون اللي عمر قبل 2010 في إنه يتوجه لإدارة أراضي إسرائيل ويخلص معاه يدفع حق الأرض، ولكن للأسف الشديد كمان ما توجهوا وما خلصوا. واليوم إجينا لحكومة اللي المبدأ داعى الهبط والهدم والتشريد. أستاذ الحكومة مسكرة علينا كل أبواب.
1: إذا بمنحك جملة أخيرة أستاذ إبراهيم، لأنك أنت أكيد مشغول في هذه الظروف الحالكة والصعبة، هل العرب مهددين في الآونة الأخيرة أكثر مما كانت الأوضاع سابقا؟
0: بلا شك. لما وزير الدفاع كانت صرح، بيكون عندنا قبل يومين في منطقة الشمال، وبصرح قدام رؤساء مجالس اليهودية في الشمال اللي عملناه في غزة واللي عملناه في الضفة بنعمله كمان بالجليل، فهذا الاشي خطير جدا. وانا كمان بعلنها وبقول انه هذا الوزير هو يعني وزير قمة العنصرية في الدولة، وحتى مش لازم يكون في هذا هاي الوظيفة، لانه احنا في دولة ديمقراطية، دولة اللي لازم نحافظ على قرارة الانسان وعلى حرية الانسان ولغة الانسان ودين الانسان. فاللي يجي وزير من هالشكل وصرح تصريحات كثير من هالشكل اللي صار بالضفة بتصير في جليل، يعني بكرة ما نحس اللي المتنحلين جايين ساكنين هون عندنا في أراضينا الخاصة. فهذا الإشي خطير، وإحنا علينا كعرب 48 أنا ضد الإشاعات اللي بيقولوا إنه بدناش نصوت إذا فيش مشترك ومش مشترك. إحنا لازم كلياتنا نطلع نصوت بالانتخابات هاي حتى نغير هاي الحكومة العنصرية، لأنه إذا هاي الحكومة ستستمر أنا بقول لك إحنا راح يعني الآتي أسوأ بكثير.
1: نكتفي بهذا القدر، هذه كلمات صعبة أسمعها منك الأستاذ المحامي إبراهيم حصارمي رئيس السلطة المحلية في البعني. أرجو أن تهدأ الأوضاع وأن تقود هذه البلدة إلى شط الأمان. شكرا لك أستاذ إبراهيم.
0: إليك ولجميع المستمعين، بارك الله فيك.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معه الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13.90 شيكل، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90 شيكل، وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى جوهرة البلقان، البوسنة والهرسك، حيث الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية والإقامة الفاخرة لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحة والدخول إلى أهم المعالم في البوسنة والهرسك. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-99-99.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شكل. يوغرت

0: نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، بوظة كراميسيمو شتراوس ب 14.90 شيكل، وحمص 1 كيلوغرام سلطه شمير ب 6.90 بس. خاضع لشروط الحملة، دباح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: الشمس دائما.
2: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: ما زلنا أعزائي المستمعين في قضية هدم البيوت في المجتمع العربي، والتأمات فيها مع الأستاذ المهندس فريد عوض، مهندس مجلس محلي دير الأسد. سلامات سيدي.
1: أهلين أستاذ، هلا بيك. أهلا وسهلا
0: أستاذي. يعني في ظل ما يحدث إلى جانبكم طبعا وفي جواركم مع أشقائكم، ألتئم مع قضية بلغات هدم 3 بيوت في دير الأسد، وقد قمتم بمنع هذه العملية، عملية الهدم. كيف تمت عملية إقناع السلطة الإسرائيلية بتجميد عملية الهدم؟
1: إحنا موجود عندنا خريطة مفصلة بشمال شرق دير الأسد بارتفاع 580 بمساحتها 350 دنم تقريبا. هاي الخارطة معدلة بناء مساكن وأبنية عامة وشوارع، طبعا بتوصل شارع 854 مع شارع 8544 بسفح الجبل فوق، بشارع عرضه 21 متر مع تجارة على الجنبين بطول تقريبا 2 كيلومتر. الخارطة هاي موجودة، يعني صرنا كذا سنة نشتغل عليها. في عدة سكان من دير الأسد بدوا يعمروا بالخارطة هاي. الخارطة هاي تجميع وإعادة تقسيم، حكينا لهم يعني انه ما تبنوش، كل واحد باخد ارضه بينزل منها الهفرشوت 38% ومن ثم باخد الارض صافي يعمر فيها، تقدر تطلع تبقى رخص منها تتسجل على اسمك. ولكن الجماعة كانوا مستعجلين الظاهر وبلش يعمروا في قسم من
0: رغم عدم المصادقة في هذه المرحلة على الخريطة التي قدمت من قبلكم إلى سلطات أراضي إسرائيل.
1: أي نعم، قدمت للجنة المحلية
0: التنظيم والبناء.
1: أي نعم، وكان في قرار بهفكدات التخنيت من 16/9/2025
0: بإيداعها. نعم،
1: إيداع الخارطة. ولكن المواطنين يعني كانوا كل مرة يجوا يعمروا، طبعا العمار اللي بدون رخص بخرب التصميم. بنعاود نرجع نعيده من أول وجديد، وهنا في فرقة مهندسين ويعادسين يعني حوالي 15 واحد، وإحنا منهم أنا مهندس المجلس ورئيس المجلس وإدارة المجلس اللي نشغل على الخارطة حتى مع يعني شتوف التبور،
0: مشاركة الجمهور
1: ونشرح لهم كل هاي الأمور. في ناس الحقيقة تفهمت وما شاء الله عليهم، وفي ناس ما تفهمت،
0: ولكن لم يصادق بعد على هذه الخريطة. هي خريطة
1: بعد هذا.
0: والثلاث بيوت اللي بنحكي عليهن هن داخل هذه المنطقة التي من المفترض أن تكون رسمية ومعترف بها بعد فترة معينة من الزمان.
1: نعم.
0: ولكن مين بيضمن انه هدول البيوت الثلاثي لا يهدموا كما هدم بيت السيد منير بكري في البعني، في حين انه هاي الارض بعدها مش مصادق عليها بناء على الخرائط المفصلة التي كنتم قد قدمتموها الى سلطة التنظيم والبناء؟
1: نعم، هاي البيوت من قبل سنة ابو فادي احمد دباح طلع لهن امر تجميد للهدم.

0: من سنة، وكان قرار المحكمة إنه ما حدا يزيد على الدار اللي له وما حدا يغير بالدار. كيف هي أخذت أمر توقيف ده زي ما هي، في ناس ردت في ناس ما ردت كملوا،
1: هاللي ما ردوا عمليا عطلوا على غيرين، عمليا عطلوا
0: على غيرين، وهن اللي أخذوا أمر الهدم.
1: هدول الثلاث بيوت يعني الآن ما الذي يطمئن بأنه يعني جهودكم السيد أحمد دباح رئيس المجلس وطبعا كل الطاقم ستقنعون المحكمة ولجان التنظيم المختلفة بأنه يعني يصادقوا على هذه الأرض وهذه الخريطة، في حين أن البعض عمليا تفادى وتمادى على هذه الأرض التي خصصت له سابقا؟
0: أي نعم، أحمد دباح الهيئة من سنة بقول لك عمل تزميد، وإسا كمان مرة عمل تزميد لكمان شهر.
1: بس هذا مش حل دائم.
0: لا طبعا مش حل دائم، بس إحنا معنا لواحد عشرة نقدم الخريطة. الخريطة تقريبا يعني خالصة، لولا يعني هاي الناس اللي عمالة تعمر وتخرب كنا إحنا صرنا مخلصينها من زمان.
1: يعني عمليا أنت بتتوجه سيد فريد عوض إلى الناس يا عمي يعني تريثوا نوعا ما، لا تستعجلوا، أعطونا فرصة كمجلس محلي بأنه نقنع السلطات المختلفة بأنه الأمور عم تجري حسب طبعا نصاب القانون، ولأنه أي اختراق لهذا الوضع سيؤدي إلى تأجيل آخر.
0: بالضبط، يعني صرنا كم سنة وبنحكي لهم إجوا لهون على المجلس وشرحنا لهم، وما في منهم اللي تقبلوا الوضع، في منهم اللي ما ردوش، واليوم محاكم وبأعصاب ومخالفات وإلى آخره، وكمان تأخير على غيرهم، خرب على غيرهم. يعني
1: يعني قول لي يعني تراودكم الخشية بأنه لا سمح الله تيجي الجرافات قبل ما أنه تقنعوا السلطات نهائيا وتهدم بيت أو بيتين أو ثلاثة بيوت؟
0: الحقيقة احنا خايفين والكل خايف، وخاصة بهاي الحكومة اللي يوم يوم عمالة تهدم كل عند العرب كلهم تقريبا، واليوم هدمت حدنا هون بالبني للأخ منير بكري للأسف.
1: تعاملنا مع هذه القضية طبعا،
0: وكتير ناس يعني مهددة دورين، وحتى ساكنين من مثلا منير ساكن من 19 سنة بداره، وكتير ناس ساكنين من 20 سنة و40 سنة وعم بيبعتوا لين أمر هذا، بس هون العمار جديد بنقول لي نستنى شوي، بتاخدوا رخص وبتعمروا زي العالم الناس وبفرحة وبتكونوا مستقلين وكل واحد أرضه وأرضه اسمه. أخي ما الناس مش عم بترد، مع إنه إحنا عنا فائض بالخرائط، عنا 7 خرائط مصادق عليها، 3700 وحدة سكن موجودة عنا، ولكن أغلبها أراضي خاصة مش دولي.
1: بدي أطلب منك طلب لربما خيالي ولكن في نهاية المطاف، يعني لا سمح الله لا سمح الله، معاذ الله معاذ الله، مليون ومليونين مرة، يعني إن تمت عملية هدم إضافية في دير الأسد على سبيل المثال من بالنسبة لهذه البيوت التي هي تحت حسام الهدم في الآونة الأخيرة وبسبب اختراقات وما إلى ذلك وتأجيل تنفيذ هذه الخريطة في نهاية المطاف، كيف أنت بتتوقع العلاقة بين أهل دير الأسد الأقلية العربية هناك في الجليل وبين هذه الدولة التي عمليا تقوم بهدم بيوتهم؟
0: للأسف الشديد العلاقة كل ما لما تتوتر، مع أنه أهل دير الأسد هنا مع المحيط اللي إني مع الكبوتسات والمستوطنات حوالين بعلاقة كتير جيدة مع
1: كرمال
0: كمان، ومبارح كان رئيس الدولة يعني عندنا هون بالمجلس عند السيد أحمد دباح وحكى له هاي القصة وطلب منه أنه يتدخل، بركي بيقدر يمنع أوامر الهدم، لأنه الخريطة يعني خلال شهر لازم تتقدم ولازم يعنوا عليها بالجرائد. بتأمل إنه ما يكون هذا الإشي يعني يتصادق على الخريطة ويتصادق بعدين على الدور اللي مش مغلتي على
1: ولكن أنت طبعا نداءك للجمهور بأنه ما يعني يبني ولا يزيد ولا يضيف في الآونة القريبة لكي تتاح الفرصة أمام السلطة المحلية بإنجاز المصادقة على هذه الأرض.
0: أين وأنا بتوجهن كمان مرة حتى ما يعملوش بدون رخص بالمرة، لأنه الوضع مش مريح، حرام على كل قرش كل شكل بيخسروه بالهدم أو بالمحاكم أو بالمخالفات.
1: الأستاذ المهندس فريد عوض أشكرك، شكرا
0: جزيلا لكم، شكرا بالنجاح.

0: كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظاً على نزاهة الانتخابات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسان 4 لتر ب4.90 شيكل. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4.90 شيكل. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9.90 شيكل. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن ب1.90 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
2: ب77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز لستين يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب. نجمي 9622.
6: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: يوم جديد نحن مستمرون وإياكم. الأستاذ سليم صلابي رئيس المجلس المحلي في مجد الكروم، أسعد الله صباحك.
1: صباح النور لكم جميع المستمعين.
0: يا هلا بك أستاذ سليم. بالأمس التقيتم في دير الأسد برئيس الدولة، ماذا على أجندة الموضوعات التي طرحت؟
1: كانوا له لقاء في مسجد الأسد. رئيس الدولة طرح قضية عيش مشترك، قضية تاخد الجليل، ودور العرب الداخلي هن جزء من هاي الدولة ولازم نحافظ عليهن. لكن كان سيتنا واضحة، احنا ما يحدث اليوم في الجليل هناك هجمة شرسة. إذا نحكي عن الجريمة والقتل في تزايد، واليوم الهجمة اللي هي قوة الدولة قضية هدم البيوت ومصارعة الأراضي ومحاولة تخويفنا بهدم البيوت، اليوم صرنا رعب جديد في الجليل وفي الشاغور، هي وانت بتنهد الدار. وطالما الوزير ياخذ رئيس الدولة ياخذ دوره بقضية هدم البيوت والهزم الشرسة ضد الجمعية العربية، وما خافنا كان قبل ثلاث أيام أخرى في كرمال في جلسة لكات اللي طرح وهدد الجمهورية العربية، قوله وجملته انه ما يحدث في الضفة سيحدث في الجليل. ما عرفناش لمين هي موجهة. قوله انه سيتم تقود الجليل على اساس عرقي، لانت تابع لاصل يهودي، سيتم تطويره ومع لك حق بالارض والمسكن وتطور. ولما توجه الجمعية العربية حتى عن هدد البيوت وقضية الترخيص وقضية انه مع الشنتين يبنوا بشكل غير مرخص، فواضح هو بدل ما يجي احنا مع تقوية الجليل ونعرف الجليل وضعه كثير صعب، واحنا اكثر ناس عندنا من الحرب وعندنا من القضية الاقتصادية، فبدل ما يجي الدولة تاخذ دورها وتقوي كل الجليل، هي بتقول انا في قسم رحاويف في قسم، وهو ما واحنا 50% من الجليل راح بشكل او باخر نحاربه ونحط له حدود ونمنع تطوره ونمنع قضيته وركز هو التخطيط والبناء. والجملة هاي في عزب عمال تنعمل يعني في ناس عمال تحاول تعمل اعداد في جنوبي الشارع مش قوم وغير مش كروم، فقال هاي عزب مش راح تتم. يعني هو جاي رسالة واضحة كانت له، هو ما يسميه تهويد الجليل، هو جاي يحارب العرب في الجليل.
0: أنا لا أعرف إن كنت قد خرجت إلى فلك هذه الدنيا في أواسط السبعينيات لأنك صغير السن مقارنة معي، ولكن حينما هدم بيت على محاذاة الشارع الرئيسي عكا صفد، يعني كان هذا البيت أطلاله وحطامه بمثابة رمز لكل العرب في هذه البلاد، يعني كنا نمر من هناك ونشير بالبنان إلى هذا البيت الذي هدم، وكنا نعتقد أنه هذا البيت هو الوحيد وسيبقى يعني بمثابة رمز، ولكن بعد هذا البيت في مجد الكروم في تلك الفترة من الزمان هدمت بعض البيوت الأخرى، وأنت تخشى الآن من أنه وإحنا عم نتحدث أو لربما غدا أو بعد غد أن يعلنوا عن هدم بيت آخر.
1: أخزير بيحكم رئيس الدولة أنه هون اليوم هده بيت بالبعني في ساعات صباح.
0: نعم سيد باكر.
1: سيد بكر فهي رسالة ببثون إياها. مجد الكروم من هد بيت نعم 78 وكان الشهيد أحمد، وهذا اليوم مجد الكروم يعني وكل وسط العربي كله يعاني من هذه المأساة. لكن أنا بقول بالسنين الأخيرة بهذه الفترة هناك فيش خطوط حمراء عند هاي الحكومة، فيش خطوط حمراء، وحتى سلطة اللي هي الدفاع عنا حكاية المحاكم اللي كنا نتوجه إلها نرانا اليوم هي مش غادر حتى تحمي هاي السلطة، هي المفروض هي تحمي الديمقراطية ما عندهاش القدرة تحمينا.
0: أستاذ سليم من زمان ما سمعت كاش هالقدي يعني يائس، إن كنت يعني صائبا في تحليلي وغاضبا، أنت غاضب بشكل غريب.
1: هناك غضب لأنه توجد هجم الشرسة. أنت اليوم بتحس المواطن مش يكون بينه وبالدير وبالشغور وما شو خايف. في عنا القضية الأساسية هي قضية الجريمة والعنف اللي عمال ترعمنا وترهقنا، وفي بالمقابل والدولة سبتنا نواجهها لحالنا، قالت انتوا واجهوا لحالكم، ونفس الوقت الدولة وعنا قضية اليوم هدم الدور وعدم تطور وقضية المسكن. والقضية الثالثة اليوم أنا شايفها مع شبابنا الماح آخر سنتين ثلاثة واحد مسميهن محمد بن نعيم كل عمال يهاجر، وقضية الهجرة صارت هو يعني نقاش عادي ووجهة نظر في القرى العربية. يمكن قبل 15 سنة يمكن ما اسمها حشالي، اليوم هي عادي نقاش عادي لوين مهاجر وانت بتهاجر عبادة دي بتطلع. هل هو يعني انت ما تفرغ القرى العربية من الشباب المناح ومن الشباب المتعلمين ومن الشباب الأوياء، شو الهدف؟
0: يعني انظر أخ سليم، يعني عمق الأزمة التي تحاول أن تعكسها أمامنا في هذا اللقاء الساخن، وتحدثت عن الهجرة الآن، وقبل ذلك تحدثت عن هدم البيوت، وما قبل ذلك تحدثت عن تهويد الجليل، وما قبل ذلك تحدثت عن وزير الدفاع الذي يعادي الأقلية العربية بتصريحاته ويهدد. يعني شو ضل؟ ماذا تبقى؟
1: ظلوا احنا جميع عربية والخير العربية من نجم متابعة لكل حزب العربية، نحن نمر وكلنا نمر في أزمة، وفي الأزمات مفروض الخير العربية تتخذ الدور وتشتغل بشكل موحد وتكون صاحي، وهي جمهير هي يعني أملها الوحيد أن هالخير العربية هي اللي تحميها أو هي توجهها أو هي تكون القادة إلها. فأنا باش بقول في الأزمات بيجي دور القيادة العربية، إيجا الوقت كل الأحزاب العربية وكل القيادة العربية من السلطة المحلية لش المتابعة لش المتابعة تبدأ تأخذ دورها وتبدأ تنحط خطة ورسالة واضحة نحن جزء. وهي ما ناش
0: بس أنت مش إنسان اعتيادي، أنت أستاذ سليم صليبي رئيس سلطة محلية عدة سنوات، وكل الرؤساء يتحدثون تقريبا بنفس الوتيرة بنفس موسيقى دعني أقول التأبين للمجتمع العربي. السؤال هو أنه في ظل هذه الأمور أنتم كرؤساء سلطات محلية لا تستطيعون تحريك الأمور قيد أنملة، إذن لماذا لا تضعوا المفاتيح أمام وزارة الداخلية وتقولون بأنكم لا تستطيعون الاستمرار بأداء عملكم في ظل العداء؟
1: أنا لسه بدي هذا الحل، بدي هذه الأزمة استمرت، أنا لا بقول للقيادة العربية، يعني هنقول إذا إحنا السلطات المحلية والقيادة العربية ما عندناش القدرة نحمي جماهيرنا أو إحنا وصلنا وضع موجودين في حكومة اللي بدها تسمعنا، يجب وضع المفاتيح.

0: بنقول لي تعالوا انتو، احنا مش رايحين نكون مسؤولين بهيك ازمه، احنا مش قادرين ان نحمي هاي الجماهير، هاي مفاتيحنا، اذا انتو قررتوا بتكونش نظام ديمقراطي، قررتوا انكم تهاجموا الجمعيه العربيه، ديروا انتو الدوله.
1: طبعا هذا رأيك طبعا في هذه الاقتراحات وفي زخم هذه الظروف. وقبل أن نفترق أستاذ سليم، يعني رئيس الدولة يأتي بكلام وبحديث التسامح والشراكة، وطبعا هذا حديث جدير وهذا الحديث مهم. السؤال إلى أي مدى في ظل كل ما يدور، وأنت طبعا استيقظت صبيحة هذا اليوم على نبأ هدم بيت الأستاذ منير بكري في البعني، في ظل كل هذه الأمور يبقى هذا الصوت، صوت التسامح، ضعيف وواهن؟
0: لا، احنا نؤمن يعني صوت التسامح وقضية العيش المشترك، يعني بجليل بشكل عام كنا مفكرين لحد اللحظة انه هو جزء من حياتنا. اليوم في بحاولوا هاي الحكومة بأي ثمن وبدون فش خطوط حمر، هم الوحيد إذا تصل الحكم. احنا نقول كمان للناس الواعيين ونعرف كمان بالمجتمع اليهودي، وفي ناس واعيين ويساريين وبدين عيش مشترك، ومنقول رئيس الدولة كمان إذا أنت بتقام عيش مشترك أنت لك مكانتك، خذ دورك. يعني اليوم لما انت، ما احنا واجهين ازمه ومتلين بها، يمكن شفت الازمه هي وسمعتنا وسمعت كل،
1: ولكن على الاقل رئيس الدوله جاء اليكم، رئيس الحكومه لم يكترث.
0: لا، احنا بنتامل انه رئيس الدوله، لانه هو يمثل كل الفئات، وهو بيحكي عن العيش ناخذ دوره اكثر. احنا يعني بنطالبه ونطلب منه يعني يدعمنا ويدعم الجميع وياخذ دوره ويبدا يطرح.
1: حكيتوه بهاي الوتيره بالامس؟
0: نعم، حكيناه بوتيري كان كثير سابق، والاهالي حكوه بالوتيري. يعني ما كانش نقاش انه جايين احنا محبه، وهي كان نقاش وغضب من الجمعيه العربيه، نحن نمر في ازمه حقيقيه، انت رئيس الدوله نطلب منك تاخذ الدور بتبعك، نطلب منك تبدا تتحرك، نطلب منك تبدا تسمع صوتك، على امل كمان اللي صار في الشارع اليهودي وبالدوله والناس اللي هي بتحب العيش المشترك كمان تصحى، لانه غير هيك هاي الشمال كله رايح على كارثه.
1: الان طلبت طبعا ان تكون القياده العربيه قدوه، ولكن القياده العربيه منشغله في ثلاثيات رباعيات وخماسيات وما إلى ذلك. شو رد الفعل تبعك؟
0: احنا يعني من حاولنا من البداية، وكان في لجنة سباعية بالسلطات المحلية، واحنا رسلنا موجهة أخمرة للقيادات. الأزمة التي تمر فيها الجمعية العربية هي الأد دخنة وأكبر ما تسوق العقل. اليوم فيش من قضية الكراسي والثلاثيات والرباعيات وقضايا اللي هي حنشوفها قليلة وقضايا غير مهمة. اليوم وحدة الجمعية العربية ووحدة القيادات ووحدة الأحزاب هي قضية مصيرية. فعشان هيك لما انت بتشوف الأد الهم، وانت بتشوف الخوف اليوم بوجه الناس، بتشوف الرعب ماشي عند الناس، بتشوف قضية الأمن والأمان بيحكون كل بيت بتسمعه، بتشوف قضية كل واحد خايف على داره وخايف على مستقبله وخايف على بيته. فأظن أنه المفروض يكون القيادة العربية قد الهم هذا، وتبعد هاي اللحظة بهاي الفترة. في فترة الأزمات بتناسى كل أمور، إحنا في فترة الأزمات بنتناسى كل الخلافات، لأنه في الحفاظ على وجودنا هو بصير مبدأ الأساسي. أنا بقول يوم من يوم للقيادة العربية وبحكي لكل الأحزاب، الحفاظ على وجودنا هو همنا الأساسي، وليس نقاش اليوم بقضايا فردية، بقضايا حتى اللي هي قضايا استراتيجية، لكن وجودك وبين قضايا وبين نقاش قضايا استراتيجية أظن أول شيء وجودك أهم شيء.
1: لا تتخيل كم كلامك في مكانه، وكم هذا الكلام يجب أن يدرس و يناقش في أروقة السياسة والاجتماع في المجتمع العربي. شكرا لك الأستاذ سليم صليبي. إذن هكذا يعني نأتي إلى ختام الساعة الأولى من برنامج يوم جديد، نغمات، إعلانات، النشرة الإخبارية التي ستوافيكم بها الزميلة ياسمين غميض، وبعد ذلك طاقم برنامج يوم جديد يلتئم وإياكم مجددا.

غطت العشبات درجات بيتنا المهجور شباكنا عالبعد درفات تنغلق بالزور

0: صح جيت غنانينك اذكر لي.
1: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل و90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل و90، سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2 شيكل و90، زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل و90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل و90 أجورا بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمس كيلو بخمس وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربع كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربع كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة الثلاث كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمس كيلو بخمس وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربع كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربع كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة الثلاث كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
4: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM Stereo.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
7: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار العاشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. دعا رئيس لجنة المتابعة السابق محمد بركة في حديث لإذاعة الشمس إلى الوحدة والتوجه نحو الانتخابات بقائمة مشتركة رباعية، وأكد بركة أن المرحلة الراهنة تتطلب الوحدة في ظل التهديدات المباشرة التي تواجه المجتمع العربي. وأهاب بركة بقادة الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة بكسر الصمت والتحرك لتذليل العقبات التي تقف في طريق القائمة المشتركة الرباعية. في تعقيبه أكد المحامي عبد الملك دهامشي رئيس القائمة العربية الموحدة سابقا في حديث لإذاعة الشمس أن الموحدة ليست العائق أمام تشكيل المشتركة الرباعية، وأوضح أن الخلاف ليس على ما تريده الأحزاب العربية لمجتمعنا العربي، بل على طريقة التأثير. هدمت الجرافات الإسرائيلية فجر اليوم منزل منير محمد علي بكري في بلدة البعني وسط انتشار أمني واسع. وقال بكري في حديث لإذاعة الشمس إن عملية الهدم تمت دون سابق إنذار بادعاء أن الأرض التابعة للدولة، وأضاف أن عددا من عناصر الشرطة وجهوا للعائلة عبارات عنصرية بينها اذهبوا إلى غزة وهذه دولتنا. وأشار بكري إلى أن المنزل بني منذ أكثر من 25 عاما. إلى ذلك أفرجت الشرطة عن شخصين تم اعتقالهما أثناء عملية الهدم وأحالتهما للحبس المنزلي. وقال عدنان بكري شقيق مالك المنزل بعد الإفراج عنه إن الشرطة تصرفت بشكل همجي وعنصري واقتحمت المنزل فجرا وأرعبت العائلة وتلفظت بعبارات عنصرية. بدوره قال رئيس

0: المجلس المحلي في البعنة المحامي إبراهيم حصارمي في حديث لإذاعة الشمس إن كافة المحاولات لمنع أمر الهدم باءت بالفشل، وأضاف أن ما يجري عار على الدولة التي تقوم بهدم وتشريد وتهجير السكان والأطفال والنساء من منازلها. وأوضح حصارمي في المقابل أن قضايا البناء على أراضي تابعة للدولة تعد من أكثر القضايا تعقيدا مقارنة بحالات البناء على أراضي خاصة، ما يجعل إمكانية منع أوامر الهدم فيها أكثر صعوبة. أصيب فجر اليوم شاب ثلاثيني بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادثة عنف في مدينة رهط. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم نقلته إلى مستشفى سروكا لاستكمال تلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أنفاقا لحزب الله تمتد عشرة الأمتار في منطقة صربين جنوب لبنان. وقال الجيش في بيان أن حزب الله استخدم هذه المسارات للتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوته. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر إقليمية ومسؤول أمريكي بأن القيادة الإيرانية وافقت على اتفاق مؤقت بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز في إطار المفاوضات الجارية بين واشنطن وإيران بوساطة سلطنة عمان. وبحسب المصادر وافق وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على الاتفاق من حيث المبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل استكمال الموافقات الداخلية في طهران. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن القوات المسلحة التابعة للجماعة ستصدر بيانا وصفه بالهام في تمام العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي. ويأتي الإعلان بعد يوم من إعلان الجماعة عن تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدف ما وصفته بهدف حساس في مطار نجران جنوب السعودية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 34، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل تل أبيب ويفا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام نشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مسطم صباحا. ما دمنا نتحدث عن هدم البيوت ومطاردة وملاحقة الأقلية العربية في هذه الديار مرارا وتكرارا، وتكثف هذا الأمر وازداد في الآونة الأخيرة، أود أن ألتقي هاتفيا مع عضو الكنيسة السابق الأستاذ المحامي يوسف العطاوني. سلامات سيدي.
1: تحياتي لكم.
0: يعني بير الحمام عمليا أنتم أيضا تمكثون هناك وتحاولون منع عملية التهجير والتجريف.
1: نعم، نتواجد في الأيام الأخيرة مع أهلنا في بير الحمام. هناك وجود لقوات كبيرة من الشرطة والجرافات تقوم بحراسة الأرض وتحضيرها من أجل التحريض والاستيلاء عليها. نحن مع الأهل نرفض هذه السياسة.

0: ونتواجد هنا في خيمة الاعتصام. وشرطة بن غفير تتصرف ببلطجية مع الأهل هنا
1: حتى أنت طلتك
0: تمنعهم من الوصول إلى خيامهم الموجودة في هذه المنطقة بصورة وحشية جدا. نرفض هذه السياسة ونقول بشكل واضح ما يحدث في النقب في السنوات الأخيرة وفي ظل هذه الحكومة بالأساس من محاولات ترحيل وتهجير وهدم قرى كاملة ومحاولة الاستيلاء على الأرض ومخططات التركيز ومصادرة الملكية على الأرض حوالي نصف مليون دنم أرض في مخطط شكلي. هذه السياسات أهل النقب على مدار سنوات نقولها بشكل واضح تجاوزنا كل مخططات الترحيل والتهجير تجاوزنا كل العنصريين وسنتجاوز هذه الحكومة أيضا.
1: تم الاعتداء عليك أنت بشكل شخصي أيضا؟
0: تم الاعتداء على الشباب بالأساس ونحن كنا هناك لندافع عن شبابنا. هذه هي مسؤوليتنا, هذا واجبنا الوطني والأخلاقي أن نكون مع أهلنا وأن ندافع عنهم أمام هذه الوحشية وأمام هذه التصرفات لهذه الشرطة ولهذا الوزير.
1: ولكن هذه العملية ليست الأولى في المنطقة عندكم, لأنكم أنتم من مورست بحقكم كل هذه السياسات في السنوات الأخيرة وما قبل الأخيرة.
0: النقب منذ عام 48 حتى اليوم الصراع هو على الأرض, وكل حكومات إسرائيل على مدار سنوات حاولت تركيز عرب النقب من خلال معادلة تخطيط عنصرية, تركيز أكبر عدد من عرب النقب على أقل مساحة من الأرض وتوزيع أكبر عدد من اليهود أقل عدد من اليهود على أكبر مساحة من الأرض.
1: هذه المعادلة.
0: الصراع في النقب هو على الأرض والصراع هو منذ عام 48, ولكن بصمود ووطنية أهلنا في النقب وثباتهم وتمسكهم بأرضهم أفشلوا جميع المخططات. وانتزعنا بالنضال الميداني والشعبي الاعتراف كثير من القرى. نحن أصحاب هذه الأرض, نحن أصحاب هذا الوطن الذي لا وطن لنا سواه, وسوف نستمر بالبقاء والصمود والتواجد مع أهلنا في النقب حتى الاعتراف بجميع القرى الغير معترف بها والاعتراف بالملكية على الأرض.
1: ولكن لا نستطيع الأستاذ المحامي يوسف العطاوني أن نفخر بما قمنا به, لأنه في نهاية المطاف هدمت بيوت وتم التجريف وطبعا ملاحقة الكثير من البلدات التي تسمى لديهم بالقرى غير المعترف بها, وهذه الشؤون هي ليست بجديدة.
0: نعم هي ليست بجديدة, ولكن هدم البيوت المتزايد ومصادرة الأرض لم يرحل أحد في النقب عن أرضه. حتى في بير الحمام ونحن متواجدون اليوم هنا ومعرفات.
1: أستاذ يوسف أوكي, يبدو بأنه
0: ومطالبتهم التاريخية بملكيتهم على أرضهم حتى قاموا بالزراعة هنا وهناك. والآن في هذه اللحظات البعض القوات من الشرطة وتحاول استفزاز الناس في خيمة الاعتصام.
1: الآن المشهد هو اعتداء على خيمة الاعتصام وكل من يتواجد في ظلها وتحت سقفها.
0: هناك محاولة لإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة. يعني هناك كثير من الناس يريد الوصول والتضامن والوقوف مع الأهل هنا في بير الحمام, ولكن جميع الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة
1: يعني وكأنها
0: السباح الباكرة كأنها منطقة عسكرية.
1: منطقة عسكرية.
0: منطقة عسكرية مغلقة من جميع الاتجاهات.
1: قل لي سيد يوسف, مارست العمل البرلماني والسياسي والاجتماعي وقمت بالذود والدفاع عن المواطنين كونك محامي, يعني في جدول لكل ما يحدث أمام مكينة السياسة المناهضة للحق العربي في هذه البلاد؟
0: باعتقادي بشكل واضح بالنضال الشعبي والميداني والوحدة الكفاحية على أرض الواقع نستطيع أن نواجه هذا المشروع الصهيوني بالأساس للاستيلاء على الأرض. على مدار سنوات رغم المعاناة ورغم الهدم ورغم الترحيل ورغم التهجير ورغم كل السياسات إلا أن وتمسكنا بأرضنا استطعنا انتزاع أكثر من 10 قرى, الاعتراف بأكثر من 10 قرى بشكل نضال ميداني على مدار سنوات. استطعنا إسقاط مخطط برذر، استطعنا قبل 4 سنوات توقيف ما يشابه ما يحدث اليوم في بير الحمام في منطقة فعوة عندما كانت محاولة زرع الأشجار والتحريش في هذه المنطقة. نعم بنضال كفاحي ميداني موحد نستطيع أن نتصدى لهذه الحكومة وهذه السياسات، ولكن ليس سهلا، ولكن هذا واجبنا الوطني الأخلاقي بالأساس لنكون مع الأهل ونتصدى لهذه
1: أستاذ يوسف.
0: النضال يحتاج
1: أستاذ يوسف يعني طبعا
0: يحتاج أيضا مقومات وصمود الناس في القرى الغير معترف
1: يعني. سؤال أخير، يعني هل تشعرون بالغربة مرتين بشكل مزدوج؟ أنتم من المظلومين أمام المؤسسة الإسرائيلية، وأنتم لربما من المنسيين لدى الأقلية العربية في هذه البلاد بشكل أو بآخر. طبعا
0: ما في شك أن ما يمر بها النقب هو عمليا تحدي ومسلسل النكبة في النقب مستمر منذ عام 48. يعني في الجليل وفي المثلث كانت هناك نكبة في 48 وتم مصادرته في تلك الفترة، ولكن النكبة في النقب ومسلسل الترحيل والتهجير ما زال مستمر. هناك عائلات كثيرة في النقب على مدار سنوات تم تهجيرها 48 إلى منطقة السياد، وفي هذه الأيام هناك محاولة تهجيرها مرة أخرى. ولكن أقول بشكل آخر أن قضية عرب النقب يجب أن تكون قضية الجماهير العربية، وهي القضية السياسية الأولى المطروحة اليوم، وعلى الجماهير العربية على قيادات المجتمع العربي أن تقف مع الأهل في النقب وأن تتبنى قضية النقب قضية سياسية.
1: ولكن لماذا لا تقول لي بصريح العبارة بأن القيادة العربية والأقلية العربية لا تكترث بالشؤون في النقب بشكل فعلي؟
0: وعلينا نحن الاستمرار كقيادة في النقب من خلال لجنة التوجيه، من الأحزاب الفاعلة، ومن خلال كل التحرك الشعبي هنا أن يكون هذا التحرك. وأثبت في إبرابر أن الأهل في المثلث والجليل ولجنة المتابعة والأحزاب كانت حاضرة. يمكن في الفترة الأخيرة أن هناك قطرية، كان هناك بعض التقصير، ولكن اليوم هناك فرصة للتواجد وتعزيز الوحدة الكفاحية في النقب، الوحدة بين الجماهير العربية بين المثلث والجليل والنقب. قضية النقب مرة أخرى هي القضية السياسية الأولى، ومن يريد أن يخدم الجماهير العربية والوجود العربي في هذه المرحلة الحرجة عليه التواجد في النقب.
1: أشكرك الأستاذ المحامي عضو الكنيسة السابق يوسف العطاوني، شكرا.
0: شكرا لك.
2: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل، يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل، وحمص 1 كيلوغرام سلطه شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن أنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
2: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل، يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل، وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة ال5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة ال4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة ال4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة ال3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس.

0: ضياء حشي مباشرة من مخيم قلنديا، سلامات.
1: أهلا، صباح الخير لك ولكل السادة المستمعين.
0: يا هلا بيك، ما هي أوضاعكم الآن؟
1: الأوضاع حتى الآن يعني لا يعرف طبيعة العملية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي أو قوات حرس الحدود داخل مخيم قلنديا أو محيط كفر عقب، سوى بعض التفاصيل التي وردتنا فيما يتعلق بإزالة بعض ما تسميه شرطة الاحتلال إزالة التعديات بالقرب من جدار الفصل العنصري الذي يحيط بلدة كفر عقب وكذلك الحي وأيضا مخيم قلنديا. لكن ما يجري داخل المخيم هو اللافت، هل ستكون هناك حملة أمنية؟

0: على غرار ما حدث في جنين وكذلك في مخيمي طول كرم ونور شمس. هذا طبعا السؤال الأبرز، رغم أننا لا نتحدث عن عملية هدم واسعة داخل المخيم أو ربما نية لشرطة الاحتلال أو بلدية الاحتلال أو المستويات السياسية والأمنية أن يكون هذا المخيم على وجه التحديد، ورغم أنه قريب من مدينة القدس قد لا يبدو بأن السيناريو سيتكرر، ولكن قد يكون هناك إجراءات أخرى تتعلق بقيام شرطة الاحتلال أو الجيش بالدخول إلى عمق المخيم كما يحدث في الوقت الحالي، القيام أيضا بعمليات اقتحام لبعض منازل المخيم، تحويل بعض المنازل أيضا إلى مراكز تحقيق للاستجواب. هذا طبعا ما يحدث الآن، ولكن ما هي النية؟
1: هل جاءت كل هذه التطورات على حين غرة أم أنها قد تمت بعد إبلاغات معينة قد وصلتكم منذ قبل؟
0: هي لم تصل فعليا، ولكن ما اللافت عند ساعات ما قبل منتصف ليلة أمس كان هناك حشودات عسكرية كبيرة جدا في حي المطار على وجه التحديد، ترافقها زرافات وأيضا قوات كبيرة دخلت إلى مقيم قلنديا عند ساعات الفجر الأولى، بدأت باقتحام المنازل إخراج بعض العائلات، لكن العملية العسكرية في مقيم قلنديا كان نشر إيفي ترينر وهو يعني مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم أمس قال بأن موقف قيادة المنطقة الوسطى هو أنه يمكن بالتأكيد تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق وممتدة في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس أو حتى قلنديا بالقرب من مدينة القدس، لكن ليس بنفس النموذج الذي تم به الأمر في جنين وطول كرم من خلال.
1: نعم، ولكن حينما نتحدث عن قلنديا نتحدث عن مخيم كبير، لا نتحدث عن مخيم لعشرات السكان.
0: هذا بالتأكيد، ولكن من خلال معرفتنا بطبيعة هذا المخيم فإن الجيش الإسرائيلي يدخله في أي وقت ويدخل يعتقل ينفذ حملة اعتقالات في كل يوم أو في يعني أيام شبه يومي، لكن أن تكون عملية بهذا الحجم أنا أستبعد أن يكون ذلك على غرار مخيمي يعني جنين أو مخيم.
1: يعني ذكرت ثلاث مرات مخيم جنين والمقارنة ما بينهما، السؤال هو إن كانت هذه المقاربة أو المقارنة هي في مكانها، لأنه في نهاية المطاف جنين كانت قضية لربما دولية وعالمية.
0: هذا صحيح، ولكن التهديدات التي استمعنا إليها قبل عدة أيام من خلال قادة أمنيين كبار في إسرائيل كانوا يتحدثون، وحتى وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كات كان تحدث بأنه قد يتم الشروع بعمليات أخرى باتجاه مخيمات أو مخيم رابع في الضفة الغربية، وهذا طبعا كانت الأنظار كلها تتجه، حتى نحن اعتقدنا بأن المخيم قد يكون مخيم بلاطة وهو أكبر المخيمات في كل الأراضي الفلسطينية، في كل الضفة الغربية لا يوجد أكبر من مخيم بلاطة، لذلك كل الأنظار كانت تتجه إلى هذا المخيم نظرا أيضا لقربه من قبر يوسف حيث يتم اقتحام تلك المنطقة، ولكن أن يأتي الاقتحام هذا اليوم يعني إلى مخيم قلنديا هو أمر لربما يعني لا يمكن القول بأنه عملية عسكرية كبيرة، قد تنسحب قوات الاحتلال بعد قليل أو بعد ساعات محدودة.
1: سيد ضياء، أنت يعني عليم ببواطن الأمور، وأنت تعرف بأن قضية قد انبثقت بين وزير الدفاع وبين قائد المنطقة الوسطى الذي أراد وزير الدفاع إقالته بشكل حي ومباشر في التلفزيون الإسرائيلي، ويقول من يقول بأن هذه العملية لربما مع قلنديا الآن في هذا الزمن بالذات وفي هذا يعني التوقيت جاءت لكي يسترضي قائد المنطقة الوسطى المستوطنين الذين يرتؤون بأن تكون سياسة هذا القائد موالية لهم وليس للفلسطينيين أو ليس للحق أو للعدالة.
0: نعم، قد يكون هذا الطرح واقعيا، ولكن إذا ما نظرنا إلى هذه المرحلة أو هذا الاقتحام فقد لا يكون هذا استرضاء، نظرا لأن إننا نتحدث عن عملية عسكرية محدودة تركز فقط على اعتقال من تسميهم إسرائيل بالمطلوبين والبحث عن البنى التحتية بين قوسين للإرهاب كما يعني تقول بعض المصادر الإسرائيلية داخل حول اقتحام مخيم قلنديا في هذه اللحظات، ولكن قد يكون الاسترضاء الأكبر هو اقتحام أكبر مخيمات الضفة الغربية وهو مخيم بلاطة. يقول
1: ما هي المؤشرات لذلك؟
0: المؤشرات لذلك تقول بأن عدد كبير ممن كانوا موجودون أو موجودين داخل منطقة شمال الضفة الغربية لجأوا إلى داخل مخيم بلاطة، ولكون هذا المخيم ذا تركيبة معقدة من حيث جغرافيته وأيضا عدد السكان والمنازل المتلاصقة، قد يكون الهدف هو هذا المخيم، ولذلك قد يصار خلال الأيام أو الأسابيع القادمة لاقتحام هذا المخيم، الاعتبار بأن الأمور توترت بين وزير الجيش وبين رئيس الأركان، وهذا طبعا على خلفية أحد المستوطنين الذين كانوا يقومون بعمليات عربدة واعتداءات تحديدا في منطقة عطارة قرب الضفة الغربية أو في وسط الضفة الغربية. هذا المستوطن يعني يعتبر هو الخلاف الأبرز حوله بين قضية الوزيرين، الخلاف الأبرز كان حول قيام هذا المستوطن يعني عملية واسعة النطاق حول منع اعتداءات بعض المستوطنين أو إيقافهم، لأن ذلك يضر بسمعة إسرائيل، ولكن نظرا لوجود هذه القضية يعني بشكل واضح بين الرجلين، إلا أن الأنظار تتجه فعليا في هذه الأوقات إلى ربما يعني قطاع غزة على وجه التحديد، حالة تم الانتهاء من إنهاء قضية قطاع غزة قد ينظر إلى الضفة الغربية بأنها المركز الأول لأنظار الجيش الإسرائيلي وإلى قادة الأمن في إسرائيل.
1: المركز الأول ما قبل ما يحدث في غزة وما قبل ما يحدث في الحدود اللبنانية؟
0: على ما يبدو هذا الأمر يعني أصبح واضحا للجميع بأن الجيش والمستويات الأمنية والسياسية في إسرائيل تنظر إلى الضفة الغربية وتنظر إلى السلطة الفلسطينية بأنها عقبة وأن الأوضاع في الضفة الغربية ستتفجر. هذا طبعا ما يروج حتى داخل الإعلام الإسرائيلي، يقولون بأن الأوضاع متفجرة وأنه يمكن أن ينزع فتيل هذا الانفجار بعد أحداث تل وما إلى ذلك من أمور. لذلك نلحظ في الضفة الغربية تواجد مكثف، نحن نتحدث عن 26 كتيبة للجيش الإسرائيلي، وهو عدد كبير جدا إذا ما قارناه بطبيعة الأحداث التي يعني تحدث في الضفة الغربية. لا يوجد يعني منذ فترة زمنية أي أحداث تتعلق بقيام فلسطينيين بتنفيذ ربما عمليات ضد الجيش أو ضد المستوطنين، نظرا لأن القبة الأمنية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية لم يسبق لها مثيل، وهذا طبعا إحدى المؤثرات. ولكن بعض الأصوات في داخل إسرائيل وبعض السياسيين في إسرائيل يحاولون إيجاد نظرية جديدة بأن الضفة الغربية هي مصدر التهديد المتبقي في الأراضي الفلسطينية، لذلك يلجؤون إلى بعض العمليات المحدودة هنا أو هناك مثل مخيم قلنديا، أو ربما تتوسع هذه العملية باتجاه بعض المناطق الأراضي الفلسطينية.
1: أستاذ ضياء أشكرك ونتمنى العودة إلى الهدوء، وسنكون على تواصل لكي نحتلا بالنسبة لكل المستجدات في مخيم قلنديا. شكرا، شكرا لك أستاذ حشية.
0: شكرا.
2: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيزغاسانو 4 لتر ب4 شيكل و90، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل و90، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل و90، وورقة وليت موليت 30 لفة ب17 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل و90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل و90، وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902. حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع لو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: الشمس دائماً

0: ونختتم البرنامج بالزاوية الرياضية. الأستاذ نبيل سلامي، سلامات.
1: أهلا أبو عادل، صباح الخير.
0: واللاعب الدولي السابق زاهي أرملي، سلامات.
1: أهلا أبو عادل ونبيل وجميع المسلمين.
0: أود أن أسألك زاهي أولا بعد إذن أبو فارس، حينما تستمع إلى الاسم زاهي ما كناش نعتقد أنه ممكن يكون في وريث، ولكن يبدو بأنه زاهي أحمد يلعب جيدا ويبلي بلاء حسنا في الآونة الأخيرة، وأكبر دليل على ذلك بالأمس سجل هدف الفوز وتألق في مباراة بويل بير السبع أمام النجم الأحمر.
1: هذه كانت امبارح بالأساس أنا ما كنت المباراة، كنت فلتي أكتر بمباراة مكابي حيفا، لكن تابعت هذا إخصال للمباراة وأداء زاهي بدون أدنى شك أنه زاهي بتطور بشكل سريع جدا للأفضل للأحسن، ودائما أنا كل الوقت زهير أحكيك بصراحة كل الوقت أطلع عليه وأراقبه وتبع اخباره واشوف قديش هذا اللاعب عم بتحسن من اسبوع لاسبوع من يوم ليوم. باعتقادي انا بعتقد يعني شو بيقولوا هالواحد، يعني هذا الاحترام الكبير اللي ممكن يؤديه لاعب كرة قدم من وسطنا العربي.
0: ويحمل اسمك.
1: يحمل اسمي اكيد، لكن بدون ادنى شك انسان اللي هادئ ما بتعصبن، بلعب كرة قدم بيحترم المهنة تبعته، وهذا الاشي المهم. انا عندي الاخلاق والتربية باعتقادي على مستوى عالي جدا.
0: نبيل، بتعرف انه اللاعبين اليوم يقاسون بارقامهم، بتعرف بقولوا مسبرين كل الوقت ارقام ارقام ارقام، لا يمكن قياس مساهمة او اسهام زاهي احمد الى الكرة الاسرائيلية في الآونة الاخيرة بقضية الأرقام، لأن الأرقام ليست كبيرة، ليست متلألئة، ولكن أداؤه التكتيكي وخدمته من أجل الفريق هي أمور أساسية.
2: زهير، مرات مش شرط أنك تكون لاعب أساسي وتكون النجم كلاعب أساسي وتكون عندك أرقام. يعني في شرف أنه مبارح بالمباراة كان هو أصلا تشكيل أساسي، يعني أبو رومي اللي أكثر يمكن لامع منه كان مبارح بديل، لكن زاهي بكل مباراة بدخل فيها بغير الموازين. هاي واحد. اثنين، بتمتع بجرأة. انا حسيت انه الولد بتمتع بجرأة، انه قلت الدريبل عنده انه يعني بفوت مواجهة مع المدافع مستعد يجتازه. في لاعبين اللي ما عندنش هاي القدرات وهي الملكي، فعنده نوع من انه هو مراوغ.

0: جيد، ومش بس مراره جيد وخطير وسريع الحركه وبيعرف يتخلص من مآزق المربعات الضيقه. هذا مش صدفه انه فتح امبارح بالتشكيله وابو رومي اللي كان بديل.
1: ولعب 90 لعب 90 دقيقه.
0: اه طبعا طبعا، يعني ابو رومي دخل بديل مثلا، و زايد دخل من بدايه المباراه. انك تدخل يا زايد مباراه مع فريق مدجج خمس اضعاف ميزانيتك وتخافش منهم وتلعب بهذا الشكل وتخطف الكره وتسجل هدف، هذا اعتقد يعني رفعته هاي المباراه، انا متاكد رفعته الى اعلى الحدود يا زايد.
1: طب احنا بنعرف انه زايد احمد هو من ابو سنان، لعب في هابوئيل عكا وتألق في الدرجات الدنيا، أعطينا شوية إضافات على أساس نعرفه أكثر.
0: هو مضبوط لعب ب... هو لعب بأبو سنان، هو بدأ بأبو سنان أعتقد، ولعب أبو لكا كان ممتاز، أبو لكا أنا تابعته بالدرجة الممتازة، أبو لكا كان لعب أساسي وكان عنده أرقام. هو شو اللي جابه عبير السبع؟ أرقامه بالدرجة الممتازة، مش بس أرقامه كمسجل إنما أرقامه كمعد كأسيست ممتاز هذا الولد. أنا بقول لك إنه هذا الإنسان رائع جدا، وإذا أنطوه أنا بتصور إنه هاي المباراة رفعت من معنوياته ومن مقدرته، راح تشوفه بالتشكيلة الأساسية في بير السبع. صراع غريب من نوعه، إحنا حقبلناه عدة مرات في الإذاعة، كان بودي إنه اليوم يكون معنا. حاولت أنا أحكي زهير قبل ما تطلع على الهواء، حاولت أحكي مع المتحدث جيل لبنوني ولكن يعني ما رد. ثانيا إنه الفريق مش موجود، يعني حاليا بتصور يا بالطيارة يا مسافر يا ما بعرف، أما بتأكد إنه راح نحكي معنا خلال اليوم أو يومين. زي أحمد أعتقد بيشرف الكرة العربية، وأنا بقول كل الاحترام لفريق بير السبع، بيحتضن اللاعبين العرب وبعطوهن المجال ومحبوبين من قبل الجمهور، وهذا الفريق بير السبع بذكر مطبع التربية اللي دائما يعني ما فيش عند ذلك النزعة العنصرية. كل الاحترام لبير السبع
1: حكى تحديدا. زي أرملي حكى نبيل على النزعة العنصرية، احنا بنعرف ان المجتمع العربي وهذا برنامجنا كلياته تقريبا خصص الى هدم البيوت والتهجير وكل الشغلات
0: صحيح
1: التي نعاني منها نحن كأقلية عربية في هذه الديار، ولكن يبدو لي زاهي أرملي بانه كرة القدم تفتح شوي ابوابها بالتسامح اكثر من غيرها.
2: لا كرة القدم هي لغة مشتركة بالاساس، يعني تكنولوجيا هي حياتنا الطبيعية اللي بتجمع بيناتنا بالاساس في كل المجتمع الاسرائيلي. يعني اذا لاعب عربي او لاعب اليوم بير السبع يحتوي ثلاث لاعبين،
1: حمودي كنعان ابو رومي وطبعا زاهي.
2: فباعتقادي يعني كرة القدم يعني بالاساس بنهاية الامر هو المنفذ الوحيد للتعايش السلمي الذي يكون في اسرائيل. احنا عم نعاني اكيد من كل المشاكل هاي، الهدم والتحقيقات وكل الاشياء اللي بتصير بمجتمعنا العربي بالاساس، والميزانيات الشحيحة اللي ما بعطونا اياها، وتدخلات الشرطة بقضايا القتل وجرائم القتل. يعني احنا عايشين بجو الشغل الوحيد اللي بتطلعنا منها هي كرة القدم تغير، يعني بدون أدنى شك انه إيه ان شاء الله بتضل هاي الايامات فرحة لمجتمعنا العربي مع زاهي ومع كنعان وابو رومي. يعني
1: نبيل هذه كلمات جدا جديرة من قبل زاهي أرملي، يعني تحدث كرجل مجتمع بكلمات صائبة وهادفة
0: 100%. زيار بالنسبة زي بعد عنده العطاء، يعني بعده في أوجه، أنا بتصوره هو من مواليد يمكن 2002 إذا مش غلطان، وقيمته السوقية اللي بعرفه أنا قيمته السوقية قبل هذا اللقاء، انتبه قبل هذا اللقاء ومن قبل شهر كانت حوالي 600,000 يورو. أنا متأكد إنه ضعفت، هذه القيمة اليوم بعد هذا الهدف. 600,000 يورو هكذا الماركت يعني بقيمه، ومش هذا مش مفهوم ضمن انه لاعب على الشكل مغمور من ابو سنان 600,000 يورو.
1: لا شك
2: بترجعنا الفترة هاي، اسا في الفترة هاي حاليا بالثمانينات لما كنت انا ورفعت ترك وعز المرحوم عزمي نصار، كانت دفعة قوية من اللاعبين الوسط العربي اللي تميزوا.
1: بدناش نظلم علي عثمان
2: وعلي عثمان وشفيق الهزيل، يعني لا انا عم بذكرهم كمان يعني بدون ادنى شك الواحد عم بتذكر شوي حمزه ابو ليل، يعني كل يوم اللاعبين في فترتنا في الثمانينات انجز انجازات كبيره جدا ببطولات وكؤوس واوروبا وكل الشغلات.
1: مش كلاعبي كره قدم فقط، وانما كمندوبي المجتمع العربي في المجتمع الاسرائيلي.
2: بالضبط
1: نبيل بتحب تضيف في هذا الشأن يعني عملية التعايش التي تتم في شباك

0: نافذته ضيقة ولكن أشعة الشمس تتسلل
1: 100% صغير. ما في إشي بالعالم اللي بيقدر يقزم قضية العنصرية إلا كرة القدم والرياضة بشكل عام. هذا يكون واضحين، هي اللي بتجمع واللي بتمثل نزعات القومية والتطرف. بتنساها أنت إلا بعض الفرق الإسرائيلية اللي مش ممكن تتغير بتاتا. أنا محمد صلاح لاعب عربي مسلم وامرأته متحجبة، وشوف وشوف الاستقبال اللي عامله إياه في تركيا، يعني انتست، يعني لا في استعمار ولا حكينا عن الاستعمار ولا أن بريطانيا استعمرت. صار محمد صلاح نجم نجوم الدوري الإنجليزي، مش موجود اليوم. كل مثلا كل مواطن إنجليزي بيعرف أنه في واحد اسمه محمد صلاح، وبيعرف أنه في إيجيبت. محمد صلاح في الإنجليزي بيش عارف وين إيجيبت، هذا مهم جدا. ولكن زهير وزايد، يعني اسمحوا لي انه اتوقف هون بدقيقه بعيد عن الرياضه.
0: تفضل.
1: انا يعني تراجيديا، يعني انا اعتقد في طمره، وانت سيدي العارفين، يعني انا الحديث عن نجم فريق طمره بالدرجات اللي بتذكرون موفق قورابي
0: الا لاعب خط وسط كان.
1: يعني رحمه الله عليه، يعني انا صدمت، يعني خبر هزني من اعماق، كانت طلبتنا فيه علاقه، وطالما تحدثنا اليه موفق قورابي بحادث اليم، سقط عن محل مرتفع في بيته اعتقد، وعانى اصابه، كان يومين ثلاثه مصاب بشكل مش طبيعي، ويبدو انه فارقنا. فبدنا نعزي كل العائله الرياضيه بالفعل، ونعزي الاهل هناك، وبالفعل يعني حدث جلل. انا بقول بقزم كل ما هو رياضي اعتقد بهذا اليوم اللي هو لازم نتضامن مع العائله ونعزيه.
0: نبيل لا تتخيل كم كلامك في مكانه، وكم جاءت هذه الكلمات المؤثره في موقعها. موفق عرابي طبعا في الذاكرة الذهنية لدينا، لاعب هادئ الطباع، يعني دمث الخلق، وطبعا نأسف كثيرا على أن هذه الظروف التراجيدية أدت إلى رحيله مبكرا من هذه الأرض ومن بين أفراد عائلته الكريمة. عائلة الشمس عائلة الشمس تقدم التعازي الحارة لهذه العائلة الطيبة.
2: هو تعرف زهير ونبيل انه موفق عرابي الله يرحمه لعبت معاه ودربته.
1: لما كنت
2: انا بطمع.
1: اكيد زي انت على علاقة معه اكيد، متأكد انا طبعا.
2: تأثرنا كثير يعني بالموضوع كله.
0: مزقتم أحشاءنا في هذا النبأ طبعا المروع. استمعنا إلى هذه الأنباء ما قبل ذلك، ولكن طبعا أن تأتي هذه المعلومات الإضافية على لسانكما، أنا أعتقد بأن هذا وداع على الأقل جدير لأحد الرياضيين الكرويين في هذه البلاد. كلمة أخيرة وطبعا بشكل حاد، تعرف كنت بدي أسألك عن سخنين، ولكن أعتقد بأن هناك استخفاف إن كنا قد نتداول الأمور اليومية في ظل هذا النبأ المفجع. نعزي طمرة ونشكر نبيل سلامي والأستاذ زاهر أرملي، ونتريث مع سخنين في أحد البرامج القادمة. شكرا.
1: أشكرك.
0: وهكذا نختتم هذه الحلقة من برنامج يوم جديد من إعداد الزميلة ياسمين عابد، إيهاب عويس قادة التقنيات الهندسية، ياسمين غميد ستوافيكم بالنشرة الإخبارية، ومني أنا زهير بهلول. ألف شكر على حسن الإصغاء.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظاً على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 9902.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل و90، سكر سوغات 1 كيلوغرام ب2 شيكل و90، زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل و90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل و90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار. لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: الشمس دائما.
8: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
9: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM ستيرز.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
12: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار 11 صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية بير الحمام غير المعترف بها في النقب بهدف مواصلة تنفيذ عمليات التجريف ومصادرة الأراضي. وقال المحامي يوسف العطاوني في حديث لإذاعة الشمس إن القوات اعتدت عليه وعلى السكان وأقامت حواجز على الطرق المؤدية إلى خيمة الاعتصام الاحتجاجية. وأكد العطاوني أن النضال سيستمر بجميع الوسائل لمنع سياسات الهدم التي تستهدف المجتمع العربي. اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم قلنديا شمال القدس ونفذت انتشارا واسعا في عدد من حارات المخيم وحولت منزلا إلى ثكنة عسكرية. وبحسب المصادر اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين وأجرت تحقيقات ميدانية معهم، كما نشرت القناصة على أسطح عدد من البنايات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز قد يفتتح اليوم الأربعاء أو غدا الخميس بعدما اقتربت إيران وسلطنة عمان من التوصل إلى صيغة لإعادة فتح الممر البحري الحيوي بما يمكن أن يساعد على إنهاء الحرب. في وقت سابق أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر إقليمية ومسؤول أمريكي بأن القيادة الإيرانية وافقت على اتفاق مؤقت بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز في إطار المفاوضات الجارية بين واشنطن وإيران بواسطة سلطنة عمان. وبحسب المصادر وافق وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي على الاتفاق من حيث المبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل استكمال الموافقات الداخلية في طهران. بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات مع سلطنة عمان تتركز على تحديد ممرات آمنة لحركة السفن من وإلى مضيق هرمز، وأشار إلى أن الاتصالات تجري على المستويين الفني والسياسي. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أنفاقا لحزب الله تمتد عشرة الأمتار في منطقة صربين جنوب لبنان. وقال الجيش في بيان أن حزب الله استخدم هذه المسارات للتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوته. أعلن الحوثيون عن استهداف ناقلة نفط سعودية شمال البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وقالوا إنها السفينة الثامنة التي يتم استهدافها منذ بدء حظر الملاحة البحرية على السعودية الذي أعلن في 22 من تموز الماضي. وأكد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين يحيى سريع أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في

0: استهداف السفن النفطية السعودية لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 34، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب وافا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيكس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

صباح الخير، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. مرحبا، تحياتي للجميع. من إذاعة الشمس أنتم مع بيت العيلة على الموجتين 98.1 و101 FM. كيفكم؟ كيف أصبحتوا؟ أول شيء أتمنى لكم نهار كتير حلو، نهار هيك كله هيك أخبار حلوة، كله هيك أمور لذيذة مريحة تقضوه مع ناس بتحبوهم، ناس دائما بتتمنوا يكونوا لجانبكم. بيت العيلة، البيت اللي دائما بيجمعنا على هوا الشمس على مدار ساعتين من الوقت، رح كون أنا وياكم مع كتير أخبار، مواضيع مهمة بتخصكم وبتهمكم مثل العادة، أكيد مثل ما عودناكم دايما. اليوم جايبين لكم أخبار هيك من كيف بقولوا من قلب الحدث. العطلة الصيفية، وبتعرفوا أغلب الأولاد هيك بتكون بالبيت، لما بتكون بالبيت بطبيعة الحال لما بيكونوا بالبيت ببلش الخناقات، ما هيك؟ أكيد كل بيت بعيش هيدا التفاصيل، تفاصيل هي يمكن أوقات منشوفها أنه أمور عابرة وبتمشي وبيمشي الحال، وأوقات منشوفها أنه عن جد أمور مهمة يجب الانتباه لها وهيك التعامل معها بطرق مختلفة. يعني بدل ما نكون هيك حاكمين أو هيك نحكم على مين الحق وما بعرف شو، تعال نحاول نتحاور نشوف ليش صار هيك ونحاول نحلها. رح تكون معنا ضيفي هيك أكتر لحتى تعطينا آليات وحلول، نشوف كيف نتعامل مع كل موضوع الشجار بين الأخوة خلال العطلة الصيفية أو أي عطلة حتى. كمان بمناسبة أسبوع الرضاعة كمان بدنا نحكي شوي عن ضغوطات النفسية وتأثيرها على إدرار الحليب، وكل موضوع الدعم العائلي هيدي نقطة كتير مهمة، وبما أنه موسم الأفراح طبعا يبلغ ذروته كيف بيقولوا، بترم هيدي المؤسسة اللي بتعنى بأمان الأطفال رصدت 150 إصابة للأطفال خلال مواسم الأفراح بالسنوات الأخيرة، ومش بس من المفرقعات، مش عم نحكي عن المفرقعات، عم نحكي عن المفرقعات طبعا اللي هي بتكون أكيد بصدارة المخاطر، ولكن كمان عم نحكي عن مرش الثلج هيدا اللي بتحس بالعرس نفسه، كل الناس

0: صار لونها أبيض، كل الناس صارت من هيدا التلج على راسها، على عيونها، على وجهها، على نفسها، على كل شيء. فبتعرفوا هيدا أساساً مرش التلج على شو بيحتوي؟ أنت بتعرفوا إنه هيدا المرش ممكن يحتوي على مواد كيميائية؟ طبعا هيك أكتر كمان بدنا نحكي على هيدا الموضوع لأهميته. أكيد بدنا نروح نحكي كمان، بما أنه هلأ نحن بموسم الصيف عندنا يعني السباحة والعيون، صحة العيون. مين منكم فات يعني ما فات على البركة؟ حقيقة هلأ فات على البركة وطلع من البركة عيونه حمر، متحسسين عيون حمر، عم تدمع، بيحرقوه، كل هيدي الأمور. فتعالوا نشوف كمان هيدا الموضوع. بدي أخذكم لموضوع البرغل. تعرفوا انه البرغل كتير شيء خاص، كتير شيء مهم بغذائنا، بأكلنا، بيومياتنا، عشو بيحتوي وكيف وكل التفاصيل كمان رح نكون بهيدا الموضوع او مع هيدا الموضوع كمان بحلقتنا لليوم. بيت العيلة
1: هالشمس، كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلوي طول السهر، بكرة واليوم وامس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر، أعلن الحبك وفائي ورهني.

أصولة شو هالصولة هيدي؟ والله والله والله كل مرة كل مرة يعني مش معقول. منقول شو ممكن تقدم بعد أفظع من هيك وأجمل من هيك، إلا بتطلع لك بعمل يعني بيكسر العمل اللي قبله. حقيقة غنيتها الجديدة اللي بتحمل اسم أصالة، واو. وعلى فكرة هيدا العمل جماعة ببنتها شام الذهبي، طبعا لأول مرة على مستوى الإنتاج، يعني بنتها اللي هي أنتجت لها هيدا الغنية، أكيد إلى جانب الفنانين أمجد جمعة وفؤاد جنيد على صعيد الكتابة. وشفنا أنه هيدا الغنية بتحمل اللهجة السورية كمان. وأعلنت أساسا قديش اللهجة السورية اللي طبعا اللي بترتبط بطفولتها وذاكرتها وهويتها، وقديش هي مشتاقة أنها تغني بلهجة أهلها، لهجة أرضها، لهجة اللي هيك تلخبطت مع تكوينها وصارت منها وصارت إلها. فحقيقة وشفنا كمان كيف أطلت أيضا بهيد الغنية باللون الأسود اللي طغى، أكيد اللون الأسود على على على على على, على إطلالتها أنا بقول عنها هيد الإطلالة إطلالة شرقية بامتياز، إطلالة اللي غلب عليها اللون الأسود مع تفاصيل حمراء. وشي رائع، شي جميل جدا حقيقة. أنا كتير حبيت هيدا العمل كتير كتير بشكل مش عادي. وعلى فكرة كمان كنت سامعة أنه هي كمان يعني هي أساسا كان مهم أنه تطلق هذه الأغنية بشهر 8، لأنه هي بشهر 8 ممكن كمان يكون مفاجأة أنه هي كمان تتواجد أو تروح تزور الشام وتروح تزور سوريا. ما بعرف كل مرة بيطلعوا بهيك أخبار لغاية هلأ، طبعا بعد ما في شيء يؤكد هذه الأخبار، إنما في تداول بعدة مواقع على هيدي الأخبار. رائعة جدا هيدي

نيه. فيلا تعال نرجع لبرنامج بيت العيلة ونرجع لكل ما هو جديد. بدي أخذكم لجسار الوائل الجسار، أغنية لحظة، كمان أغنية رائعة جدا على فكرة، حلوة، إصدارات حلوة عم بتكون بهاي الصيفية حقيقة لكل أغلب الفنانين.

0: يلا إذن بيت العيلة لليوم الأربعاء 5 من شهر أغسطس لعام 2026. ساعتنا هلا 11:14 دقيقة باستديوهات الشمس.
1: رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.
0: إذن يا جماعة البحر بالنسبة لنا هو مكان خاص منروح على البحر طبعا لحتى نرتاح لحتى نفرغ طاقتنا لحتى نقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة البحر مش بس صور حلوة ورمل ناعم، البحر كمان بيحمل مخاطر حقيقية. كل سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق ومعظمها بيصير بشواطئ مش مسرحة، يعني شواطئ بالعربي ما فيها منقذ، وهيدا مش صدفة. الإحصائيات واضحة، أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر انه مش فارقة بنسبح بأي محل. بس الحقيقة الفرق بين شاطئ مسرح وشاطئ غير مسرح هو الفرق بين حياة وموت. ببساطة تخيلوا طفل صغير بيركض على البحر بيضحك وبيلعب، بثواني ممكن الموجة تخطفه، ولولا وجود المنقذ اللي متابع كل حركة بالماي القصة ممكن تنتهي، القصة ممكن تنتهي بكارثة. أحبائنا خلينا نكون مسؤولين، ما نسبح إلا بالشواطئ المسرح فيها وبس خلال ساعات عمل المنقذ، حتى الشاطئ المسرح يصير خطر إذا نزلنا على المي بعد، بيصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبدأ شغله. فانتبهوا لأولادكم وما تتركوهن لحالهم ولا حتى لثواني. تذكروا البحر حلو بس لما منحترم قوانينه، البحر صديق لما منتعامل معه بحذر، وعدو شرس لما منستهتر فيه. تذكروا فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك، فكروا فيها منيح وخلوا حياتكم بأمان. طبعا هاي الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية. يلا منطلع لبريك وفاصل قصير، بعد البريك والفاصل بدنا نبدأ مع المشوار ومع ضيوفنا اللي رح يكونوا جاهزين، فخليكم انتو كمان جاهزين.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة هيك.

0: يلا رجعنا لموضوع مهم كتير، رجعنا لموضوع بيلمس حياتنا اليومية بشكل كبير كتير. كل موضوع شجار الإخوة، الخناقات اللي بتصير بالبيت بالعربي، يعني مع كل هيك عطلة صيفية نحن منعرف إنه مننتظر بشغف التجمعات العائلية وأوقات الراحة، بس سرعان ما يتحول هيدا الهدوء لساحة معركة يومية، أصوات عم تتعالى، صراعات على الألعاب، محاولات مستمرة لإثبات السيطرة ما بين الأشقاء، أنا بدي سيطر أنا ما بدي سيطر، كل هيدا الأمور. بقى الشجار هيدا بالعطلة هو منعرف إنه كتير موضوع مهم كتير حقيقة وحقيقي، يعني ما في بيت بيخلى من هيدا الموضوع، وبشكل عبء كمان على فكرة ونزيف لطاقة الأهل اللي بيلاقوا حالهم بدور القاضي كل النهار. بقى كيف نفهم هيدي الديناميكية؟ أي متى نتدخل وأي متى نتركهم أساساً يحلوا خلافاتهم بإيديهم؟ وكيف نحول هيدي العطلة من موسم ممكن يكون للمشاحنات لفرصة لبناء شبكة أمان وعلاقة قوية كتير لتستمر لمدى الحياة؟ على الهواء مباشرة رحبوا معي بمنار سعادي، مستشارة تربوية وأسرية. أهلا وسهلا فيك منار. مرحبا.
1: يا هلا، اهلا فيك يا عزيزتك.
0: تحياتي. ماشي الحال تمام الحمد لله. بقى هيك بمنار عندي سؤال، ليش الشجارات او الخناقات عن جد هيك بتزيد حدتها بين الاخوه وبتوصل اوقات لذروتها، يعني تحديدا خلال فتره العطله مقارنه اذا بدنا نقارنها طبعا بايام المدرسه او كل هيدي الامور؟ هل الفراغ وغياب الروتين اليومي هن السبب او شيء تاني؟
1: هو في عدة أسباب. نبلش بالسبب الأول والرئيسي، هو فعليا غياب الروتين، أو نحن نقدر نسميها غياب الهيكلية، يعني الستركتشر الثابت تبع أني أنام بساعة معينة وأصحى بساعة معينة، أروح على المدرسة أروح من المدرسة، في عندي برنامج واضح وثابت. بالعطلة هذا الإشي بيروح، ففي بصير في عند الأطفال شعور بالفراغ نوعا ما أو بالتوتر، اللي بيبين على شكل مشاكل بين الأخوة وخلافات وصراعات أحياناً. السبب الثاني إنه الموارد هون بالبيت بتكون محدودة. شو يعني محدودة؟ ما بحكي بس عن ألعاب، أنا بحكي على إنه إذا ماما انتبهت لي أنا ولا انتبهت للي أصغر مني، مساحتي الشخصية هل هي متاحة كل الوقت ولا لا، وإنه إحنا موجودين مع بعض بنفس المحل قد ما يبكى البيت وسيع، وعمليا الأولاد بتواجدوا بمحلات محددة. صحيح. مش بكل البيت، فهي الأشياء كمان بتخلق نوع من التوتر.
0: يعني في بالموضوع أسباب نفسية اللي هي مثل المنافسة على انتباه الأهل
1: طبعا. أكيد.
0: طيب أكيد. أوقات منشوف ردود منار، أوقات منشوف ردود أفعال الأهل والأخت، يعني هيك تعد طبعا أكيد الأخطاء الشائعة لما بيقعوا هيك معظم الأهالي بيتحولوا لدور القاضي اللي بيحكم مين الحق عليه، مين الغلطان ومين المحق. كيف بتشوفي هيدا الدور اللي بيلعبوه الأهل اليوم بهيدا الموضوع؟ هل هو دور غلط صح ما بينه وبين أو كيف؟
1: شوفي، هو هذا الدور كتير غلط بالذات بحالات المشاكل بين الأخوة. ليش؟ لأني أنا هون بصير المشكلة كل الوقت بدها قاضي. أي خلاف بسيط بصير ما هي ماما بتكرر، ما هي ماما بتعرف مين صح مين الغلط، ما هي ماما بتسمع، ما هي ماما بتشوف، أو بابا طبعا. فهون بصير في بعدين عندي حدا اللي هو ضحية وحدا اللي هو يعني مجرم، أو اثنين منهم يحاولوا يثبتوا أنهم هم الضحية، فهذا الإشي بيزيد المشاكل. فأنا هون لازم أتخلص من دور القاضي نهائيا. إذا بدي أتدخل، ومش بكل الحالات، بلعب دور الوسيط لأسمع هذا الطرف وأسمع هذا الطرف وحاول أوصل لحل وسط بيناتهم من دون ما أعطي أحكام. ولازم دائما يكون واضح عند الأهل الفرق بين المستوى والعدل، يعني أنا إني أكون عادلة لا يعني إني أنا أعطيها، إني أكون بعملهم بالمستوى إني أنا أعطيهم بالضبط نفس الشيء. لا، أنا لازم أعطي كل واحد على حسب ظروفه، على حسب احتياجاته، على حسب عمره، على حسب الأشياء اللي هو بحاجة لإلها. لأني أنا إذا بحاول أضلني كل الوقت المتساوي معاهم، هذا الإشي بيعمل مشاكل ومقارنة مباشرة بيناتهم اللي بيزيد حدة المشاكل.
0: يعني كل موضوع المقارنة بين الأبناء، يعني كيف أوقات مثلا طلع على خيك مثلا كيف تصرف، اطلع على خيك كيف عم يعمل مثلا، هيدي الجمل يمكن هيك بتغذي، أنا بقول ألسنة الشجار والخناقات من دون ما نشعر نحن كأهالي. طبعاً. يعني أنا بعرف الأهالي كتير ما بيقصدوا، بس يمكن بشكل غير مباشر أوقات هيدي الأمور بتصير وبتطلع، وهيك بتأجج الخلافات أكتر وأكتر.
1: صحيح صحيح جدا. بس في نقطة برضو مهمة.

0: أذكرها إنه الخلافات أو المشاكل بين الأخوة هي جزء طبيعي من تطورهم
1: صحيح
0: العادي.
1: طبعا.
0: يعني أنا بنفع يعني البيت هو المختبر اللي بيطلعوا فيه على الحياة، هون بيتعلموا كيف يحلوا مشاكلهم، كيف يتعلموا المسؤولية، الصبر، نتفاوض، نساوم على الأشياء المختلفة. فإذا ما اختبروا هاي الأشياء بالبيت وين بدهم يختبروها برا وكيف بدهم يتعلموها؟ فمهم إني أنا أراقب مثلا، أشوف، أوجه بمحلات معينة، بس ما أتدخل على كل كبير وصغير.
1: بالضبط، يعني مش دايما الأهل المفروض أنه يتدخلوا لحتى يحسموا الخلاف، يعني أوقات ممكن الصمت والابتعاد هو ممكن يكون خيار أفضل، وفي أوقات ومهم كتير نذكرها، في أوقات كتير مهم جدا الأهل يتدخلوا كمان.
0: طب لما في ضرب عنيف مثلا، لما في استخدام ادوات حاده، لما في مثلا درج او شيء او حبسه حدا بده يوقع عليها، لا هون لازم. او اذا بلشوا يستعملوا مثلا مع بعض الفاظ مش حلوه او اهانات، لا طبعا هون.
1: طب كيف انا نعلم الاطفال لغه التعبير؟ مثلا عبروا عن الغضب، اوكي، وتفاوضوا فن التفاوض مثلا بدل ما انه تلجأوا للصراخ مثلا او الضرب. كيف ممكن الأهل يساعدوا أولادهم؟ يعني إيه، أوكي تخنقتوا، احكوا، تفاوضوا، تناقشوا، تحاوروا، اعملوا شو، ولكن بدون الضرب، بدون الإيدين.
0: أول إشي الأولاد بتعلموا بالقدوة، أنا لازم أكون مثال لإلهم. أنا مش كل ما تعصبني بدي أصرخ وأصيح بعدين أجي أطلب من الأولاد إنه لا أصرخوا وصيحوا وتعصبوا، شيء أول نقطة. ثاني نقطة، أنا لما بعطي شرعية للمشاعر وبحكي أو بعلق على التصرفات، أنا هون بقول الولد أنت شعوريا مسموح تحس كل إشي، مسموح تحس أنك متضايق، أنك غضبان، أنك زعلان، ولكن تصرفات الغلط أنه مثلا تصرخ أو تضرب أو تكسر أو تعمل إشي اللي هو غلط، تعال نتعلم كيف نعبر عن هاي المشاعر بطريقة مختلفة، وهذا إشي ببلش من جيل كتير صغير.
1: جميل.
0: يعني منفعش أستنى للولاد لما يكبر وأقول هسه هو صغير بعرف شي يعبر، لا أنا بدي أعلمه من جيل صغير كيف يعبر، عشان لما يوصل لمرحلة إنه عنده القدرة التعبيرية الجسدية والكلامية والسلوكية يعملها لحاله بتوجيهات بسيطة مني.
1: طيب تعطيني شوية هيك ممكن آليات، أدوات، اللي دايما نحن منحب هيك نخدها من المختصين اللي بيكونوا معنا على الهواء، هيك حلول عملية كيف بيقولوا لحتى العطلة تكون هيك أكثر هدوءا، كيف بيقولوا، على أمل يعني جدول عطلة معين اللي بيقلل شوي من الاحتكاكات اليومية ما بين الأولاد.
0: طيب شوفي، أول إشي بدي أحاول بالرغم من إنها العطلة صعب الواحد يعمل فيها روتين، ولكن أحاول أعمل روتين اللي هو مرن عمليا، يعني اللي فيه وقت لأنشطة مشتركة، فيه وقت لكل ولد يمارس هواية معينة لحاله، فيه إشي جماعي، هذا بيخلي فيه مساحة مشتركة ومساحة شخصية لكل طفل، فبيبطل في عنده زيادة احتياجات إنه أنا بدي أثبت وجودي أو بدي ألفت الانتباه. هاي النقطة الأولى. اثنين، ممكن أنا أخصص وقت فردي لكل واحد فيهم، لو 5 دقائق 10 دقائق باليوم مع الطفل لحاله من دون وجود أخوته حواليه، هذا الإشي بيعطيه شعور إني أنا عن جد مهم وأنا في إلي مساحة مع أمي أو مع أهلي، طبعا مش عن الأم بس. وهم الإشي بيقلل حاجته أني أنا بدي أضلني ألكز أخوي عشان أمي تنتبه لي. وثلاثة، مش كل مشكلة أنا أتدخل فيها، كتير مرات لازم أنا أوقف أقول لهم أنا بعرف أنه أنا واثقة فيكم وأنتوا بتعرفوا تحلوا مشاكلكم لحالكم، كل الموضوع بحاجة مثلا أنكم تفكروا شوي أو تدوروا على حل وسط. مش كل الوقت أنا أضلني أتدخل فيهم وأمكت حالي وأعصابي وأتعصبن وبتكاتل وش بردوش، مرات كتير لازم أعطيهم مجال يعني. نعم. لأنه هاي المهارات بتعلموها بالدار، أنا بدي أعلمهم إياها إذا مش أنا علمتهم إياها.
1: صحيح صحيح. يعني مهم كتير كمان نقول أنه هيدي الأمور لابد منها يا جماعة، بس المهم أنه تعرفوا تتعاملوا مع كيف تتعاملوا معها صح، وبنفس الوقت هيك اشغلوهن، أعطوهن إشياء تشغلون، يعني حتى لو كمان أمور بيتية. أنا بقول منار، يعني حتى لو إشياء بالبيت مثلا سلمتي مسؤولية لكل حدا، يعني طبعا كل حدا جيله أكيد بيكون مناسب لجيله، سلمتي مهام البيت، أمور كتير هيك، فكمان هيدا الموضوع شوي ممكن يخفف من المشاحنات.
0: إنه الأمهات لازم تخفف طقس توقعاتها شوي، يعني منفعش أنا متوقع من أطفال بالبيت قاعدين عطلة إنه يضلوا قاعدين كل الوقت ما يعملوش ولا إشي.
1: صحيح.
0: فأنا شوي لما بنزل طقس توقعاتي وبتوقعش إنه البيت يضل مرتب 24 ساعة، بتوقعش إنه الولاد يضلوا هادين كل طول الوقت بخفف حتى من حدة تعاملي مع الأمور. وزي ما قلتي مهم جدا أني أشغلهم لو بأشياء بالبيت، حتى أنا صحيح. لو أنه بتفتحي لهم نبريش مثلا مي ويغسلوا لك سجادة صغيرة بالنسبة للأطفال، هذا أحلى فعالية بالعالم.
1: صحيح 100%. في كتير فعاليات

0: فكرة هيك ممكن تقوموا فيها بالبيت، هيك تشغلوا الأولاد فيها حقيقة.
1: طبعا أكيد.
0: شكرا كثير منار سعدي، مستشارة تربوية وأسرية، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا عزيزتي، تحياتي،
1: الله يعافيك،
0: إلى اللقاء، باي باي.
1: إلى اللقاء.

0: نروح لموضوع كمان مهم كتير بمناسبة أسبوع الرضاعة الطبيعية. اليوم بدنا نسلط الضوء على هذا الموضوع طبعا اللي بمسه كل أم جديدة وكل عائلة، لأنه الرضاعة هي منا مجرد هيك عملية بيولوجية لأدرار الحليب، بل هي رحلة متكاملة اللي بتأثر فيها الحالة النفسية والبيئية المحيطة بنفس القدر اللي بيأثر فيها الغذاء والصحة الجسدية. حقيقة كيف اليوم بدنا نشوف هيك الضغوطات النفسية أو الستريس بيأثر على إنتاج الحليب، كيف بتتحول كمان مساندة العيلة أيضا لمساحة آمنة أو لضغط إضافي. كتير تفاصيل هيك بدنا نحكي فيها، ومن التفاصيل ممكن من فكرة اللي بدنا نحكي فيها إنه قديش مهم نعطي الأم مساحتها الشخصية، إنه نعطيها هيك تكون مرتاحة أكتر بالبيت لحالها. بلش كتير الزيارات، بتعرف نحن عنا لما المرأة بتولد ديريكت نحن بدنا نروح لعندها نقعد نبارك لها نسلم عليها أو كلمة في هيدا. المرأة اللي مرقت هيك أمور وفعلا فترة منها هوينة بحاجة إنها ترتاح، فهيت نعطيها أول شيء ترتاح وبعد هيك نحن بنقوم بالواجب. أكيد مش غلط. نطلع لفاصل قبل، يلا نطلع لفاصل من الإعلانات، بعد الفاصل أكيد نواصل المشوار.
1: حملت كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حطمنا الأسعار، سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة C3 Air Cross، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس

0: وغني.
1: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا إذا بما أنه بمناسبة أسبوع الرضاعة نحن مهم كتير نحكي على هيدا الموضوع ونسلط هيك الضوء على هيدا الموضوع لأهميته، لأنه دايما نحن أكيد هيك مننصح بالرضاعة الطبيعية إن كان لصحة الجنين وأيضا لصحة الأم لا تقل أهمية أكيد. فالرضاعة الطبيعية هي الصحية أكثر للأم وللجنين.

0: بطبيعة الحال أكتر هيك لحتى نحكي على هيدا الموضوع هيك ونفهم أكتر هيدا الموضوع. اسمحوا لي رحب على الهواء مباشرة بالممرضة والمختصة بصحة الجمهور ومستشارة رضاعة معتمدة وأيضا مستشارة نوم للأطفال الرضع آيات حسن. أهلا وسهلا فيك آيات. مرحبا.
1: اهلا رانيا. اهلا.
0: تحياتي. ايات هيك تعال نبدا هيك فعلا نحكي عن الرضاعه الطبيعيه وتاثيرها. قديش ممكن تاثر فعلا قديش الضغوطات النفسيه اللي ممكن تعيشها المراه ممكن ياثر على ادرار الحليب. بس بدايه تعال نحكي عن ادرار الحليب قديش مرتبط اليوم. كيف ممكن تشرحي لنا اول شيء ادرار اليه ادرار الحليب؟ هل يعني بنقدر نقول انه الرضاعه بتبدا من الدماغ قبل الثدي ولا كيف؟
1: اهلا رانيا. هات نحكي هيك انه الرضاعه الطبيعيه هي امر طبيعي عند الاميات. الرضاعه بتبلش من فتره الحمل لما الام حامل فالثدي بيكون عندها جاهز انها ترضع باسبوع 16 للحمل. حتى الحليب بيكون موجود بالثدي الام وهي كتير مش معروف عندنا بمجتمعنا انه بمجرد الام 16 اسبوع هي حامل اوريدي عندها بجسمها في الحليب الاولي اللي هو الكولوستروم اللي جاهز غذاء لطفلها. فالحليب وإدرار الحليب بيكون

0: جاهز بجسمها، والحليب ما بيتدفق او نادرا ما بنشوف اميات بيتدفق عندها الحليب بسبب هرمون البروجستيرون اللي هو هرمون موجود كتير بنسبة عالية خلال فترة الحمل.
1: صحيح.
0: لما الام بتولد هون ببلش الهرمونات تتغير، وبالتالي الهرمون البروجستيرون اللي منع كتير تدفق الحليب او انه ينتج حليب بكمية عالية خلال فترة الحمل يوطى، وهرمون زي ما قلتي هرمون الحليب اللي هو البرولاكتين اللي ينفرز من الدماغ يرتفع ويزيد. فالحليب بيكون موجود كمان مرة من فترة الحمل وببلش يتدفق بعد خروج المشيمي وبعد الولادة.
1: طيب تفضلي.
0: تفضلي.
1: لا بدي أسأل عن العوامل، هيك العوامل الأساسية اللي بتضمن استمرارية تدفق الحليب بشكل متوازن بالأسابيع الأولى، لأنه بنعرف قديش مهم كمينه كمان بالأسابيع الأولى، كل عملية الرضاعة الطبيعية للأم
0: أكيد.
1: والحليب
0: أكيد.
1: الأولي كمان.
0: أكيد. فالحليب بما أنه موجود في الثدي فجسمنا بينتجه كل ما إحنا رضعنا الطفل أكثر أو كل ما فرغنا الحليب أكثر، يعني يفرز حسب طلب الطفل. فكل أم اجتهدت تفرغ الحليب أو ترضع طفلها أكثر، تحتضنه ترضعه حسب حاجته اللي هي على الأقل بال 24 ساعة 8 مرات، كل ما زاد عندها إنتاج الحليب. في كثير عوامل كمان بتأثر على الإنتاج، مش بس الرضاعة المباشر من الثدي. يعني إذا الطفل ما كان فعال، ممكن بس هو عم بمسك الصدر بس هو مش فعال بتفريغ الثدي، ممكن الطفل عم بمسك بطريقة غلط، في عند الأم أوجاع وتشققات مش عم بمسك الحلمي مع الهالة السوداء، فما في عنا تفريغ كبير للثدي، وبالتالي الحليب ما عم بيتجدد، ما في عندي إشارات للدماغ أنه في عندي بدي يجدد لي كمية حليب لأنه الطفل مش عم بيفرغ كمية كبيرة. فكل ما إحنا رضعنا أكثر، كل ما حطينا الطفل على الثدي أكثر، كل ما أعطينا احتياج الطفل بال 24 ساعة أكثر مع رضاعات ليلية، كل ما زاد الإضرار وكل ما صار حليب الأم كافي ومشبع لطفلها.
1: جميل جميل ورائع جدا، مهم كتير هيدا الموضوع، دايما بحب سلط الضوء حقيقة على هيدا الموضوع، على كل موضوع الرضاعة الطبيعية قديش مهم لصحة الجنين وصحة الأم أيضا. بس بتعرفي هيك يعني نحن كلنا أمهات وكلنا مرقنا بهيدي الفترة، وكتير كمان مرقنا هيك بتعرفي أقاويل أو وصفات من الجيران من المحيط، لا ما بدي أقول عنها خرافات لأنه بتعرفي لكل مرحلة في إلى هيك خصوصيتها، بس أنا بدي أقول إنه كتير نحنا كانوا يقولوا لنا مثلاً في أطعمة أو مشروبات مثلاً كانوا يجيبوا لنا إياها أو إنه يطعمونا إياها ويسقونا إياها على إنه هيدي بتساعد مثلاً على إدرار الحليب أكتر وأكتر. قديش هاي الأشياء اليوم موجودة أو بتعتمدوها أو ما بتعتمدوها؟
0: لحد اليوم ما في أي بحث علمي اللي هالقد مؤكد ومثبت بشكل علمي أنه في عندي أي مدر حليب أو أي عشبة أو أي وصفة سحرية اللي هي بتبارك أو بتزيد إضرار الحليب. في كثير بيعتقدوا أنه مثلا الحلاوة أو خلينا نقول الحلبة اليانسون الشومر أنها هي اللي بتساعد، ولكن في أمهات بيلاحظوا أنها بتساعد، بتخيل لأنهن هن بمجرد أنهن يعرفوا أنه هاي الإشي بيساعدهن فالنفسية اللي إلهم بتتحسن، وبالتالي لما النفسية بتتحسن بيشوفوا تأثير إيجابي. الإشي اللي أثبت أنه عن جد بيساعد هو قديش إحنا منفرغ كمان مرة من الثدي، لأنه بعد اليوم التاسع من الولادة جسمنا بصير ينتج حليب بقديش إحنا منسحب منه حليب، قديش إحنا منطلع منه حليب. فأول 9 أيام من الولادة جسمنا بيتجاوب الهرمونات حسب الهرمونات اللي كانت خلال فترة الحمل، فبتكون عالية هيك، بتكون في قفز نوعية في هرمون البرولاكتين. بعدين إحنا جسمنا بصير ينتج حليب بس عن طريق العرض والطلب، وهي هي النعمة الموجودة في الرضاعة اللي موجودة عالميا، يعني أنه كل الأميات جسمهم بيشتغلوا على نفس النهج. يعني الأم الموجودة وضعها المادي ما بيسمح لها تشتري أي وصفة معينة، فهي زيها زي أي أم تاني يعني.
1: آيات، بس بنعرف نحن قديش الضغوطات النفسية اليوم والسترس اللي ممكن تعيشه الأم أو الأم المولد يعني اللي ولدت جديد طبعا بيأثر بشكل كتير كبير. أوقات منشوف كتير أهالي يعني كتير أمهات بعد الولادة عندهم نوع من القلق، عندهم تعب، عند أوقات في كمان اكتئاب، ما ننسى اكتئاب ما بعد الولادة، وهيدا الشيء كيف ذكرتي بينعكس فعلا على هرمون الحليب بقى، يعني لحتى نساعد الأم تقع بهيدا الفخ، فخ الخوف من أنه ما في عندها حليب، حليبة ما عم بيشبع، بتعرفي هيدا أنه مش عم بيشبع مثلا من صدري، حليبة مش عم بيشبعه، كيف ممكن نكسر هيدي الدائرة عند

0: أم شو ممكن تقولي لها اليوم؟
1: اليوم قديش مهم تكون بمحيط داعم، بيئة داعمة من العيلة، العيلة تساعدها عن جد، تساعد الأم يعني لما يروحوا يزوروها عن جد، أو أنه يحاولوا يقللوا الزيارات بالفترة الأولى، واللي بيتواجد يساعد، يمد يد العون زي ما بقولوا، بوجبة سخنة، بطلة حلوة، وكلمة دافية من الزوج، من العيلة، من العائلتين تبعون الأزواج، وكمان تكون بمرافقة مستشارة رضاعة. يعني إحنا بدولة اللي كثير داعمة للرضاعة حرفيا، يعني في بالصحيات، في بالمستشفيات، بشكل يعني كل بلد فيها مستشارات رضاعة اللي توجهها، تدعمها، تساعدها، اللي تفهم طفلها وتفهم كيف تزيد، كيف تنتبه للرضاعة. في مرات إميات مثلا في عنا الرضاعة العنقودية أو فترة قفزات النمو اللي الطفل بيطلب رضاعة لفترات متقاربة، فمفروض هي تكون فاهمة وواعي لهاي التغيرات والاحتياجات اللي طفلها بحاجة إلها، لأنه بينعكس بشكل غير مباشر على كمية الحليب اللي هي بدها تنتجها. لما الأم تعبانة ومتوترة، هرمون الأكسيتوسين اللي بيخلي الحليب يتدفق من الثدي رح يوطى، وبالتالي الطفل رح يستاء على رضاعة، وهي تستاء لما تشايف طفلها مستاء. فنحاول ندعمها قدر الإمكان.
0: في شيء اسمه ذكرتي كمان هيك نقطة كتير مهمة، هيك المساحة الآمنة. يعني ممكن الدعم يكون موجود، وممكن بالعكس، يعني نحن منحب أنه يكون في دعم من المحيط، إن كان من هاي العائلة أو من هاي العائلة، بس في شيء اسمه مثلا تقديم مساعدة عملية، يعني أكتر مثلا أنه الرعاية بالبيت، الطبخ، بس في شيء اسمه مساحة للأم، هيك بدل ما هيك نركز على توجيه الانتقادات أو مراقبة عملية الرضاعة كيف الأغلب بيعملوا، طبعا خوفا يعني مش قصدا شيء، بس أنه بتعرف نعطي هيدي الأم المساحة، لأنه هيك لما بتواجدها هيك لحالة مع طفلة يمكن بتكون هي أروع شوي، بتعرف تتعامل مع الموضوع أكتر، وإذا بدها عن جد نصيحة أو بدها مساعدة في أخصائيين لهيدا الموضوع.
1: 100% بوافقك جدا رانيا، فعلا أنه اليوم في عدة توجهات، وهن العيلة أكثر حابين أنه يعطوها من تجارب سابقة أو من الأشياء اللي بيعرفوها، فدايما نسمع للشخص المهني، نتوجه للشخص المهني ونشكر العيلة على الدعم، نحاول نطلب منهن المساعدة بأشياء تانية.
0: حلو، يعني لازم بتعرفي هيك بدي اقول لك شو الكلام او الجمل اللي على كل زائر مثلا او كل حدا بده يروح عند الام مثلا ما يقولها ابدا لام جديده.
1: شكله حليبك زي المي، أشكر طفلك بيبكي لأنه مش عم بشبع،
0: صحيح.
1: كنك ماكلي ملوخية، كنك ماكلي زهرة، كنك ماكلي عدس وعشان هيك طفلك ممغوص، شكله بنامش غير شوي، ابن جارتك مثلا بنام 3 ساعات. هاي الجمل دايما أسبوعيا بسمعها من الإميات، يعني ومش لازم نعمل مقارنة، إحنا بمجتمع اللي جدا منقارن الأطفال، فكل طفل احتياجه، كل طفل وسيرورته، كل طفل وعالمه، فنحن احترم الأم المسكين اللي سهراني كل الليل. من الطبيعي الطفل يصحى بالليل للرضاعة، خاصة طفل حديث الولادي، فندعمها بدل ما إحنا نقولها، احتياجات الأطفال مختلفة،
0: صحيح.
1: فكلمة هيك حلوة يعطيك العافية، مش مفهوم ضمنا أنك بتقعدي تردعي، أو مش نقولها ما إحنا رضعنا 6-7 وما كناش نعاني من الرضاعة. الرضاعة هي وظيفة 24 ساعة، تحتاج صبر، تحتاج احتواء للأم، تحتاج وقت كافي إنها تقعد.
0: وين الزوج من هيدا الموضوع آيات؟
1: الزوج مهم جدا، وأنا مثلا دوجه أول إشي تحية لجوزي، لأنه لولا علي لما ولدت أولادي بالغربة، فهو كان الداعم، خلينا نقول الوحيد بهذيك الفترة، عائلتنا ما كانتش موجودة. الزوج هو بتخيل وحدي لازم يكون إيده على إيد مرته، صحيح. يعني كلمة حلوة يجهز لها أغراضها، يساعدها، كل طبطبي
0: 100%. رائع جدا. هيك اول شيء طبعا تحيه هيك من وجهه، تحيه من هون يعني من اذاعه الشمس وبرنامج بيت العائله لكل ام هيك اليوم عم تمرق بهيدي المرحله، بدنا الا يعطيكي الف عافيه، ما في اروع منك عن جد، وبدي اشكرك كثير بهيدي المرحله ايضا ضيفتنا اليوم ايات حسن، ممرضه مختصه بصحه الجمهور ومستشاره الرضاعه معتمده، وايضا مستشاره نوم للاطفال الرضع. مره ثانيه بدنا ناخذك على كل موضوع النوم عند الاطفال الرضع. شكرا كثير لإليك، يعطيك ألف عافية. شكرا، تحياتي، شكرا إلى اللقاء، باي باي.
2: رأس الساعة برعاية
3: أسبوع السباحة.

0: آمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص
1: على حد البناء. طن الحديد فقط ب2000
0: حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.
2: إذن البحر بالنسبة لنا هو مكان خاص من روح على آيات حسن منفرغ طاقتنا، نقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة البحر مش صور جميلة ومش رمال ناعمة، البحر كمان فيه مخاطر حقيقية. كل سنة هيك منسمع عن عشرات حالات الغرق، معظمها بيصير بشواطئ مش مسرحة، يعني شواطئ ما فيها منقذ، وهذا مش صدفة طبعا. الإحصائيات واضحة، أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر انه مش فارقه، بنسبح باي محل. بس الحقيقه الفرق بين شاطئ مسرح وشاطئ غير مسرح هو الفرق بين حياته وموت. فتخيلوا طفل صغير بيركض على البحر، بيضحكوا بيلعب، بثواني ممكن الموجه تخطفه، ولولا وجود المنقذ اللي متابع كل حركه بالمي القصه كانت بتنتهي بكارثه. بقى احبائنا خلينا نكون مسؤولين، ما بنسبح الا بالشواطئ المسرح فيها وفقط خلال ساعات عمل المنقذ. حتى الشاطئ المسرح بيصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبدأ شغله. بقى انتبهوا لأولادكم وما تتركوهن لحالهم ولا حتى لثواني. تذكروا البحر حلو بس لما بنحترم قوانينه، البحر صديق لما بنتعامل معه بحذر، وعدو شرس لما بنستهتر فيه. تذكروا فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. فكروا فيها منيح وخلوا حياتكم بأمان. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.

يلا نحن لهون بطبيعة الحال هيك بنوصل لنهاية الساعة الأولى من برنامجنا بيت العيلة على الشمس على الموجتين 98.1 و101 FM. ما تنسوا أبدا تطبيق الشمس وموقع الشمس. رح نرجع بعد ساعة تانية, في عنا ساعة تانية وفي عنا أخبار كتير بالساعة التانية, بس قبل تعال نطلع لفاصل قصير. رح نطلع للقاء أيضا مسجل مع بيكيور ليزر, ونرجع على رأس الساعة نكون مع نشرة الأخبار مع الزميلة ياسمين غميد من غرفة الأخبار, ومنرجع منلتقي عن جديد نحن وياكم.

0: فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
5: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية بير الحمام غير المعترف بها في النقب بهدف مواصلة تنفيذ عمليات تجريف ومصادرة الأراضي. وقال المحامي يوسف العطاوني في حديث لإذاعة الشمس إن القوات اعتدت عليه وعلى السكان وقامت حواجز على الطرق المؤدية إلى خيمة الاعتصام الاحتجاجية. تواصل القوات الإسرائيلية اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس وسط انتشار واسع في عدد من حارات المخيم. وبحسب المصادر اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين وأجرت تحقيقات ميدانية معهم، كما نشرت القناصة على أسطح عدد من البنايات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز قد يفتح اليوم الأربعاء أو غدا الخميس. وفي وقت سابق أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر إقليمية ومسؤول أمريكي بأن القيادة الإيرانية وافقت على اتفاق مؤقت بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز في إطار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة من سلطنة عمان. وبحسب المصادر وافق وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على الاتفاق من حيث المبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل استكمال الموافقات الداخلية في طهران. بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات مع سلطنة عمان تتركز على تحديد ممرات آمنة لحركة السفن من وإلى مضيق هرمز، وأشار إلى أن الاتصالات تجري على المستويين الفني والسياسي. أعلن الحوثيون صباح اليوم عن استهداف ناقلة نفط سعودية شمال البحر الأحمر، وقالوا إنها السفينة الثامنة التي يتم استهدافها منذ بدء حظر الملاحات البحرية على السعودية الذي أعلنته الجماعة في 22 من تموز الماضي. وأكد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين يحيى سريع أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أنفاقا لحزب الله تمتد عشرات الأمتار في منطقة صربين جنوب لبنان. وقال الجيش في بيانه إن حزب الله استخدم هذه المسارات للتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوته. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 34، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

أكيد بساعة تاني على الهواء مباشرة مع بيت العائلة. أهلا وسهلا فيكم، أنتم مع إذاعة الشمس على الموجتين 98.1 و 101 FM. بيت العائلة شو عنا بالساعة التانية؟ عن شو رح نحكي؟ يعني كلنا حكينا بداية المشوار عن موسم الأفراح اللي عم نحكي عن كتير إصابات بمواسم الأفراح بالسنوات الأخيرة. تحديداً شو هي الإصابات؟ من وين؟ وكيف وليش؟

وأيضا بدنا نحكي عن السباحة وصحة العيون. مين منا ما نزل على البركة وطلع بعيون بتحرق حمرة كتير بتدمع كتير تفاصيل. بدنا نحكي عن اسم البرغل, فوائد البرغل وأهميته بأكلنا. يلا من بعد ما سلطنا الضوء وحكينا بالساعة الأولى عن الرضاعة الطبيعية وإدرار الحليب, بعد ما حكينا عن الشجار بين الأخوة خلال العطلة ونصائح كتير كان خلال ضيفتنا أكيد وضيوفنا, يلا مع الجسمة تع نروح ونكون حتى من قلبي. جميلة, أغنية جميلة جدا, تع هيك نروح نسمعها.

0: اهلا لكم. على فكره خبر هيك مو على فكره عن جد ممكن يكون خبر سعيد، يعني لاول مره في دواء صمم خصيصا لتحفيز نمو أسنان جديدة عند البشر ودخل مرحلة التجارب السريرية على الإنسان. يعني هيدا خبر حلو، يعني الباحثون وأخيرا نجحوا بالتجارب المخبرية بتحفيز نمو أسنان جديدة بالكامل بمجرد تثبيت بروتين معين، وعلى عكس زراعة الأسنان أو أطقم الأسنان بقى هيدي بتعتمد هيدي الطريقة على تكوين سن حقيقي حي له جذور طبيعية وارتباط بيولوجي بعظم الفك. وإذا بتبعت الحال أثبتت التجارب البشرية نجاحها، فممكن هيدا الشيء أو هيدي التقنية تغير مستقبل طب الأسنان بصورة دائمة. يلا تعال نروح لموضوع مهم كتير. لما بنحكي نحن اليوم يا جماعة عن موسم الأفراح، فنحن عم نحكي على موضوع هام جدا. موسم الأفراح حقيقة وسلامة أطفالنا أساسا بالعراس هو من مسؤوليتنا نحن ككبار. فاليوم مع العطلة الصيفية ومع الصيف والأعراس اللي وصلت لذروتها وعم توصل لذروتها، مجتمعاتنا العربية في حركة نشيطة بهذا الموضوع وفي أجواء منعرف أنه في فرح وفي تعاضد أساسا اجتماعي، بس في معطيات رسمية تشير لوجه آخر لهذه الاحتفالات، وجه بيحمل بطياته مخاطر غير محسوبة اللي بتهدد سلامة أطفالنا. هلأ بتقرير جديد صادر عن مؤسسة بيترم لأمان الأطفال، في رصد نحو 150 إصابة للأطفال والفتية خلال الأعراس والمناسبات بالسنوات الأخيرة. حول هيدا الموضوع اسمحوا لي رحب على الهواء مباشرة، طبعا هيدا الموضوع مهم لأنه بخص أطفالنا وبخص حياتنا وحياة أولادنا. على الهواء مباشرة عطاف شتاوي ومركزة سفيرات مؤسسة بترم لأمان الأطفال، أهلا وسهلا فيك عطاف. مرحبا.
1: أهلا فيك رانيا وبكل المستمعين.
0: يعني 150 إصابة تسجل بمناسبات حددت أصلا للفرح وللبهجة، كيف اليوم أنتم ببترم بتقرأوا هيدا الأرقام؟ وإذا نحن عم نحكي على إصابات، يعني شو هي الـ الـ الـ الـ الوسائل الأكثر تسببا بهيدا الإصابات؟ على شو عم نحكي؟
1: نعم، في فصل الصيف والعطلة الصيفية زي ما بنعرف في كتير أعراس مناسبات سعيدة في كل البلدات العربية، مع انه احنا بنكون ناويين انها تكون اجواء فرح ولمه، بس للاسف بتصير كمان مرتبطه باصابات بين الاطفال بسبب استخدام مواد خطره بهاي المناسبات، اللي هي مثلا المفرقعات، الالعاب الناريه، وما يسمى بمرش الثلج. فبحسب معطيات مؤسسه بترم تم توثيق 150 اصابه بين الاطفال والشباب من الولاده لحد جيل 17 سنه في اخر 5 سنين. ال 150 إصابة احتاجوا لتلقي علاج طبي أو نقل للمستشفى، طبعا في إصابات إضافية اللي هي نفرض ما نقلت للمستشفى فما انحسبت. احنا بنحكي 150 إصابة اللي تم توثيقهن ونقلوا لعلاج في المستشفى. نتيجة حوادث وقعت خلال الأعراس والاحتفالات، أكثر الفئات المتضررة هي الأطفال والشباب اللي بيجوا من جيل 10 ل 14 سنة برقم 75 إصابة.
0: ليش؟ لأنه هن عمليا يعني بتعاملوا مع المفرقعات أو مرشات الثلج بشكل مباشر، يعني يعني نحن بالأعراس بنشوف فعلا هاي الفتي، يعني الأولاد الصغار المراهقين بيمسكوا مرشات الثلج، بس هيدا مرش الثلج على شو بيحتوي؟ يعني شو المواد اللي موجودة فيه؟ والمفرقعات بطبيعة الحال نحن بنعرف قديش هي خطرة.
1: صحيح. سؤال مهم. المفرقعات الألعاب النارية بداية معروف أنها بتسبب حروق، ممكن تسبب لفقدان أحد الأصابع، إصابات بليغة بالوجه بالعيون. صحيح. في أشخاص فقدوا عيون من المفرقعات والألعاب النارية.
0: سمعون على فكرة مرة، في ناس فقدوا سمعون.
1: صح، كتير مرات حتى البالغين ما يعني عدم استعمال المفرقعات أفضل من استعمالها، وحتى لو في عليه علامة من مخون التكنيم في البلاد، فالمفضل عدم اشتراء شراء المفرقعات والألعاب النارية وعدم استعمالها. فمرش الثلج والرغوة 91 إصابة، أكثر حتى من المفرقعات والألعاب النارية. مرش الثلج بيحتوي على مواد كيميائية، غازات قابلة للاشتعال، بسبب إصابات خطرة للعين للجلد، وبعمل كمان خطر الانزلاق.
0: طيب
1: نعم.
0: مش من المفروض هاي المفرقعات يكون في إلها ناس مختصة يعني بالأفراح لحتى مثلا تشتغل على هيدا الموضوع؟ وكيف بتوصل لأيادي أطفالنا يعني؟
1: للأسف إنه شراء المفرقعات جدا مسهل في البلدات العربية، ما في رقابة على هذا الموضوع. في كتير مفرقعات اللي مش لازم تتواجد أساسا في السوق، وبتتواجد وبتشترى بكثرة يعني. ما في رقابة، فالمفروض إنه إحنا كأصحاب العرس أو أصحاب المناسبة نتخذ قرار واعي مسؤول نمنع استخدام هاي المواد داخل الاحتفال الخاص لإلنا، لأنه إحنا طبعا النية تبعتنا إنه نحتفل كذا، ما بدنا نسبب أذى للأطفال، لأهالي الأطفال اللي راح يتوجهوا مع هدول الأطفال للمستشفيات.
0: طيب يعني بالنهاية المسؤولية هي عن جد هي مشتركة يعني، في خطوات اليوم توعوية إن كان أنتم بالمؤسسة عم تقوموا فيها، كمان الأهل لازم يكونوا واعيين لهذا الموضوع أيضا يعني، وخاصة بالمناسبات يعني. كلنا أساسا بنروح على مناسبات ومنحب هذه المناسبات، لأنه كمان في موضوع هيدا كل موضوع الفرح والتعاضد الاجتماعي وكل ما إلى هنالك، بس ما بدنا هيدا الفرح يقلب يعني لا كمان المأساة يعني، ممكن تدمر حياة مستقبل أولادنا يعني وأطفالنا.
1: فبالفعل إحنا في عنا توصيات اللي صدرت عن هذا الموضوع بعدة بيانات في الإعلام، تطوعاتنا في الشمال طبعا بنشروا هاي البيانات وبنشروا نصائح دائما عن هذا الموضوع لتوعية الأهل. من وصف الأهل ما يسمح للأطفال للمراهقين يستخدموا المفرقعات، الألعاب النارية، مرش الثلج، لأنها كيف ما حكينا من قبل ممكن تسبب حروق خطيرة، بتر بالأطراف، إصابات دائمة بالعينين، بالوجه وحتى السمع. الحذر من استخدام مرش الثلج لأنه بيحتوي على مواد كيميائية، غازات قابلة للاشتعال. ودور الأهل الأساسي من خلال متابعة الأطفال بشكل دائم، ويتأكدوا طبعا إنهم ما بيستخدموا في أي مناسبة بيروحوا عليها، ما بيستخدموا ما بيمسكوا أي مواد اللي ممكن تعرضهم للخطر.
0: نعم، يعني من هي الفرح لا يعني التخلي عن قواعد السلام، وهيدي أهم نقطة نحن لازم نحكي فيها فعلا، إن كان الأهالي إن كان أيضا كمان أصحاب الأعراس والمناسبات كمان عليهم مسؤولية كتير كبيرة يعني، إنهم يمتنعوا عن توفير أو إنه يسمحوا استخدام هيدي المواد بالصلاة أو الصحات العامة حتى كمان أثناء الفرح
1: أو بالبيت أو في
0: أو بالبيت طبعا
1: بأي مكان فيه المناسبة. طبعا مفضل عدم استخدام هاي المواد بشكل بشكل تام.
0: يعني منتأمل أنه تكون رسالة وصلت هيك اليوم لكل بيت ولكل عائلة لحتى تضل هيك الأفراح مكللة بالسلامة والبهجة دائما. عطاف شتاوي، وشكرا دائما يعني على عن جد اهتمامكم بهذا الموضوع، مركزة سفيرات مؤسسة بيترم لأمان الأطفال، يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا،
1: شكرا لك، يعطيكم العافية،
0: أهلا وسهلا.

0: يلا منروح لفاصل بريك بريك إعلاني ومن ثم نواصل.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حابب تصير ممرض وما كانش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا

0: 89. البحر بالنسبة إلنا مكان للراحة والفرح، لكن كمان فيه مخاطر ما لازم نستهين فيها. كل سنة بنسمع عن حالات غرق، وكتير منها بصير في شواطئ ما فيها خدمات إنقاذ أو في ساعات ما بيكون فيها منقذ. والفرق بين السباحة الآمنة والخطرة ممكن يكون الفرق بين الحياة والموت. أهلنا الأعزاء، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة، وانتبهوا لأولادكو ولا تتركوهن لو للحظة. ذكروا، البحر جميل لكن الأمان أولاً. فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني
3: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: عقلي وصار
1: يلا ما بيت العيلة مكملين وتأخذكم لموضوع مهم كتير. من بعد ما كنا وحكينا عن موسم الأفراح كل شيء ممكن يحملوا لقلنا من مخاطر لأولادنا ولأطفالنا، تعا أخذكم هلأ للصيفية وأوقات الصيف والحر والسباحة والمقاصد المائية اللي بتكون خيارنا الأول للاسترخاء والرياضة سواء بالمسابح أو بالبحر. يلا منلاقي طبعا الخيار الأول إيهاب طبعا لحتى يكون جاهز بس ضيفنا على الهواء مباشرة. إذن المسابح اللي منروح أو البحر اللي منروح عليه في هناك أوقات حلوة جدا، ولكن مقابل هذه الأوقات الجميلة وهذا الانتعاش طبعا اللي منشعر فيه منلاقي أوقات عيوننا نفسها هي وجها لوجها بتكون يعني مع مركب كيميائي قوي مثل الكلور أو أمام مياه حمامات السباحة والبحر وما تحمله من بكتيريا. الأكثر خطورة

0: إنه كتار منا يعني بيستسهلوا السباحة بنظاراتهم أو عدساتهم اللاصقة كمان، وهيدا أخطر وأكتر بدون معرفة الطبعات الصحية الخطيرة على قرنية العين. بقى كل قضية الإحمرار، الحرقة بعد السباحة، قديش هيدا ممكن يكون إشارة خطر؟ قديش هيدا شيء ممكن يكون طبيعي أو غير طبيعي؟ كيف هيدا المي اليوم اللي موجودة مع كلور أو مية البحر المليانة ممكن تكون كمان؟ كتير تفاصيل بدنا نحكي عنها بعد شوي. قديش ممكن عن جد تأثر على الطبقة الواقية للعين، وإذا في هيك كمان محاذير شديدة خاصة لكل مين بيرتدوا أو بيكونوا مع عدسات اللاصقة. نرحب على الهواء مباشرة طبعا ضيفنا دكتور نخول نخول، طبيب عيون مختص بأمراض وعمليات الشبكية والكاتاركت في مستشفى إخيلوف تل أفيف. أهلا وسهلا فيك دكتور نخول، مرحبا.
1: سلامات إليك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: شكرا واهلا وسهلا فيك. دائما يعني هيك عن جد هيك بناخذ منك نصائح جدا مهمه، وخاصه هلا نحن بفصل الصيف دكتور، ومسابح وبحر وبرك وكل ما الى هنالك. تع هيك شوي بتعرف كل ما اطلعنا، يعني كلنا كنا موجودين يعني بمرحله من المراحل كنا بننزل على البرك، بس كل ما كنا نطلع من البرك كنا بنطلع مع عيون حمراء، تشويش بسيط بالرؤيه، حرقه بالعيون. شو اللي بيصير عمليا؟ شو اللي نحن عم بيصير فينا هنيك؟
1: طبعا احنا صباح الفترة مع هذا الحم خصوصا فيش حل اصلا غير البركة والبحر، فمن الطبيعي ان احنا اليوم عم نفوت على البراك. وهي الظاهرة اللي احنا بنطلع من البركة وعيوننا حمراء هي الشائعة جدا. طبعا في ناس عندها اكتر، في ناس عندها اقل، وبتعلق كيف الواحد شو بيعمل بالضبط بالماء. بس الاشي بيصير مش بسبب الكلور، احنا بنفكر انه الكلور اللي بالماء هي اللي بتعمل هاي المشكلة، ولكن هو التفاعل اللي بين الكلور والمواد اللي تيجي من الجسم اللي احنا بنسميها كلور امينات. يعني تعرف احنا جسم بفرز افرازات، بيكون في عرق ووسخ، واحنا بنحط كمان كريمات على جسمنا تعرف عشان نهتم لانه الاشعه الفوق بنفسجيه ما تاثرش على الجلد. فلما احنا نفوت على المي كمان هاي المواد بتفوت على بالمي، وللاسف كمان في طبعا الناس اللي بتبول بالمي، فكل هاي التفاعلات مع بعض بنسميها كلور امينات اللي هي بتفوت على قلب العين وبتعمل تفاعل شديد مع سطح العين.
0: طيب يعني في فرق ما بين تهيج كيميائي بسيط وبين التهاب أو عدوى؟ يعني أي متى نحن بنقول إنه هيدا الإحمرار تجاوز الحد الطبيعي ويستدعي زيارة الطبيب فورا؟ لما شو بيصير؟
1: يعني تعال نقول إنه بشكل عام الطبيعي إذا واحد طالع من البركة عيونه تشفطه شوي حمر وفي غباش بالنظر، يعني بنحس كأنه مثلا الضي والشمس هيك عم بتضايقنا، بنحس انه في شوي انتفاخ بالعين، هذا بنعد طبيعي حتى لو امتد لساعة ومرات حتى ساعتين. لما الاشي بلش يمتد اكتر ليوم ليومين لثلاث ايام وبلش يكون في كمان افرازات او انتفاخ قوي او وجع قليل بالعين، عادة هاي علامة ممكن يكون في التهاب قوي او انه في حتى تلوث بالعين.
0: يعني إذا الموضوع استمر لأكتر، هي تنقول لأكتر من 24 ساعة، معناته هناك المفروض أنه التوجه مباشرة. طيب بدي أنتقل لنقطة كتير مهمة واللي كتار بيقعوا فيها، بدي أحكي عن شوي عن كل موضوع السباحة مع وضع العدسات اللاصقة دكتور نخول. يعني كتير أشخاص بيفوتوا المي بالعدسات اللاصقة لتسهيل الرؤية، يعني بنعرف أوقات العدسات اللاصقة هي مش بس موضوع تجميل إنما كمان موضوع صحي أكتر. شو الخطر الفعلي المنطوي على هذه الممارسة؟ يعني انه انا انزل بالعدسات اللاصقه على البركه، اعتقد هيدا الشيء مش محبب.
1: يعني صعب للاسف اوصف لك قد ايه الشيء كثير مهم وكثير خطر انه واحد يفوت مع عدسات على قلب المي. بدي اشبهها كانه واحد نط في قلب نار، فالبيت فيه نار وفات على قلب النار. هذا ممنوع بتاتا، ممنوع بتاتا نفوت حتى لو لدقيقه، حتى لو مع نظارات سباحه مع عدسات، لانه العدسات بيعملوا جروح صغيره بالقرنيه بشكل طبيعي لما بنلبس، وطبعا المي بشكل طبيعي فيها جراثيم، فالجراثيم بتفوت على قلب القرنيه خلال هاي الجروح الصغيره، بصير في عندنا التهابات اللي عاده ممكن تؤدي انه واحد قوي يفقد النظر ويكون عنده ضرر طبعا او ضرر للنظر اللي هو صعب نصلحه. فهاي التلوثات اللي بتصير مع العدسات هي من اصعب التلوثات. يعني في مثلا بفوتوا مع عدسات حتى على مجرى مي، يعني مثل بحيرة بيطلع انهار بفوت عليه طفيل اللي احنا بنسميها كنتميبا، هذا من أصعب التلوثات اللي احنا بنقدر ان

0: كثير صعب نعالجها. فكتير مهم نحذر ونعلل انه الناس تفهم وتستوعب قديش ممنوع نفوت على البحر او البركة مع عدسات.
1: يعني الموضوع مش موضوع عابر أو مش مجرد التهاب عابر، ممكن عن جد يؤدي لمشاكل بالنظر بشكل كتير كبير. طب لكل مين مثلا دكتور يعني بيعاني من ضعف نظر شديد وما بيقدر يستغني عن العدسات أو شو الحال وبدي يفوت على
0: طبعا الماء؟ مظبوط. في شغلة كتير مهمة نحن نسميها نظارات تكون اسمها هاي النظارات، يعني غير ان هي كمان مهمة للناس اللي عندها مثلا حساسية بعينيها او عندها او بدكم البركة كتير وقت وتستعملها كتير بتساعد، وكمان اغلبها موجودة مع وقاية لليوفي. في كمان هاي النظارات تسبعها في منها مع ارقام، مع رقم، مع نظارة، مع ان الواحد يشوف عن طريق هاي النظارات تسبعها ويسبح فيها ويشوف. يعني اليوم في نظارات السباحة اللي فيها رقم احنا بنسميها مثل العدسات او النظارات.
1: يعني هي نظارات معدة خصيصا مثلا للاشخاص طبعاً. اللي عندهم اوكي هي كافية انها تحمي الانسان، تحميه يعني تحمي عيونه، هي كافية يعني
0: طبعا هي بتساعد ان الواحد يشوف. في واحد من الاشياء المزعج انك تيم النظارات والعدسات وتكون قاعد في البركة ومش عارف ان موجود البركة، فطبيعي انه واحد بده يشوف، يعني هذا شيء طبيعي. فما تحط انت هاي النظارات للسباحة اللي فيها الرقم، انت غنيت حالك من النظارات وغنيت حالك من العدسات وغنيت حالك من التهابات والتلوثات وخطورة مش بحاجة لها الانسان لعيني.
1: طب بياخدوا كتير عن قطرات مثلا، بياخدوا بتشوفهم اخدين معهم قطرات عيون مثلا ديركت لما بيطلعوا من البركة او البحر دغري بيصيروا يقطروا بعيونهم، يعني قديش هيدي الامور كمان ممكن تكون قطرات مرطبة مثلا او انه لتنظيف العين ممكن عن جد تنظف العين، شو صحة هذه الامور دكتور نخول؟
0: يعني القطرات منيحة وطبعا خصوصا القطرات اللي فيش فيها القطرة اللي فيش فيها مواد حافظة كتير بتساعد وبتريح، خصوصا الناس اللي عندها بالاساس عندها نشاف او عندها حساسيه، لان هذول الناس اللي عاده الحمار والنشاف في العين والشفط بيكون عندهم أسوأ من غيرهم، فطبعا بساعد. ولكن مش بحاجه نوصل لهال، يعني حتى الانسان اللي ما عنده نشاف وعنده حمار بعينه بكفي يروح على حنفيه المي شويه مي مسقعه يمشي على عينيه او يحط كمادات مسقعه على العين، وهذا كافي انه يريح العين ويعطي نوع من الراحه للانسان حتى لو بشكل مؤقت.
1: مي حلوه يعني. طيب ماذا عن البحر كمان بيحمل نفس المخاطر دكتور؟
0: طبعا البحر بيحمل نفس الخاطر، كمان في نوع انواع الجراثيم، انواع طفيلات كمان هو فيه خطوره، فعشان هيك السباحه مع عدسات ممنوعه لا بالبحر ولا بالبحيرات ولا بالانهر ولا حتى بالحمام او بالبركه. يعني كل انواع المي مع العدسات ممنوعه بتاتا،
1: حتى كمان بالبيت. يعني عم بتقول انه حتى كمان بالبيت الحمام مع عدسات لاصقه ممنوع يمنع منعًا بتاتا؟
0: طبعا كل انواع المياه ممنوعه طبعا.
1: معلومات قيمة جدا مثل العادي ودقيقة، يعني متمنى عن جد هيك توصل لكل من اليوم بتعرف عم بيروح وممكن يقع بهيدا الغلط. شكرا كتير لك دكتور نخول نخول، طبيب عيون مختص بأمراض وعمليات الشبكية في مستشفى أخيلو في تل أفيف. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: تحياتي، إلى اللقاء دكتور. سلامتكم. نهارك سعيد. موضوع مهم كتير طبعا، خاصة لأنه نحن بنعرف قديش هيدي الأيام أغلب أوقاتنا نحن بطبيعة الحال بنروح ومنقضيها على البحر أو على البرك المسابح لحتى أولادنا يستمتعوا بالماء، فرجاءً حتى كمان الأطفال الصغار الانتباه لهم بهذا النقطة.

0: الشمس وموضوع آخر أيضا.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حابب تصير ممرض وما كانش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
7: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: يلا
1: عبر دياب. مثل ما عودنا دايما عن جد أغاني جميلة جدا, هاي الأغنية حلوة كتير. تعا هيك ياخدكم هلأ للفقرة الخاصة بالتغذية. الفقرة دائما هيك منحاول ناخد هيدي المواضيع لأنها مهمة كتير للصحة بطبيعة الحال. بدنا نسلط الضوء اليوم على مكون أساسي, ومش بس أساسي, هو كمان مكون محبوب كتير بموائدنا الشرقية. يعني لطالما ارتبط بالتراث والمطبخ البسيط, ولكن بخبئ بحباته الصغيرة قيمة غذائية هائلة اللي بتخليه يتفوق على العديد من البدائل الجديدة. بقى مين هو؟ البرغل. كيف بيخدمنا البرغل؟ كيف بيخدم صحة أمعائنا؟ مرضى السكري؟ ليش ما بقى هو خيار مثالي لمن يسعون لتنظيم وزنهم؟ ضيفتنا أكيد رح تخبرنا بعد شوي عن هيدا الموضوع, تشرح لنا أكثر عن هيدا الموضوع لأنه مهم كتير حقيقة.
2: عيسى
1: هيك إذا نرحب على الهواء. أصبح جاهز. يلا نرحب على الهواء مباشرة. نداء إخبارية, مدربة صحة ومعالجة بالتغذية الطبيعية والأعشاب الطبيعية. أهلا وسهلا بنداء. مرحبا.
3: أهلا وسهلا برانيا وجميع المستمعين.
1: تحياتي نداء. أهلا فيك نداء. تعال نبدأ من البداية. كتير بنخلط ما بين البرغل وغيره من الحبوب. تعال احكي لي شوي هيك هندسيا وتغذويا كيف بيقولوا, شو اللي بيخلي البرغل اليوم خيار كامل ومتميز مقارنة بالرز, الرز الأبيض أو المعكرونة حتى كمان,
3: وكمان السميد لأنه البرغل مش سميد. تمام.
1: أو السميد بالضبط هيك. برافو. والسميد كمان
3: حلو. كان تمام. أول إشي البرغل هو مش نوع من الحبوب. تمام. هو قمح كامل, وعادة بتكون من حبة القمح الكاسي, نوع قمح بيكون الحبة اللي له كاسي. طبعا هو بمرق بعدة مراحل, بمرق بثلاث مراحل أساسية. أول إشي هي السلك, عادة بنسلك بالمي أو بالبخار غالبية المرات, وبعدين بتجفف تينشف بشكل كامل, وبعدين بتكسر أو اللي هي بيعملوا بأحجام مختلفة. تمام. هاي الأحجام هم اللي بيعمل منه البرغل الخشن أو البرغل الناعم.
1: بس لحظة سوري أنا هون بدي أتدخل. لما عم تقولي أنه بينعمل بعدة, يعني ممكن خشن ممكن ناعم.
3: ممكن خشن أوكي. أو ناعم.
1: لحظة كيف هو إيه؟ شو الفرق بينه وبين سميد؟ يعني نحن سميدي كمان في خشن في هيدا, كيف يعني؟
3: إيش اللي بيميز القمح عن الباقي اللي مثلا زي الطحين الأبيض أو الرز أو السميد أو باقي الأمور؟ هي أنه الحبة بتضلها كاملة وبتظلها محافظة على طبق, يعني حبة القمح نفسها بتظلها محافظة على طبقات حبة القمح نفسها اللي هن الثلاث طبقات المهمة, زي الخالي, الطبقة اللي بتكون الخارجية, الطبقة الداخلية اللي هي جنين القمح, والسويداء. تمام. عملية السلق اللي بمرق فيها هي للحفاظ على قيمتها الغذائية, وعشان يسهل عملية استهلاكه في المطبخ. هي ما بتقيم أو ما بتقلل ولا بتخفف من قيم الغذائية الموجودة في حبة القمح. هذا الإشي اللي بيختلف عن المنتجات اللي هي تكرر. مثلا زي اللي إحنا غالبيا بنستخدمها, زي مثلا الرز أو القمح الأبيض أو هاي الأمور. تمام. فهو مش القمح نفسه أو حبة البرغل نفسها, هي موجودة في المطبخ من مئات السنين, يعني هي مش من اليوم موجودة. وحتى هي خيار سهل لإلنا. تمام.
1: يعني بكتقلين أنه طريقة المعالجة التقليدية عمليا هي بتخليه يحافظ على بقاء الفيتامينات والمعادن مقارنة بالحبوب الأخرى. يعني عملية السلق والتجفيف
3: بيحافظ على نفسه لعملية يعني عمليا هو بيظل يعني حتى يخزن. يعني بتعرفي قبل ما كان في مواد حافظة أو أماكن اللي هي تحفظ الغذاء فيها, فعلشان يسهل تخزينه واستخدامه فكان يمرق بهاي العمليات حتى يظلها حبة القمح تحافظ على نفسها, وكمان لما يستهلكوها تكون قيمتها الغذائية عالية.
1: طيب تعال نحكي شوي هيك عن تأثيره المباشر على الجهاز الهضمي وكلمة إلى هنالك. تعال احكي لي شوي, يعني بنحكي دائما عن الألياف نحن, بس اللي بفهموا أنه للبرغل اليوم في خصوصية بأليافه, ما هيك؟
3: لأنه فيه نوعين من الألياف. النوعين الألياف موجودات فيه. إحنا عنا الألياف, عنا الألياف الزائدة بالماء والألياف

0: بشكل غير دائبي. والقمح البرغل بتميز بهاي الخاصية إن هو في عنده نوعين الألياف هاي موجودة فيه، تمام؟ فهو ممتاز للجهاز الهضمي. بس أنا دائما بحكي هون شغلة وممكن إني أنا كنت بدي أحكيها بالختام. الحلو هون إنه بالألياف الغذائية الموجودة بالبرغل، للناس اللي هي مش متعودة على كمية ألياف كبيرة، فبتبلش تأخذ هاي الألياف بصورة تدريجية أو بتدمج معها شرب ماء بكمية أكبر. ليش؟ علشان نساعد الجسم تدريجيا إنه هو يبلش يستوعب كمية الألياف اللي هي بتفوت عليه. فالبرغل هو يعني من أفضل، خلينا أحكي، الخيارات البديلة لما إحنا بدنا مثلا زي بيجي بيسألوني بدي بديل للرز أو بدي بقى شو بقدر إني أخذ هيك أمور، فهو من أفضل الخيارات لأنه فيه ألياف أكثر. كمان هيك فيه خاصية كمان أو ميزة بحبها كثير اللي هي فيه الفيتامين بي موجودة بصورة اللي هي أعلى، مثل زي البي واحد بي ثلاث الفولات موجود فيه بصورة أعلى من باقي مثلا إن كان الحبوب اللي إحنا بنأخذها. لأنه هو كمان بيشتغل هيك، هاي الخاصية تاعته بتخليه يتميز للجهاز العصبي، تمام؟ لأنه فيتامين بي هي بتشتغل على الخلايا العصبية ومريحة لإلها بشكل كتير حلو. كمان فيه معادن بصورة اللي هي كثير منيحة زي المغنيسيوم السيلينيوم الفوسفور، فهذا الاشي احنا يعني بناخذ منه قيمة غذائية جدا عالية ما بنفقدها حتى لو طبخنا. يعني حتى لو
1: طب ماذا بالنسبة لمرضى السكري مثلا او من يعانون من يعني من هيدا الموضوع، بتنصحوهم بالبرغل للسيطرة على سكر الدم؟
0: طبعا البرغل لمرضى السكري او للاشخاص اللي عندهم مقاومة انسولين، مقاومة اللي انسولين هم اللي بتأثروا مثلا بيكون في عندهن او سمنه بطنيه او بيكون في عندهن تكيس مبايض عند النساء، هذول او الاشخاص اللي في عندهم مشاكل بالغده الدرقيه، هذول كلياتهم اشخاص اللي احنا بنحاول انه نسبه الغذاء تكون ما بترفع السكر بالدم بصوره اللي هي عاليه. فالبرغل هو من الخصائص المميزه لهم. ليش؟ مش لانه فيش فيه سكر، هو فيه كارب، تمام؟ وفيه سكر، بس الحلو بالبرغل ان المؤشر الجلايسيمي اللي هو سرعه ارتفاع سكر الدم لما انا باخده اللي له هي بين منخفضه بين متوسط لمنخفضه، فهذا الاشي هو بخليه متوازن.
1: عشان هيك هو عمليا يعني بيمنع حدوث قمم ارتفاع السكر المفاجئه.
0: اوكي بالضبط، فما بيرفع السكر بصوره عاليه بسريعه. وهي وكميه الالياف العاليه اللي فيه وخاصيه انه هو في عنده نوعين من هاي الالياف بتخلي سيطره للجسم على انه ما يرفع سكر الدم بصوره اللي هي جدا عاليه، الاشي بيكون بصورة اللي هي تدريجية وبطيئة. فهذا الاشي هو جدا مناسب لمرضى السكري، لمرضى مقاومة الانسولين، واللي عندهم اساسا اضطرابات هضمية او هرمونية بشكل عام.
1: طيب ماذا عن خسارة الوزن؟ كل بتعرف برحلات خسارة الوزن السلاح الاهم هو الشعور بالشبع، يعني قديش اليوم بيساعد التركيب الغذائي للبرغل بافراز هرمونات الشبع؟
0: نربط كل اللي حكينا. اول اشي تعال نتفق اتفاق انه احنا ما فيش اكل معيني انا باخذها بتضعفني. احنا النحافة وزيادة الوزن بتعتمد على كمية السعرات الحرارية اللي انا بدخلها لجسمي، تمام؟ بس الحلو بالبرغل اني انا الكمية اقل، مثلا باكل كمية اقل بس بشبع اسرع بسبب الالياف الغذائية اللي هي بتكون موجودة بالبرغل، فهذا الاشي بخلي زيادة بالشبع بتقلل الجوع لعدد فترة. ولما احنا حكينا انه المؤشر الجلايسيمي اللي إلها منخفض، فبتخليني اجوع لفترة، يعني بحس بشبع بفترات اطول، يعني بضلني شبعاني اسرع. السكر الدم ما السكر بالدم ما بنحرق بسرعة، فانا بضلني شبعان لفترة اطول، فهذا الاشي بخليني اقلل من استهلاك مأكولات ثانية او اغذية ثانية، فهذا الاشي بخليني اقلل السعرات.
1: في فرق ما بين البرغل الاسمر والابيض؟ في برغل ابيض منشوف، في برغل اسمر، في فرق من الناحيه الغذائيه او انه مجرد اختلاف بالسلاله ولون القشره؟
0: ايوه بالضبط، هذا الاشي يعتمد على لون القمح اللي هو اتاخذ منه البرغل، لو يعني من لو يعني نوع القمح نفسه. وهذا الاشي اللي هو بيكون كمان زي ما حكينا بالناعم والخشن، تمام؟ مثلا احنا هو الاكثر بالاستخدامات، يعني مثلا زي البرغل الناعم بيروح اكثر بيستخدموه بالتبولة، الكبة، السلطات، لأنه بيمتص الماء بصورة أسرع بسبب صغر حجمه. أما البرغل الخشن فهو بيستخدم أكثر للمحاشي، للفلفل يعني بديل للرز، للمجدرة، هاي الإشي لأنه بيضل محافظ على القوام اللي
1: طيب. إله ممتاز. نحن حكينا عن الفوائد، في فئات يجب أن تتعامل بحذر مع البرغل، يعني وين اليوم بيوقف البرغل من حساسية القمح، السيلياك، أو مرضى الكولون عصبي مثلا،
0: الأشخاص اللي عندهم مشاكل هضمية مرتفعة مثلا زي ما أنت حكيتي، للأشخاص اللي بيعانوا من قولون عصبي، للأشخاص اللي بيعانوا كمان من السيلياك، حساسية الجلوتين، كمان احنا ما بنعطيهم البرغل لانه هو كمان فيه غني بالكرب، يعني فيه كربوهيدرات، فيه نشويات عالية. حتى الأشخاص اللي عندهم نفخة كبيرة، يعني عندهم البريستالتيكا، يعني حركة الأمعاء ما بتشتغل بصورة اللي هي منيحة، وفي بحاجة لعلاج هاي الحركة، فبسببها بصير عندهم انتفاخ وغازات، ما بنغطيهم أو ما بنعرضهم للألياف الغذائية بصورة اللي هي كتير عالية، لأن زيادة الألياف المفاجئة هاي بتعملهم تخبطات أو بتصير في عندهم يعني بتشتغل بصورة عكسية. فالإشي هون مثلا بيكون تدريجي. كمان للأشخاص اللي بيستخدم أو بيعملوا دايت الكيتون، الكيتو دايت، كمان هو ما بيقدروا انهم ياخذوا البرغل لانه هو غني بالكرب، الكرب فيه عالي. اللي انا بحب اعطيه للاشخاص اللي بيكون مثلا اللي بحبهم ياخذوهم الاطفال. الاطفال بصوره هيك بحسه مصدر كثير منيح للاطفال لانه غني جدا بالحديد وبالالياف والفيتامينات. طبعا بصوره تدريجيه احنا بنبلش ندخله لإلهن. كمان للحوامل بيكون كمان يساعدهن. بس بدي كمان شغلي، اذا هي مثلا الامراه هاي او الشخص هذا متعود على الرز الابيض، منبلش احنا نفوت مثلا لعالم الاخر من المأكولات اللي هي فيها مثلا زي البرغل بصورة تدريجية، تمام؟ علشان احنا نستقبل هاي الامور الجديدة مش بصرامي، يعني مش يصير في عندي اضطراب هضم بسرعة.
1: يعني عشان هيك في يعني بنسمع أحيانا عن وجود مضادات المغذيات مثل الفايتك أسيد مثلا بالحبوب كاملة القشرة، واللي ممكن تعيق امتصاص المعادن مثل الحديد والزنك. يعني إذا ما نحكي على طبخ البرغل نفسه أو عملية طبخ البرغل، هي كافية لحياد هيدا التأثير أم ماذا؟
0: تمام. هيك زي ما احنا حكينا انه البنية تاعت اليوم بنحكى في علم الغذاء في اشي اسمه الفود ماتريكس، تمام؟ هاي الاشي اللي هي البنية تاعت الغذاء نفسه، الاول بيكون فيها طريقة ارتباط الالياف والنشا والبروتين اللي بتكون موجودة في الحبوب مثلا او الحب الكامل اللي هي حبة القمح، تمام؟ حس استجابة الجسم او استجابة حبة القمح، خلينا نحكي للعملية الطبيخ هاي للبرغل، هي تختلف عن مثلا الرز او تختلف عن الشوفان، ماشي؟ او تختلف عن حبوب ثانية. يعني مثلا اذا انت
1: تقدر تدمجيها مع مثلا مع اكل او اغذية تانية لحتى تحقق تكامل بروتيني وغذائي كامل،
0: بنفع طبعا. عادة احنا ندمج البرغل مع خضروات، تمام؟ انواع معينة من الخضروات. بس أنا بدي أحكي هنا شغلي إنه هي حبة القمح نفسها، البرغل نفسه متأسفة، هي بتحتوي يعني بتحتوي على بروتين، يعني كل 100 جرام برغل مطبوخ سعراتها قليلة، 83 سعرة حرارية فيها. الكارب اللي بيكون موجود فيها 18.5 جرام، فيها ألياف غذائية وفيها كمان 3 جرام بروتين، تمام؟ فعشان هيك أنا عادة لما بدي أدمجها بدمجها مع مأكولات اللي بتساعدني أني أكسب مثلا كمان بروتين أو كمان دهون صحية، لأنه هي في أساسا تشتيها تقريبا دهون. يعني هاي شغلة اللي هي جدا جدا مهمة أنه إحنا حكيناها. في شغلة كان نحكيها ونسينا.
1: طيب تمام. بس لأنه انتهى الوقت نداء، بس كتير أخذنا على فكرة معلومات حقيقة يعني عن جد هيك. أول شيء كتير معلومات قيمة يعني، اتضح لنا اليوم أنه البرغل مش مجرد طبق تقليدي بتراثنا، بل بنقدر

0: نقول عنه هو حليف حقيقي لصحة الجهاز الهضمي والوقاية أيضا من كتير أمراض. شكرا كتير لإلك نداء إخبارية مدربة صحة ومعالجة بالتغذية الطبيعية والأعشاب الطبيعية. يعطيك ألف عافية مثل العادة. شكرا جزيلا، تحياتي لإلك.
1: شكرا
0: إلى اللقاء. باي باي.

0: رأس الساعة برعاية
1: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.
2: إذن يا جماعة البحر منرجع ومنقول بالنسبة لنا هو مكان خاص، منروح على البحر منرتاح منفرغ طاقة منقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة البحر مش بس صور حلوة ورمال ناعمة، البحر كمان بيحمل مخاطر حقيقية. كل سنة منسمع عن عشرات حالات الغرق ومعظمها بيصير بشواطئ مش مسرحة، يعني شواطئ بالعربي ما فيها منقذ، وهيدا مش صدفة. الإحصائيات واضحة، أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر انه مش فارقة بنسبح باي محل. بس الحقيقة الفرق بين شاطئ مسرح وشاطئ غير مسرح هو الفرق بين حياة وموت. تخيلوا طفل صغير عم يركض على البحر بيضحك وبيلعب، بثواني ممكن الموجة تخطفه، ولولا وجود المنقذ اللي متابع كل حركة بالمي القصة كانت بتنتهي بكارثة. فعشان هيك خلينا نكون مسؤولين، ما نسبح الا بالشواطئ المسرح فيها وفقط خلال ساعات عمل المنقذ. يعني حتى الشاطئ المسرح بصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبدأ شغله. بقى انتبهوا لأولادكم وما تتركوهم لحالهم حتى لثانية واحدة. تذكروا البحر حلو بس لازم نحترم قوانينه، البحر صديق بس لازم نتعامل معه بحذر، البحر عدو شرس لما منستهتر فيه. تذكروا فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. فكروا فيها منيح وخلي حياتكم بأمان. هيدي الحملة التوعوية مقدمة لألكم برعاية وزارة الداخلية. يلا ونحن لهون منوصل لنهاية لقائنا لليوم. أكيد بدي أشكركم على حسن المتابعة دائما والإصغاء. بدي أتمنى لكم دائما أجمل وأمتع الأوقات برفقة الشمس. بيت العيلة كانت معكم رانيا من وراء المايك، ابتهال حسن وخليل حداد في إعداد هذا البرنامج، إيهاب عويس رفقنا بالكنترول والهندسة الإذاعية. كونوا بخير دائما، نلقاكم دائما على خير مثل العادة. باي باي.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة نائب رئيس بلدية في منطقة المركز بشبهة ارتكاب مخالفات جنسية، وذلك عقب شكوى تقدمت بها موظفة في البلدية. ووفقا للتقارير تفحص الشرطة شبهات بوقوع حوادث إضافية، فيما نقلت التحقيقات من مركز الشرطة المحلي إلى وحدة مكافحة الاحتيال في منطقة المركز. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على مسار تحت الأرض زعم أنه احتوى على عشرات الصواريخ التابعة للفصائل المسلحة في قطاع غزة، وأشار الجيش إلى تدمير النفق بالتعاون مع قوات الهندسة ووحدة يهلوم. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أنفاقا لحزب الله تمتد عشرات الأمتار في منطقة صربين جنوب لبنان. وقال الجيش في بيانه إن حزب الله استخدم هذه المسارات للتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قواته. في الضفة الغربية تواصل القوات الإسرائيلية اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس وسط انتشار واسع في عدد من حارات المخيم. وبحسب المصادر اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين وأجرت تحقيقات ميدانية معهم، كما نشرت القناص على أسطح عدد من البنايات داخل المخيم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز قد يفتح اليوم الأربعاء أو غدا الخميس. وحذر ترامب في وقت سابق اليوم من أن إيران ستضرب بشدة ما لم يفتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. في المقابل نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع قوله إن الاتفاق المحتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن مرور السفن عبر مضيق هرمز لا علاقة له بالفتح الفوري للمضيق. وأضاف المصدر أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان لن يفتح المضيق إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاكاتها. أعلن الحوثيون صباح اليوم عن استهداف ناقلة نفط سعودية شمال البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وقالوا إنها السفينة الثامنة التي يتم استهدافها منذ بدء حظر الملاحات البحرية على السعودية الذي أعلنته الجماعة في 22 من تموز الماضي. وأكد ناطق باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين يحيى سريع أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 34، طبرية 37، ناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ست دقائق تقريبا بعد الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنتم تستمعون إلى برنامج الظهيرة الإخبارية حتى الآن عبر الموجتين 101.98.1 FM. معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج زميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس. نستهل البرنامج بأبرز العناوين. حوادث الطرق تسفر الليلة الماضية عن مصرع الطبيب طه سليمان أبو قوادر في حادث طرق مروع قرب مفرق تل عراد. وفي حادث طرق آخر الإعلان عن مصرع الشاب كريم مروان الطويل من مدينة الطيبة إثر انحراف مركبته وسقوطها في واد بالقرب من مدخل مدينة الطيبة. اللد تشيع جثمان الشاب سامي جعصوص بعد شهر من احتجازه ومقتله برصاص الشرطة. وسياسة الهدم متواصلة في المجتمع العربي، وفجر اليوم السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا بني منذ أكثر من 25 عاما في قرية البعني. وفي قرية بير الحمام غير المعترف بها في النقب استمرار عملية تجريف ومصادرة الأراضي وسط احتجاجات من قبل الأهالي. في الضفة الغربية هدمت قوة الجيش اليوم 3 منازل في بلدة نحالين وقرية المنيا في محافظة بيت لحم، فيما شرعت بتجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون في بلدة عجة جنوب جنين شمال الضفة الغربية. وأيضا في الضفة الغربية اقتحامات متواصلة، واليوم تتركز في مخيم قلنديا شمال القدس وسط انتشار واسع في عدد من حارات المخيم. فيما يتعلق بالحرب، اتصالات مكثفة لخفض التصعيد وترقب لنتائج مفاوضات هرمز، والرئيس ترامب يقول في آخر تصريحاته إن المضيق قد يفتح اليوم الأربعاء أو غدا الخميس. كانت هذه أبرز العناوين، ونحن إلى أولى موضوعاتنا في هذا العدد من برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن.

0: ونحن نبدأ بأولى موضوعاتنا. ففي قرية نابلياس شرق محافظة قلقيلية سرقة مركبة بداخلها طفلة. هذه المركبة تعود للسيد عصام نمرني من مدينة عرابي. حول تفاصيل ما جرى ينضم لنا السيد عصام نمرني. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ عصام.
1: أهلا وسهلا، شكرا لكم وإلى جميع المستمعين.
0: نعم، بداية الحمد لله على السلامة، يعني عودة طفلتك بخير. ضعنا في تفاصيل حادثة السرقة.
1: نعم، بشكل عام الحادثة اللي صارت الإعلام كتب عنها، استظل بعدين استرجاع السيارة اللي هو صار مبارح الساعة 4 العصر. أنا تواصلت من وقت السرقة لحد مبارح الساعة

0: الأربعة مع الشرطة الفلسطينية بشكل مكثف، ومع مجموعة أو مجموعات من الناس من سكان الضفة الغربية اللي ساعدوا الشرطة الفلسطينية بتزويدهم بمعلومات وفيديوهات وإلى آخره. فالشرطة قدرت تحدد مين الأشخاص اللي سرقوا وتوجهوا لأهليهن وصار في عليهم ضغط، ولكن هن الأشخاص نفسهم مختفيين والسيارة مختفية ومعهم كمان سيارة اللي هي استعملوها لما أجوا سرقوا، كان معهم كمان سيارة. هاي سيارة مش مسروقة ولكنها مستأجرة من مكتب استئجار سيارات ومش مرجعة بالوقت. فبما أنها ظهرت بالفيديوهات في كمان حادثة محاولة سرقة إلهن السيارة نفسها المستأجرة موجودة، فشركة الاستئجار اتصلت على الشرطة وبلغت أنه إحنا شفنا هاي السيارة إلنا موجودة بحادثة السرقة وحادثة الخطف الطفلي، فعشان يغطوا حالهن وبلغوا مين اللي بلغوا الشرطة مين اللي أجى استأجر السيارة وإلى آخره. خطف الطفلي هو اللي أثار الشغلة، الحمد لله لقناه بعديه 5 دقائق من عملية السرقة والخطف، ولكن هو اللي أثار الشغلة بشكل كبير وخلى الجيش يتواصل مع الشرطة الفلسطينية والمخابرات الفلسطينية وساعدوا كثير بنصب حواجز. الفلسطينيين نصبوا حواجز بالإضافة للإسرائيليين، وهذا اللي منع السارقين إنهم يتوجهوا بالسيارة أو يبعدوا من منطقة قلقيل، لأن كانوا متوجهين لمنطقة طول كرم.
1: نعم، ولكن أستاذ عصام مهم نذكر تفاصيل يعني ما جرى في البداية لمن لم يقرأ عن الحادثة. يعني أنتم كنتم في قلقيلية في جولة أو في زيارة للبلدة، ما الذي حدث لحظة السرقة؟ أين كنت أنت؟ أين كانت الطفلة؟
0: احنا كنا في رحلة عائلية. نعم. بديت في منطقة عين بوكيك البحر الميت ثم أريحة. نعم. بعدها توجهنا لرام الله ومن رام الله على نابلس، والمحطة الأخيرة كانت النابلياس منطقة قلقيلية. أنا القرية هاي بدخلها مرة أو مرتين بالأسبوع حكم شغلي في المنطقة منطقة الشارون.
1: يعني مش أول مرة.
0: لا مش أول مرة، وأنا من 5 سنين بدخلها بشكل دوري زي ما حكيت لك مرة أو مرتين في الأسبوع، وأصحاب كل أصحاب المحلات اللي بفوت عليها بيعرفوني بشكل شخصي يعني، وهذا ساعد كتير برضو في عمليات البحث، ومشكورين كتير يعني تاهموا وساعدوا كتير. فاللي صار إنه دخلنا إحنا عشان نغسل السيارة بالأساس بعدي رحلة طويلة.
1: نعم.
0: ونشتري أغراض، فبعد غسيل السيارات رحت أنا أجيب الأغراض لحالي أنا والبنت. المرأة والبنتين اللي عندي كمان ظلوا مع بالمطعم هناك في النابلياس. واللي صار إني نزلت من السيارة بدي أتناول الغرض جنب السيارة، أنا ما بعدتش عن السيارة وفي فيديو بيوثق إنه أنا
1: يعني دقائق معدودة
0: أقل يعني دقائق بالضبط. نعم. وأنا بجنب السيارة والبنت في السيارة نايمة يعني ما صحيتها أنزلها، فقلت يعني بدي أتناول وظل ماشي ما في شغلة ثواني.
1: نعم.
0: السارق طبعا كان مراقبني أكيد، شاف أنه نزلت من السيارة والسيارة مبين أنها دائري لأنه في ضيات مضوية وشي بالشكل.
1: نعم.
0: فركب السيارة غفلني وركب وطلع، وأنا انتبهت على المحل يعني على المحل ركضت حاولت أعمل إشي، لقاني شخص يهودي إسرائيلي هناك، وهي البلد بفوت عليها كثير يهود مش بس عرب، حتى نعم. روس بفوتوا، آثيوبي بفوتوا مع الاحترام، أنا بفصل يعني إنه
1: نعم.
0: كل الفئات الإسرائيلية بفوتوا لهناك بالإضافة للعرب، حتى يمكن العرب إحنا أقل لأنه ما فيش بلاد محاذية لقلقيلة غير جلجولي، وباقي البلاد بفوتوا على مدن ثانية الضفة. عرض علي المساعد يا هذا الشخص وقال لي اطلع بسرعة نلحق السيارة، كنا بعدنا شايفينها يعني في الشارع عم تبعد. قلت له أنا يعني شكرا كثير عشان البنت، أنا بدي ألحق السيارة أنزل البنت والسيارة مش مهم. فالحقنا تو غفلنا ابعد عنا كثير، بطلنا نشوفه، بطلنا ماشيين احنا بالشارع نفسه. بعدي 5 دقائق من ما طلعت من ما انسرقت السيارة لحد ما لقينا البنت كان في 5 دقائق مرق، لقينا البنت على جنب الشارع، كان صلها دقيقة أو دقيقة ونص نازلي مش أكثر
1: يعني. السارق قام بإنزال الطفلة على قارعة الطريق يعني كما يقال
0: بالضبط. نعم. نزلها جنب الطريق وكمل، والحمد لله البنت ما كانتش يعني متأثر كثير، ولكن بعدين

0: لما عرفت شو اللي صار صار عندها مضاعفات للموضوع وهيك. اما الحمد لله ما كانتش ما تعرضتش للضرب، ما تعرضتش للعنف سواء صراخ او كلامي.
1: نعم.
0: نزلوها وكملوا، واحد اللي سرق السيارة يعني نزلها وكمل واحنا اخذنا البنت.
1: نعم. وماذا تحدثت الطفلة عن تفاصيل ما جرى معها؟ هل تحدث معها السارق؟ هل فوجئ بوجودها داخل المركبة؟
0: البنت كانت نايمة لما وقف السيارة هو.
1: نعم.
0: كانت بعدها نايمة، فتح الباب بجنبها وكانت بعدها نايمة، نزلها وهي نايمة وصحاها ووقفها بالشارع.
1: نعم.
0: هذا اللي ما حكاش معها ولا حكت معه.
1: نتحدث عن طفلة 8 سنوات.
0: 8 سنوات. نعم، صف الثالث.
1: يعني الأخطر من عملية السرقة هو وجود الطفلة داخل المركبة.
0: بالضبط.
1: وحتى هاي اللحظات أنتم ما اتصلتوا بالشرطة؟
0: لا اتصلنا، لا لحد ما لقينا البنت. كنت أنا مش متصل، ما فيش وقت، أنا يعني مشغول بالي على البنت أكثر. لكن لو ما لقيتهاش البنت كنت لازم أتصل على الشرطة. يعني صدق يعني الحمد لله إنه لقيناها، بس دغري بعد ما لقيتها أنا اتصلت على الشرطة وعلى شركة إيتوران وإعلامتين، والشرطة قامت بالواجب.
1: نعم. والآن المركبة عادت والطفلة بسلام يعني بحمد الله. ما هي الخطوات المقبلة التي تنوون اتخاذها فيما يتعلق بالمسار القضائي؟ وأنت كتبت يعني في منشور أن القضية ما زالت مفتوحة.
0: بالضبط. المتهمين رموا السيارة بمنطقة خاصة لناس من منطقة من قرية جيوس. الناس هذول لقوها بمزرعتهم، اتصلوا على الشرطة وبلغوهم.
1: نعم.
0: وبما انه هني كان عندهم علم انه هاي السيارة مسروقة من قبل بيوم، لانه القضية يعني اثيرت بشكل كل واحد عرف فيها بمنطقة قصيلة، فهني عرفوا انه هاي السيارة اللي صار فيها عملية الخطف والسرقة، فتواصلوا لي بشكل شخصي، لانه تواصلوا مع ناس من النبي الياس وين سرقت السيارة واخذوا رقمي وقالوا لي احنا بلغنا الشرطة تقدر تيجي تشوف السيارة وتقضها.
1: نعم.
0: انا موصل.
1: أستاذ عصام، يعني أكيد أنت مش أول مرة بتتواجد بالضفة الغربية، وسمعنا عدة مرات عن حالات سرقة لمركبات من الداخل، هل كنت تتوقع يعني أن تتعرض مركبتك للسرقة؟
0: لا صراحة ما كنتش متوقع، رغم تحذيرات كثير كانوا يقولوا لي بنبليات أنه في سرقات سيارات.
1: نعم.
0: بس أنا ما كنتش يعني أشوف الإشي بعيني، كنت دائما يعني إذا أنزل بدي أطول في أي محل بدي كل وقت معي أطفي السيارة طبعا. نعم. وسكرها، أما لما أنا بجنبها أنا ما توقعتش إنه بهاي السرعة وبهاي اللحظات إنه يجي سارق ويسرقها.
1: نعم. وهل تفكر بزيارة الضفة مرة أخرى، أم أن هذه الحادثة يعني كانت فاصلة بالنسبة لك، خاصة ما جرى مع الطفلة؟
0: بس معلش بالنسبة للمسار القضائي ما كملناش شو صار.
1: إنه
0: المتهمين ملاحقين، الشرطة الفلسطينية وقسم المخابرات أكدوا لي إنه هن راصدينهم إلكترونيا سيبرانيا، يعني بيعرفوا تحركاتهم، لكن هن بيتقلوا من بلد لبلد عشان ما ينمسكوش، فهذا الإشي بعرقل عمل الشرطة الفلسطينية، وخصوصا إنه لازم أي مداهمة تصير لازم يكون في مع الجيش الفلسطيني، لأنه الحكي من منطقة لمنطقة، فبسبب هاي التعقيدات إنه عبين ما يأخذوا موافقة من الشرطة الإسرائيلية ومن الارتباط الإسرائيلي أو المكتب الإسرائيلي للحكم العسكري في الضفة الغربية.
1: نعم.
0: فبنتقلوا هذاك، يعني ما بيجيبوا الموافقة للمداهمي، الله بنتقلوا من البلد اللي هن فيها، بس هن مراقبين إنه عارفين تحركات من خلال تلفونات ومن خلال وسائل.
1: نعم. إذن حتى اللحظة لم يتم العثور على السارق. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع والد الطفلة التي كانت بداخل المركبة التي تعرضت للسرقة في قلقيل. يا سيد عصام نمارني، ونحن نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى ملفنا التالي. ولكن قبل أن ننتقل إلى ملفنا التالي نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نعود ونتابع في فقرات البرنامج.
2: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركتش فامر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم، عدنا مجددا لمتابعة برنامج الظهيرة الإخبارية. حتى الآن كنا قبل الفاصل مع سيد عصام نمرني من بلدة عرابة، تعرضت مركبته للسرقة أثناء تواجده في قلقيلية، وكانت طفلته بداخل المركبة. المركبة عادت والطفل أيضا بأمان، ولكن السارق لم يعتقل حتى هذه اللحظة. ونحن إلى ملفنا التالي وإلى حوادث الطرق التي تواصل حصد أرواح السائقين والمشاة ومستخدمي الطريق. والليلة الماضية كما ذكرنا في بداية البرنامج أعلن عن مصرع الطبيب طه سليمان أبو قوادر في حادث طرق مروع قرب مفرق تل عراد. حول الموضوع ينضم لنا سيد محمد أبو قوادر، رئيس اللجنة المحلية في الزرنوق وقريب المرحوم وضحية حادث الطرق الطبيب طه. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد.
1: أهلا بكم.
0: أولا تعزينا الحر لك وللعائلة.
1: شكرا الله ساكم الله يرحمه.
0: نعم، بداية حدثنا أكثر عن تفاصيل الحادث المأساوي لو سمحت.
1: نعم، بالأمس تلقينا خبر عن وقوع حادث في منطقة العراد لأحد الشباب في القرية.
0: نعم.
1: وبعد إجراءات وفحص تبين أنه
0: نعم. وكيف تلقيتم الخبر في العائلة؟
1: يعني هذه مصيبة صراحة، حادثة مؤلمة جدا. الشاب يعني من جيرانك العزيزين والطيبين، أنه ابن عمك وهذا طبيب يعني عمره 29 سنة بس بنتظر في امتحان مزاولة المهنة في البلاد.
0: حدثنا أكثر عن الطبيب، أين تعلم، متى تخرج، هل يعمل، هل يزاول المهنة؟
1: حتى الآن هو في انتظار، كان ينتظر مزاولة امتحان مزاولة المهنة.
0: نعم.
1: تعلم في مولدوفيا عدة سنوات ثم انتقل إلى جورجيا وتخرج يعني قبل سنة تقريبا، وهو فقط ينتظر امتحان الدولة. وأيضا هو مسعف، يعني دائما نراه في نجمة داود الحمراء متطوع ينقذ الناس وينقذ الأرواح، وكذلك يعني يعمل مع والده في الفترة هذه في انتظار الامتحان.
0: نعم.
1: بالأمس كان متجها إلى منطقة تل عراد وفي الطريق تعرض إلى حادث مأساوي جدا يعني صراحة.
0: نعم، وأيضا كما علمنا أسفر الحادث عن إصابات لأشخاص لربما تواجدوا مع الطبيب داخل المركبة، هل لديك تفاصيل؟
1: نعم، تعرض سائق الشاحنة الذي كان في السيارة الثانية وأيضا برفقته كان أحد الميكانيكيين المتجهين إلى تصليح أحد العربيات التي صابها عطل.
0: نعم.
1: وهناك تعرض للأسف هذا شارع ما يسمى شارع السلام الذي يربط شارع شارع 25 في شارع 31 الذي يربط في مفترق تل عراد حتى مفترق عرعر النقب. هذا شارع جدا خطير يسمى شارع السلام، لكن كثير من شبابنا فقدت أرواحها علي هذا الشارع، وهو دائما للأسف كابوس أصبح هذا الشارع.
0: يعني نتحدث عن شارع خطر نوعا ما،
1: شارع 80. نعم.
0: نعم،
1: شارع من أخطر الشوارع في البلاد، كثيرة الفتيات و لا يوجد به إنارة وساعة المساء.
0: نعم.
1: كذلك هناك دخلات كثيرة في البر، وهذا يشكل أيضا هناك حيوانات من جمال، وهذه تشكل أيضا خطر.
0: نعم.
1: على مستخدمي هذا الطريق.
0: للأسف يعني نتحدث عن حادث صعب، حوادث يعني الطرق تحصد أرواح شبان في مقتبل العمر. ما هي الرسالة التي توجهها أستاذ محمد للسائقين ومستخدمي الطريق خاصة الشبان لمنع تكرار هذه المآسي والأحزان؟
1: أنا كنت موجود عندما تم بلاغ الأم والوالدة وهذا بكرها وهذا بلدت كبدها الذي خسرته، مشهد تقشعر له الأبدان، مشهد صعب جداً.

0: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق، ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس. أحلى نغمي.

0: حملة كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: حملة كبسولات نخلة في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM Stereo.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
6: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. يبدأ بعد قليل إضراب عمال الحافلات في شركة سوبربوس سيشمل جميع خطوط الشركة في منطقة القدس احتجاجا على الاعتداء العنصري الذي تعرض له السائق معتصم القاق وأسفر عن إصابته بجروح وكسر في الأسنان. ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى الساعة 3:30 عصرا. ويأتي الإضراب احتجاجا على تكرار حوادث العنف التي يتعرض لها سائقو الحافلات أثناء تأدية عملهم دون إيجاد حلول أو محاسبة الفاعلين. اعتقلت الشرطة نائب رئيس بلدية في منطقة المركز بشبهة ارتكاب مخالفات جنسية، وذلك عقب شكوى تقدمت بها موظفة في البلدية. وفقا للتقارير تفحص الشرطة شبهات بوقوع حوادث إضافية. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على مسار تحت الأرض زعم أنه احتوى على عشرات الصواريخ التابعة للفصائل المسلحة في قطاع غزة. أشار الجيش إلى تدمير النفق بالتعاون مع قوات الهندسة ووحدة يهلوم. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أنفاقا لحزب الله تمتد عشرات الأمتار في منطقة صربين جنوب لبنان. وقال الجيش في بيانه إن حزب الله استخدم هذه المسارات للتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قواته. في الضفة الغربية تواصل القوات الإسرائيلية اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس وسط انتشار واسع في عدد من حارات المخيم. وبحسب المصادر اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين وأجرت تحقيقات ميدانية معهم، كما نشرت القناصة على أسطح عدد من البنايات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز قد يفتح اليوم الأربعاء أو غدا الخميس. وحذر ترامب في وقت سابق من أن إيران ستضرب بشدة ما لم يفتح المضيق في وقت قريب جدا. في المقابل نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع قوله إن الاتفاق المحتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن مرور السفن عبر مضيق هرمز لا علاقة له بالفتح الفوري للمضيق. وأضاف المصدر أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان لن يفتح المضيق إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاكاتها. أعلن الحوثيون اليوم عن استهداف ناقلة نفط سعودية شمال البحر الأحمر، وقالوا أنها السفينة الثامنة التي يتم استهدافها منذ بدء حظر الملاحة البحرية على السعودية. وأكد ناطق باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين يحيى سريع أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 34، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: المنظمة إلى الأندلس، طرابزون، أذربيجان والبوسنة والهرسك، يعني نوفشون تورز. نوفشون تورز الأوائل في البلاد بالرحل المنظمة. احجزوا الآن للرحلة القادمة 050-317-99-99.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902902.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حطمنا الأسعار، سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: اكبس وغني.
1: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابرير منطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني. كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
5: الشمس دائما.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM Stereo.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
10: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل.
1: يبدأ بعد قليل إضراب عمال الحافلات في شركة سوبربوس سيشمل جميع خطوط الشركة في منطقة القدس احتجاجا على الاعتداء العنصري الذي تعرض له السائق معتصم القاق وأسفر عن إصابته بجروح وكسر في الأسنان. ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى الساعة 3:30 عصرا. ويأتي الإضراب احتجاجا على تكرار حوادث العنف التي يتعرض لها سائقو الحافلات أثناء تأدية عملهم دون إيجاد حلول أو

0: محاسبة الفاعلين. اعتقلت الشرطة نائب رئيس بلدية في منطقة المركز بشبهة ارتكاب مخالفات جنسية، وذلك عقب شكوى تقدمت بها موظفة في البلدية. وفقا للتقارير تفحص الشرطة شبهات بوقوع حوادث إضافية. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على مسار تحت الأرض زعم أنه احتوى على عشرات الصواريخ التابعة للفصائل المسلحة في قطاع غزة. أشار الجيش إلى تدمير النفق بالتعاون مع قوات الهندسة ووحدة يهلوم. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أنفاقا لحزب الله تمتد عشرات الأمتار في منطقة صربين جنوب لبنان. وقال الجيش في بيان إن حزب الله استخدم هذه المسارات للتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قواته. في الضفة الغربية تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام لمخيم قلنديا شمال القدس وسط انتشار واسع في عدد من حارات المخيم. وبحسب المصادر اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين وأجرت تحقيقات ميدانية معهم، كما نشرت القناصة على أسطح عدد من البنايات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز قد يفتح اليوم الأربعاء أو غدا الخميس. وحذر ترامب في وقت سابق من أن إيران ستضرب بشدة ما لم يفتح المضيق في وقت قريب جدا. في المقابل نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع قوله إن الاتفاق المحتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن مرور السفن عبر مضيق هرمز لا علاقة له بالفتح الفوري للمضيق. وأضاف المصدر أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان لن يفتح المضيق إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاكاتها. أعلن الحوثيون اليوم عن استهداف ناقلة نفط سعودية شمال البحر الأحمر، وقالوا أنها السفينة الثامنة التي يتم استهدافها منذ بدء حظر الملاحة البحرية على السعودية. وأكد ناطق باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين يحيى سريع أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 34، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ثلاث كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضة للفرن بشيكل وتسعين للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: أهلنا الأعزاء، الغرق ما بيصير مثل ما بنشوفه بالأفلام، ما في صراخ ولا استغاثي، الغرق بيصير بصمت خلال ثواني. حتى لو كنتوا شايفين أولادكم، موجة أو طيار قوي ممكن يعرضهم للخطر، لا تتركوهن بدون مراقبة أبدا، ولما تنزلوا على البحر اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة. المنقذ موجود حتى يحميكم وينقذ أرواحكم. اختاروا الأمان وارجعوا لعائلتكم سالمين. فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4 شيكل و90، يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب9 شيكل و90، بوضة كراميسيمو شتراوس ب14 شيكل و90، وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب6 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح. بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
4: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز، كفر مندا، الشارع الرئيسي.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90، سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2 شيكل 90، زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل 90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.

0: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظاً على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسا نو 4 لتر ب 4.90 شيكل. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب 4.90 شيكل. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب 9.90 شيكل. وورقة واليت موليت 30 لفة ب 17.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
4: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
5: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب. نجمي 9622.
2: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو 55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو 100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو 120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو 200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم.
6: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. أكبر مهرجان قرطاسية وتنزيلات مجنونة مش راح تشوفوها غير عنا. مكتبة المعتز كفرمندا بجانب بنك لأمي.
2: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل وتسعين للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
8: الشمس دائماً

0: 3414
1: نجمي 3414 تذكر هذا الرقم نجمي 3414 اشتروا إسا وادعوا لنا.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب 13.90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3.90. وشعرية أوسم 400 جرام ب 3.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم فخاد دجاج طازة الخمسة كيلو بخمسة وخمسين شيكل. صدر دجاج طازة الأربعة كيلو بمية شيكل. فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربعة كيلو بمية وعشرين شيكل. ولحم عجل طازة التلاتة كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب 13.90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3.90. وشعرية أوسم 400 جرام ب 3.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
5: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
6: حطمنا الأسعار سي ستير وان. تخفض الأسعار الرسمية لموديلات ستير وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
8: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أغلقت أنفاق الكرمل أمام حركة السير إثر اندلاع حريق في مركبة بداخلها، وتعمل طواقم الإطفاء في المكان للسيطرة على الحريق، فيما لم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات بشرية. وإلى لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء لسكان بلدة المنصوري جنوب لبنان في منطقة مجدل زون، داعيا إياهم إلى مغادرة منازلهم فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر شمال البلدة باتجاه مناطق مفتوحة. وقال الجيش إن الإنذار يأتي على خلفية ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه سيعمل في المنطقة وأنه لا ينوي استهداف في المدنيين. بقاء في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في وقت سابق من اليوم بأن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات كفر رمان بقصد إشعال الحرائق.

0: أعلن وزير الأمن إسرائيل كاتس أنه أوعظ إلى الجيش بعدم تقليص القوات المكلفة بحماية بلدات غلاف غزة في المرحلة الحالية، وأحث صدور قرار آخر بهذا الشأن. وأوضح كاتس أن القرار اتخذ عقب تقييم أمني أجري الأسبوع الماضي وبعد مطالبات من سكان المنطقة بالإبقاء على مستوى الحماية وتعزيز شعورهم بالأمن. وإلى الضفة الغربية، تواصل القوات الإسرائيلية اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس وسط انتشار واسع في عدد من حارات المخيم. ووفقا لمصادر فلسطينية، اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين وأجرت تحقيقات ميدانية معهم، كما نشرت قناصة على أسطح عدد من البنايات داخل المخيم وسط اقتحام متواصل حتى اللحظة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي إن طهران ستدعم أي خطوة أو قرار يتخذه القادة الفلسطينيون في إطار المفاوضات. وأكد بازشكيان وفق ما نقله عنه موقف إيران الداعم للخيارات التي يقرها الفلسطينيون بشأن مسار التفاوض والتطورات السياسية. وإلى الملف الإيراني، أكد مصدر مطلع نقلا عن التلفزيون الرسمي الإيراني أن أي اتفاق محتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا يعني إعادة فتح المضيق بشكل فوري، مشددا على أن المفاوضات تجرى بين طهران ومسقط ولا تشمل الولايات المتحدة. وأضاف المصدر أن فتح مضيق هرمز يبقى مشروطا بتغيير واشنطن لسلوكها ووقف ما وصفه بالانتهاكات الأمريكية، مؤكدا أن استمرار هذه الممارسات سيحول دون تنفيذ أي تفاهم يتعلق بحركة الملاحة في المضيق.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في كافة المناطق، ومع حلول ساعات المساء والليل تميل الأجواء إلى اللطافة خاصة في المناطق الجبلية. القدس 32، في الجليل الأعلى 35، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

تحياتي تحياتي يا المستشار هنا. نحن معكم حتى نهاية هذه الساعة. إذن المستشار يرحب بكم كعادته ويدعوكم للاتصال بنا إلى 064-10-101.

عادي ياسين في التقنيات الهندسية والأستاذ خليل حداد في الإعداد والتحرير. 0460101 هذا هو رقمكم.

إذن نحن وإياكم حتى نهاية هذه الساعة ونحن بانتظاركم. كانكم أيضا الاتصال بنا عبر تطبيق الشمس.

0: إذن الضيف الأول حي بلال بين الناصرة والريني. سلامات سيدي.
1: سلامات، يعطيك ألف عافية أخ زهير.
0: هلا يا هلا.
1: أول شيء أنا بتشكرك رسميا، وأنا بتشكر إذاعة الشمس على الإضافة اللي يعني بدنا نوجه صوتنا، اللي هو احنا بنعاني من فترة طويلة لأعمال اللي بتسبب ضجة كبيرة وغبرة، يعني غبرة كثيفة بالقرب من بيوتنا.
0: يعني انت بتحكي على الشارع الرئيسي اللي عندكم اللي بربط بين الريني والناصري؟
1: احنا بنحكي على شارع 79. وين شارع 79؟ احنا يعني تقدمنا بشكاوي للمجلس المحلي والجهات المختصة.
0: يعني تابعين رسميا لمين؟ للريني ولا
1: للناصري؟ تابعين للريني. للريني,
0: للريني. اوكي، للمجلس المحلي.
1: صحيح. اخ زهير، يعني شو بدي احكي لك، والله ما انا عارف، بس الصراحة يعني احنا بنعاني من وجع حقيقي. احنا بنعاني كل يوم حياة عايشينها.
0: ايش ماله الشارع؟ ماله من يعني ماذا يفتقر؟
1: احنا مالوش الشارع، هن فاتحين عنا كسارة.
0: كسارة؟
1: كسارة. نعم. البيوت عنا، وهي الكسارة انت عارف يعني موجودة بجانب البيوت عنا، وبتطلع ضجة وغبرة.
0: هاي كسارة حكومية ولا شركة خاصة؟
1: لا، هاي يعني بتعود لمكاول. مكاول توجهنا صراحة لعدة شخصيات وللمجلس المحلي، ومن عدة من فترة كبيرة مش عم نلاك، يعني للأسف يعني فيش نتيجة. يعني هاي الكسارة بتشتغل من الصبح، يعني بتشتغل من الصبح بكير، بتبلش على 5:30 وبتحل على 5 كل يوم ضجة. يعني
0: الإشي طلع في قانون، في قانون في في, في قانون الضجة في إسرائيل، قانون اللي بحدد مدى الضجة التي يسمح لصاحبها إنه يستخدمها أو يرفع هذا الصوت إلى حد معين، يعني في تصنيف، في درجات وفي تدريج. هذا واحد. ثانيا طبعا القضية مرتبطة أيضا في هيئة البيئة، لأنه إذا أنت بتقول إنه الغبار يتناثر بشكل مكثف، فهذا طبعا بيؤدي إلى طبعا استنشاق هواء غير نقي، وطبعا ممكن إنه يضر أولئك الذين يعانون من أمراض أو من هؤلاء الأولاد أو الأطفال وما إلى ذلك.
1: إحنا توجهنا لأكثر من جهة مختصة، للأسف إحنا من دون نتيجة. يعني توجهنا
0: في عندكم مكاتبات. توجهتوا لمين يعني بالأساس؟ لوزارة البيئة؟
1: يعني أنا بحكي مني أنا ومن يعني قسم من السكان اللي طلبوا مني إنه أطلع وأحكي عشان إنه نوجه صوتنا أكثر ل شو احنا
0: كم عائلة انت عم بتنوب عن كم عائلة؟
1: يعني انت بتقدر تحكي عن يعني حي تقريبا، يعني حي كامل، يعني بين الحارة بحي بلال تقريبا حي كامل.
0: حي مش صغير.
1: لا، حي مش صغير. يعني انا يعني شو بدي احكي لك، والله يعني الواحد يعني بيروح من الشغل وبروح عشان في متكيف، يعني واحد بروح انه يرتاح مش اكتر. احنا بنطلب من حقنا انه نعيش ببيئة امنة.
0: ايش كان رد بلدية الناصري؟
1: كيف
0: رد بلدية الناصري؟ ماذا كان؟

0: لا هاي ما خصهاش ببلدية الناصري، هاي هون المنطقة اللي بيشتغلوا فيها.
1: آسف يعني مجلس الريني، متأسف مجلس الريني.
0: لا لا مجلس الريني مش بلدية الناصري.
1: أوكي، شو موقف مجلس الريني؟
0: كمان مرة،
1: شو موقف مجلس الريني تجاه ذلك؟
0: مجلس الريني بيحكي انه الاشي يعني الاشي بالتبول بس
1: تحت العلاج.
0: الاشي تحت العلاج بس الاشي يعني مش شايفين فيه تقدم. يعني
1: اخر
0: يعني
1: مرة، اخر مرة وين توجهتوا للمجلس؟
0: احنا توجهنا اليوم، احنا يعني توجهنا وطلعنا كمان على هاي مسراد
1: البيئة،
0: ومستراد البيئة كمان. يعني فهمت كيف؟ كل واحد بيطلع ببعثنا على واحد تاني، يعني كل جهة مختصة بتقولنا لا انتوا يعني لازم تتوجهوا للمجلس.
1: طب احتجيتوا اخي الكريم، احتجيتوا امام؟
0: احنا احتجينا
1: يعني احنا يعني مثلا اقمتوا مظاهرة، اقمتوا مسيرة احتجاج؟
0: ما اقمنا مظاهرة، بس احنا يعني توجهنا لأكثر من مسؤول وما فيش نتيجة.
1: طيب أنا بقترح نتيجة. هكذا أستاذ الكريم، بقترح هكذا، أن تتوجه مرة ثانية لرئيس السلطة المحلية في الريني الأستاذ جميل، وأنا أعي جيدا بأن الأستاذ جميل يهتم بأمور وبقضايا مرتبطة بصحة وسلامة الجمهور أكثر من أي قضية ثانية، ودون طلب رسمي أمامه، وأطلب طبعا من السلطة المحلية بأن تتوجه هي باسمها إلى وزارة البيئة، جولة البيئة، يعني خليني بس أكمل، جولة البيئة من أجل تفادي هذه المشكلة وتناثر، يعني لربما في شغلات احتياطية ممكن أنه تنعمل من أجل إيقاف هذا الضرر الصحي إن كان في هناك ضرر صحي طبعا، وبالإضافة إلى ذلك طبعا يعني تنتظروا نوعا ما فترة معينة من الزمان، جمعة جمعتين، وتشوفوا شو هي التطورات. إذا ما صارش ولا أي شيء آخر كونوا معنا على اتصال. بتزامن وفي المقابل احنا في برنامجنا راح نتوجه كمان للمجلس المحلي في الريني ونطلب منه استفسارات وتساؤلات، يعني لماذا هذا الصمت تجاه هذه القضية ان كانت الصورة خطيرة كما انت تقول. اوكي،

0: أنا حكيت وفكرتك سمعني فانقطع الخط الهاتفي. أخي الكريم ابن حي بلال اتوجه مباشرة للسيد جميل كمان مرة، ونحن في تزامن يعني زمني قصير جدا سنتوجه إلى المجلس المحلي للاستفسار حول هذا الموضوع. إن كانت هناك أضرار على سلامة الجمهور فهذا موضوع من حقكم أن تطالبوا بتحسينه، وإحنا راح يعني نتابع هذا الموضوع بحذر وباهتمام لأنه هذا الموضوع مرتبط بسلامة الجمهور. بعد ما أنت تحكي مع السيد جميل خبرنا شو بيصير، وإحنا طبعا بالمقابل من خبرك إلى أين أثمرت أو إن كانت قد أثمرت هذه الجهود بالنسبة لإزالة هذا الضرر الصحي عن سكان بلال حي بلال في الريني. أوكي
1: ولا يهمك، انا بروح اتوجه له كمان مره ونحكي معه، وان شاء الله يعني بالاصل احنا توجهنا اكثر من مره، وحنا عندنا كمان قائمه واتساب والرئيس موجود.
0: اوكي يعني وهذا الرئيس لن يتجاهل طبعا، انا بعرفه لن يتجاهل هذا الموضوع.
1: ما اخذنا كل شيء تحت العلاج، كل شيء تحت العلاج، بس احنا عم نعاني يعني صدقني احنا كثير عم نعاني ضجة وغبرة، وهذا الإشي عن جد كتير بأثر كتير كتير على الناس الموجودة.
0: أوكي إذا نحن كمان بدورنا مثل ما قلت لك منتوجه للسيد جميل ومنشوف شو بكون الرد، وأرجو بأن يكون إيجابيا وهكذا أتوقع. شكرا لك ابن بلال.
1: شكرا كتير لإلك أخ زهير.
0: يا
1: شكرا لجميع المستمعين.
0: الله خليك.
1: الله يخليك.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل، يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل، وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء، طن الحديد فقط ب2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق ال4 طن، الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح، عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي، للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
6: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى جوهرة البلقان البوسنة والهرسك، حيث الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية والإقامة الفاخرة ل8 أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحة والدخول إلى أهم المعالم في البوسنة والهرسك. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
7: حابب تصير ممرض ومع كاشي بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
4: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
8: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز، رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 شيكل فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
9: للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء عالطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطي كل حل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
10: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

إذن كنا في قضية حي بلال والكسارة وطبعا سلامة الجمهور وجولة البيئة وما إلى ذلك من قضايا ترفع من خلال أثير هذا البرنامج.

0: يعني حينما تتوجهون إلينا يكون هذا بمثابة منبر لكم لكي تعربوا عن استيائكم من قضايا تلازمكم، من قضايا قد تقض من مضجعكم، ونحن هنا من أجل رفع أصواتكم. وأنا بانتظار القضية التالية. أبو الساهر ابن مدينة الناصرة، سلامات.
1: هلا هلا عمي أبو عادل، شو أخبارك؟
0: كيف حالك أنت؟
1: نشكر الرب.
0: شو بيعمل السيد أبو الساهر في حياته اليومية؟
1: كنت أشتري حسابي مقاول، وإسا خلصنا شغل وقفنا
0: بسبب الجيل؟

0: مع بلدية الناصري بالنسبة لموقف سيارات يعني موقف نخيل يعني موقف
1: موقف معاق. موقف لسيارة معاق نعم
0: بالضبط. وكل البلدية صار لهم سنتين واليوم وبكرة والجمعة الجاي واللي بعده بيجي والجمعة الجاي واللي بيجي واللي بيجي التاجي نخيل معي يعني كارت معاق معي كارت من التأمين الوطني انه انا كمان معاق معي 300 توت
1: 100% 100%
0: ايوه 100% سميتوت اشور من بلدية الناصر مكتوب فيه هيك اخبار مرنا بدفر الشام تا تا تا تا انا دون بكشفها لها كتاعات مكوم حنايا نخي انا يعني مؤشرة من وزارة من بلدية الناصر ومن مكتب
1: المصادقة يعني عندك مصادقة يعني عندك
0: عندي مصادقة وكل يوم والثاني قال يوم وابكرة وقال يوم وابكرة وقال يوم وابكرة صلني بعاني معهم سنتين وانا مش لحالي مريض في البيت كمان زوجتي وابني
1: مالن زوجتك وابنك
0: زوجتي عندها ديسكات وركب ومش ركب وكمان كمان معاقة وابني مريض مرض ثاني الله يشفيه الجريح
1: يعني ان شاء الله تكونوا بألف خير. طلع ابو الساهر يعني بدي اكون صادق معك اولا من حقك ان تحصل على هذا الموقف ولكن إن كان هناك تأخير أنا عادة بوجه سهام النقد يعني بلا رتوش إحنا عندنا شجاعة صحفية وإعلامية ومنعت المجال لإلكو وأنا كمان بضيف رأيي في المواضيع المختلفة اللي فيها إجحاف وفيها ظلم من حقك وهذا طبعا مطلب حق 100% لإنسان مثلك واللي أسرته بتعاني كمان إلى جانبه بس بدنا نفهم كمان انه بلدية الناصر لا تستطيع ان توفر يعني حالا سريعا كل طلبات اولئك الذين يعانون من اعاقة ويستحقون هذا الموقف. يعني هذا الموقف احنا نفكر سيارة واحدة ولكن في مئات الطلبات لربما الاف الطلبات لانه اكثر الناس اليوم بتعاني الناس من كثير الامراض.
0: انت بتحكي 100% انا مصادق معي ورقة مصادق على من
1: بلدية الناصر قرب السماعة لإلك لأنه مش عم نسمعك منيح.
0: أنا زي ما قلت لك معي ورقة مصادق عليها من بلدية الناصر وبشرطة الناصري وكمان مكتب المواصلة في إسرائيل. واحد اثنين أنا السرطان اللي في المخ عندي عم بعمل لي مشكلتين اللي هي بتحس دائما راسك 24 ساعة وزنه نص طن وزن يعني تقيل ملوفي يعني مرافق دائما دايخ واذا بمشي مسافه اكثر من 7 8 امتار 10 امتار بالشمس انا بقع على الارض وانا عم بصف سيارتي بمسافه بعيد عن بيتي لا تقل عن 200 250 متر.
1: ابو الساهر انا قلت لك
0: انه بلدية الناصري عم تطلع وعم تعمل حنينات يعني مواقف سيارات للمعاقين الناصري ملان وعن جيران اجوا عملوا وحيدوا عني.
1: أبو الصاير اسمعني جملة واحدة. أولا الله سبحانه وتعالى سيقف إلى جانبكم هذا واحد. تنين أنا أول شيء قلته أنه أنت مطلبك حق. أنا قلت مطلبك حق ولكن قلت أنه التأخير لربما يعني سببه أنه بتعرف طلبات كتيرة ورقعة الأرض هنا داخل الخريطة الهيكلية في الناصر أنت بتعرف الاكتظاظ السكاني وما إلى ذلك فبنا نعطيهم فرصة ولكن أنت على حق 100% أنا ما بناقشك لا سمح الله. أنا بتمنى لك الشفاء العاجل وللأسرة بأكملها ونحن سنلاحق هذا الموضوع من أوله لآخره ولكن التأخير أنا قلت قد يكون التأخير سببه كذا وكذا.
0: لا التأخير مش سببه كذا وكذا التأخير أنا
1: قد يكون
0: وبقدرش أحكي على الراديو.
1: لا لا لا, لا بكفي بكفي تحكيش أبو الساهر أنت كلماتك كانت صعبة.
0: لا أنا بقولك بالضبط ليش هو السبب. السبب هو بديش أحكي كثير وبديش أذكر أسامي كمان. السبب هو اللي عم بمنع هذا الإشي اللي هو جاري
1: الجيري الحسني
0: وابنه كمان بيشتغل مع شرطة إسرائيل.
1: لا لا لا يعني ما لناش
0: لا لا لا معنا كمان
1: أبو الساهر خلي الموضوع صافي وخلي الموضوع من إطار أو داخل إطار المطلب الحق والعادل ومالنا ومال الشغلات اللي فيها قالوا وقلنا بدناش نتدخل في هاي الأمور. أبو الساهر اعتمد علينا إنه رح نضغط على بلدية الناصر بالنسبة لطلبك وطلبك حق وأشكرك من صميم القلب. شكرا.
0: لا في كمان شغلتين بقول لك إياها أبو عادل من بعد إذنك كمان معروف. أنا كمان فتحت شكوى عند مراقب الدولة واليوم بدي ابعت شكوى كمان لليوم.

0: يعني أود أن أضيف ما قبل الالتئام مع القضية التالية بأنكم تعون جيدا يعني الحدود التي بإمكانكم طبعا الارتباط بها حينما تكشفون عن مشكلة معينة. إن كانت المشكلة مرتبطة بين إنسان وإنسان، بين مواطن ومواطن، هذا البرنامج لا شأن في هذه الأمور. هناك محاكم وهناك قضاء وقضاء، وهذا الموضوع غير مرتبط بنا. وبالإضافة إلى ذلك أنا أشكركم بأنكم تعون جيدا عدم ذكر أسماء مرتبطة بالقضية، لأنه ذكر الاسم قد يسيء إلى صاحبه، لأنه إحنا عادة نكيل التهم بدون سابق تحقيق أو بحث أو تحقق وما إلى ذلك من أمور. فنحن على وتيرة واحدة، الميكروفون لإلكو، المذياع لإلكو، الأثير أمامكم ولخدمتكم، ولكن الحذر مطلوب لكي لا يكون هناك تشهير لا سمح الله، وأن لا نصيب إنسان بأذى. على كل حال ابن الناصر الآن مع الخط الهاتفي. السلامات.
1: حضر.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله، كيفك؟
0: يا هلا بيك. لماذا توجهت إلي؟
1: عندنا مشكلة مع شركة بازك. سنة 91 ضارعين العمود بقلب مساحة الدور.
0: بقلب مساحة الدور؟
1: حكينا معهم، توجهنا لهم أكثر من مرة أنه تعالوا قيموا العمود، وإشي كتير بداية لصفة السيارات.
0: نعم.
1: صفة السيارات غنى عن التعريف بالناصر شو موقفها. يعني اللي عنده مصاف للسيارات هذا
0: موضوع الآن تداولنا قبل لحظات. صحيح،
1: حكينا معهم، توجهنا لهم أكثر من مرة، منقول لهم أنه العمود ومدايق، لا هذا بكي تدفع عليه مصاري، هذا بكي تزيح واحد.
0: قد صار له هذا العمود؟
1: من سنة 91.
0: وانتم هناك ساكنين من أي سنة؟
1: احنا من 91 خلينا نقول شرينا الارض، مرنا عليها.
0: يعني جيت لهناك لقيت العمود قائم؟
1: العمود قائم بالضبط.
0: وهذا العمود بضر بكل الساحة اللي حوالين البيوت؟
1: طبعا.
0: وانتم بدكم تستخدموا الارض لموقف سيارات؟
1: احنا عملناه، احنا انجبرنا من المبالغ اللي سمعناها منهن انه لازم احنا حسابنا نزيح، وانجبرنا انه نصبه، يعني صبناه عملنا صبة بطون، و حكينا معهن وقلنا لهم
0: هيك على هواكو، يعني انت صبتوها؟ لانه هاي ارض مش لإلكو.
1: هاي لا، هاي ارض لنا.
0: الارض لنا كمان، الساحه مرتبطه فيها.
1: الا عمودهن بقلب مساحه الدار تبعتنا.
0: اوكي. قالوا لكم
1: قلنا لهم انه العمود بده يوقع، مره رجع عليه سياره كبيره وراح ما يوقع، اجوا عملوا له زي ما تقول تمخاه، ربطوه بكمان عمود برضه بقلب الحنيون عندنا، مش انه يقيموا العمود اللي كان.
0: يعني هسه بتوقفوا سياراتكم، يعني حسب الوضع، والعمود موجود تقريبا بنصف الساحه، منتصف الساحه.
1: بنصف الساحه، يعني بدل من الحنيون يوسع ثلاث سيارات توسع سيارتين عشان في عمود. اللي
0: مين ساكن هنا غيرك؟

0: وتوجهنا لنا اكثر من مره ونحكي لهن و...
1: بلكي كانت في مصادقه للبلدية. بلكي كانت في مصادقه من قبلكم من احد افراد الاسره.
0: لا لا.
1: مش انت اخوك او كذا اللي اعطوا اشور اعطوا مصادقه لوزاره الاتصال
0: ولا اي شيء. بس احنا حكينا مع البلديه كمان بوقتها. يعني شو بوقتها الموضوع؟ يعني خلينا نقول ما عدناش شغلنا من 2015 ما سألناش فيه لأنه خلص زي ما تقول وصلنا لحد معهم. يعني يأس الواحد. وكل مرة سألنا البلدية قال هاي بوقتها هيك وكان الاشي لأنه بصوب الأرض. قال هاي بيزك. لو قلت مثلا شركة الكهرباء كان بغلطوا بس بيزك بغلطوش. وعندنا الشكل فقلنا خلص يعني شو بدنا.
1: على كل حال احنا في برنامج المستشار رح نعالج هاي المشكلة.
0: لا كثير سألنا فيه وكثير حكينا فيه ورجعنا فتحنا الموضوع من جديد. يعني انه نسأل له نفس الاشي في الشيء تغير.
1: والمطلب هو ازالة هذا العمود.
0: هو العمود.
1: قالوا لكم قديش التقدير المالي؟
0: بوقتها بالزمنات لما سألنا 18,000 شيكل. بس انا كيف فهمت انه اسا الاشي غلى اكثر.
1: طيب انا بفحص تفاصيل الموضوع مع بيزك وطبعا في إلنا اتصال مع بيزك بصدد الكثير من الشكاوى لا تتصل يعني مثل ما بقوله استجمع كل التفاصيل وبناء عليها منشوف منكون على اتصال معك ومنتداول الأمر. بشكرك.
0: الله يعطيك.
1: وأتمنى لكم التوفيق.
0: تسلم.
1: بأمان الله.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه. البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل وتسعين للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4 شيكل و90. يوغرت نوفا 1.5 لتر ب9 شيكل و90. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14 شيكل و90. وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب6 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
6: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلاً رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسان 4 لتر ب4 شيكل و90. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل و90. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل و90. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح نور فيكم. ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل و90. سكر سوغات 1 كيلوغرام ب2 شيكل و90. زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل و90. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل و90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
7: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختلفة.

0: السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب 13.90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3.90، وشعرية أوسم 400 جرام ب 3.90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح على الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
3: نعود ونلقاكم مع المستشار بانتظاركم. صفر أربعة ستين عشر مية واحد. كنا في حي بلال وكنا في الناصرة، من التالي؟ نستضيفكم برحابة صدر بطبيعة الحال ونحن بانتظاركم. 04 60 10 101.

0: الآن ننتقل إلى سخنين. سلامات سيدي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم كيف الحال؟
1: هلا هلا عم بعادل، كيف حالك؟
0: يا هلا يا هلا بيك، شو أوضاعكم بسخنين؟
1: الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره، الحمد لله رب العالمين.
0: يا هلا بيك.
1: هلا عم بعادل.
0: تفضل.
1: عشت يزيد فضلك. المشكلة عم بعادل، أنا بدي أحكي بالنسبة للأرنونة في سخنين. أنا مواطن عادي بسخنين، أنا دائما بسكر عندي الأرنونة، دائما بسكرها في أول السنة.
0: انت مقاول او بتشتغل؟
1: لا لا لا، انا شغيل عادي، انا عامل.
0: اوكي.
1: بسكر الارنونه دائما في اول السنه. انا اتفاجأت في تلفون من بلديه سخنين على من قسم الارنونه على تلفوني قبل اسبوعين، في بالنسبه للبيت اللي ساكنه كانت فيه الحجه، انه هي بتاخذ دائما تخفيض 80% على الارنونه
0: اسوه بكبار السن.
1: طبعا بقولوا لي غيروا القانون من 80% ل 70%.
0: طيب
1: قلت لهم طيب ماشي، انا دفعت اكبر، يعني الاشي صار مدفوع، انا اجيت دفعت، لما انا اجيت دفعت انتم ما قلتوليش انه القانون تغير اللي انا ادفع 70%، انا اسد الدين اللي عليه تبع الارنونه أدفع 70%.
0: أديش الفرق بين المبلغ الأول والمبلغ المطلوب؟
1: بدين أخرى 10%، يعني تقريبا بسألها أنا على التلفون للموظفة بتقولي 1077 شيكل هي بتقولي.
0: لم يأخذوا بعين الاعتبار وهذه القضية بأنك أنت دفعت مسبقا مقدما.
1: طبعا، هو مش بس أنا، وفي كثير من سخنين نفس الإشي عم بتصلوا فيه، إنه في الناس اللي عمالة تروح وتدفع. بس أنا بحكيك أنا عن حالي، أنا حملت حالي وقلت لهم أنا السبت باجي لعندكم على البلدية، رحت على البلدية قعدت مع الموظف اللي هي بتشتغل غاد، بقول لها خيتا اتصلوا فيه من الأرنونة هيك هيك، قال خيا غيروا القانون. بقول لها كيف يعني غيروا القانون؟ طب أنا أجيت دفعت بتاريخ 7/2، وين تغيروا؟ قلت لي ب1/1. بقول له طب كيف انت ما حدا قال لي؟ يعني انا اجيت دفعت وطلب، قلت لي انا بدي اجي اسكر الارنونه للسنه عن الحجه، شو المبلغ اللي بيطلع عليها؟ قالوا لي المبلغ بيطلع عليها مبلغ اكس، انا دفعت مني وروحت واخذت ورقه انه انا مسكر الارنونه في البلديه.
0: وعاده القانون في اي دوله في العالم بيسري مفعوله من يوم سنه وتشريعه، مش تراجعيا، يعني هن بدهم كمان تراجعي تدفع.
1: حلو. انا بدهم يدفعوا، هن بيحكوا عن سنه ال 26 ل 2026، انا بحكيش لورا، انا بحكي على سنه ال 26. اذا هن قالوا لي 80% انا دفعت، كيف بيطلع لا 80%؟ اخذت 80% ودفعت واخذت ورا اني انا مسكر الحساب وروحت. اتفاجأت بقول لك التلفون انه بيتصلوا فيه بدهم فيه اخرى 10%، بيقولوا لي غيروا القانون. طب غيروا القانون، انتوا ليه بتقولوا انه غيروا القانون؟

0: انا قلت لها بتعرف شو كيف بيقولوا هراؤت نوها اللي مش في هراؤت نوها الجديده ورجيني اياها، صورت لي اياها الموظفه على التلفون. انا بطلع على الورقه اللي هن كاتبين انه تغير الارنونه رجعوها ل 70% من 80 ل 70% من يعني المكتوب واصل لرئيس البلديه وللجزبار خلينا نقول لمحامي البلديه ب 17/2 يعني الاشي بعدين ما انا دفعت ب 10 ايام.
1: اعتقد يعني المنطق يقول بانه بما انك انت دفعت مسبقا ومقدما لا تسري عليك هذه الزياده. على كل ان بنفحص الموضوع مع بلديه سخنين ومنشوف لماذا، يعني ان كان هناك خطا فيصحح وان كانت هناك سياسه نحن نجهلها فليوضحوا الامر.
0: عم ابو عادل انا رحت على البلديه وحكيت مع احدى الموظفين غاد وقال لي في كثير ناس عملت جضعة هاي الشغلة، احنا بعثنا مكتوب والاشي بايد الحشاف المراقب البلدية، الاشي بايد مراقب البلدية هو اللي سن هذا القانون، احنا بعثنا مكتوب على اساس انه اللي دافع ما يطلعش عليه دفع بس طيب. اللي جديد انا رحت ما لقيتش حدا ثاني يوم، يعني قالوا لي تعال يوم السبت، رحت السبت ما كانش حدا. انا تواصلت مع رئيس البلدية، رئيس البلدية بيقول لي هذا قانون طلع وبدك تدفع، شو في عليك بدك تدفع. يعني انا مسكر ارنونه وبسكر كل شيء، وفي يعني اخرى شغله ثانيه اللي انا رايح اطلع عليها على راديو شمس برضو اللي هي برضو انا مسكر الارنونه، من حقي ان اذا انا بدفع لك ارنونه اخذ واجبات، انا باخذش شيء من الواجبات.
1: لا هاي يعني هاي ما لهاش علاقه، القانون قانون طبعا بطبيعة الحال أخلاقيا يترتب على البلدية بأن توفر كل الإمكانيات، ولكن طبعا كتير من البلديات بتأثر لأن الوضع مش اقتصاديا بسبب الحروب بسبب الظروف الاقتصادية مش كل هالقد مريح. أما أنت لازم تدفع بغض النظر على أنه قاموا النفايات من الحاويات أم أنه تركوا الزبالة على عوائنها مثل ما بقولوا، هذا بيكون تقصير من البلدية نفسها. ولكن أنت الأرنونة كمواطن يجب عليك بأن تدفع الأرنونة بأي ظرف من الظروف.
0: مظبوط، بس لما أنا بدفع أرنونة أنت بدك تعطيني طريق
1: 100%. أنا بقولش أنا
0: طب أنا في أنا أنا أنا داري اللي هي الدار أنا بحكيك عنها فيش عليها طريق شيلي، يعني لا سمح الله يصير حريق في دار من الدور اللي غاد ما بتقدرش تطفيها، يعني غير لحالة رباني لحالة تطفي لحالة.
1: أنا بقترح هيك إن شاء الله طبعا هاي المصيبة ما تصيرش، خليها بالخيال، خليها سيناريو غير قائم، ولكن أنا بقترح هيك خلينا إحنا نعالج الموضوع ونشوف هاي الديليما يعني معضلة، من أين نشأت هذه المعضلة وكيف يمكن تجاوزها باعتبارك أنك أنت دفعت الأرنونة مسبقا ومقدما والمنطق بيقول أنه أي زيادة لا تسري عليك. وإذا كان في طبعا يعني تنميقات أو تفسيرات أو تعليلات أخرى من بلدية سخنين طبعا هن بيجيبوها وإحنا طبعا من ذيعة عبر أثير الشمس، ولكن أنا بشكرك بأنك توجهت لأن أنت رجل منظم ومرتب وياريت كل المواطنين يكون وانه هيك ان شاء الله الحجه تكون بالف خير وانتم بالف خير والرد حينما يصل الينا نتداول نحن واياك.
0: تسلم بارك الله فيك عم ابو عادل وشكرا.
1: والقضايا التاليه على فكره اللي قلت لي عنها خليها لمرحله ثانيه، خلينا اسن حل مشكله الارنونه
0: ان شاء الله. شكرا كثير عم ابو عادل.
1: شكرا
0: يعطيك الف عافيه.

أعود وأنوه بأن الأرنونة هي طبعا يعني خدمات يترتب على السلطة المحلية أن تقدمها للمواطن، وفي المقابل على المواطن أن يدفع ما سن في القوانين المختلفة والتعليمات المختلفة، وليست هناك علاقة بجودة هذه الخدمة التي تقدمها السلطة المحلية. حاسب السلطة المحلية في يوم الانتخابات، ولكن يعني ما بنقدر نشترط نيجي نقول بدناش ندفع هاي السنة لأنه ما نظفوا ما فرغوا النفايات من الحاويات وما إلى ذلك من أمور الشارع مش معبد، الخدمة مش مريحة وما إلى ذلك. هذه الأمور تحاسبون السلطة المحلية يوم الاقتراع، ولكن

وعلى فكرة شاهدت في التلفاز ما قبل أيام قائمة البلدات التي رفعت منسوب الأرنونة في الآونة الأخيرة. الناصرة تتصدر الصدارة، تترأس الصدارة، تتبوأ الصدارة 30% في مدينة الناصرة، أكثر من أي بلدة، أكثر من أي مدينة في هذه البلاد. الناصرة في المرتبة الأولى، ولكن طبعا على حساب المواطن للأسف الشديد.

أنا بطبيعة الحال أتفهم استياء الجماهير أحيانا حيال قضايا معينة. العلاقة التبادلية الثنائية ما بين المواطن وما بين السلطة المحلية هي ليست يسيرة. نحن نعلم جيدا بأن هناك بلدات وطبعا مجالس محلية مقصرة، يعني هذه كلمة ملطفة، وهناك إنجازات لبعض السلطات الأخرى، ولكن بشكل عام السلطات المحلية تعاني من شح الميزانيات، من هبوط في منسوب الدعم الحكومي، ولذا هي تعتمد على جعاب الناس. ولكن طبعا جعبة الإنسان هي طبعا في ورطة في الآونة الأخيرة، لأن الإنسان عم بيدفع أكثر بسبب غلاء المعيشة، وبالإضافة إلى ذلك النفقات كثيرة، وطبعا الدفعات تتزايد بشكل ملحوظ وتؤثر سلبا على العلاقة التبادلية الثنائية ما بين السلطة المحلية وبين المواطن أينما كان.

إذن الضيف الأخير الذي رتبنا وإياه لا يرد الآن على الخط الهاتفي، تلفونه مشغول، وهذه قضية دائما نتحدث بصددها، ولكن لا بأس، أحيانا هكذا يحدث في أحيانا ظروف ونحن نتفهم هذه الأمور. نشكركم على حسن الإصغاء باسم عدي ياسين، الأستاذ خليل حداد، ومني أنا زهير بهلول.

0: رائد حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش وحلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش؟ لا والله ببلاش ما اشتغل.

بفترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل لا

0: انت يا فريكانس تعال لك
1: très original et tape à l'œil.
0: شو بقتلو؟
2: ملحمة الهنا مجد كروم أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً خروف عجل ودجاج كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيب ومرتب بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز ملحمة الهنا مجد كروم الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز أكبر مهرجان قرطاسية وتنزيلات مجنونة مش راح تشوفوها غير عنا مكتبة المعتز كفر مندا بجانب بنك لأمي
3: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902
4: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني
5: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون كلور بسغاسان وأربع لتر بأربع شيكل وتسعين شامبو أو مطر الشعر بينوك بأربع شيكل وتسعين سائل الجلي بالموليف واحد ونص لتر بتسع شيكل وتسعين وورقة وليت موليت 30 لفة بسبعتاشر شيكل وتسعين بس خاضع لشروط الحملة ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي كل عام وأنتم بخير
6: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني
7: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظاً على نزاهة الانتخابات فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة قدموا طلبات الترشح

0: اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13.90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90. وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة. هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم.
5: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
6: ب77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM Stereo.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
9: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تنفيذ غارات استهدفت مواقع في جنوب لبنان، قال إنها تأتي ردا على ما وصفه بخرق حزب الله الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار كما جاء في بيان. يأتي ذلك بعد أن أصدر الجيش إنذار إخلاء لسكان بلدة المنصوري جنوب لبنان في منطقة مجدل زون، داعيا إياهم إلى مغادرة منازلهم فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر شمال البلدة باتجاه مناطق مفتوحة. في المقابل، أفادت وسائل أعلام لبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب البلاد. وفي وقت سابق أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات كفر الرمان بقصد إشعال الحرائق. أعلن وزير الأمن إسرائيل كاتس أنه أوعز إلى الجيش بعدم تقليص القوات المكلفة بحماية بلدات غلاف غزة في المرحلة الحالية وحتى صدور قرار آخر بهذا الشأن. وأوضح كاتس أن القرار اتخذ عقب تقييم أمني أجري الأسبوع الماضي وبعد مطالبات من سكان المنطقة بالإبقاء على مستوى الحماية وتعزيز شعورهم بالأمن. أغلقت أنفاق الكرمل أمام حركة السير إثر اندلاع حريق في مركبة بداخلها، وتعمل طواقم الإطفاء في المكان للسيطرة على الحريق فيما لم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات بشرية. في الضفة الغربية، تواصل القوات الإسرائيلية اقتحامها لمخيم قالنديا شمال القدس وسط انتشار واسع في عدد من حارات المخيم.

0: وفقا لمصادر فلسطينية، اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين وأجرت تحقيقات ميدانية معهم، كما نشرت أقناس على أسطح عدد من البنايات داخل المخيم وسط اقتحام متواصل حتى اللحظة. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي إن طهران ستدعم أي خطوة أو قرار يتخذه القادة الفلسطينيون في إطار المفاوضات. وأكد بزشكيان وفق ما نقل عنه موقف إيران الداعم للخيارات التي يقرها الفلسطينيون بشأن مسار التفاوض والتطورات السياسية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في كافة المناطق، ومع حلول ساعات الليل تميل الأجواء إلى اللطافة في المناطق الجبلية، بينما تكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس لهذا المساء 20 درجة، الجليل الأعلى 21، طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 25، يافا والأبيب 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج الحصاد الإخباري، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

خمس دقائق بعد الخامسة مساء هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الحصاد الإخباري عبر الموجات 101.98.1 FM. معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة الزميلة ياسمين عابد، يرافقني في الهندسة الإذاعية الزميلة عادية ياسين، ومعكم أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية. في عناويننا في برنامج الحصاد الإخباري، بعد أشهر من التحقيق لائحة اتهام بحق الشرطي قاتل محمد الترابين وشبهة التسبب بالوفاة نتيجة الإهمال، في جنوب لبنان تهديدات إسرائيلية بالإخلاء والقصف وسط اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله. في البعني منزل يهدم واعتقالات وغضب يرافقان الجرافات، وفي النقب اعتداءات خلال عمليات التجريف ومواجهات في خيمة الاعتصام دفاعا عن الأرض. في مخيم قلنديا حملة عسكرية متواصلة، اعتقالات وإصابات وإغلاق للمساجد، وأخيرا إضراب يشل خطوط سوبربوس احتجاجا على الاعتداء العنصري على السائق معتصم القاق. هذه هي عناوين الحصاد الإخباري.

0: ونبدأ من النقب. وحدة تحقيق مع أفراد الشرطة التي تعرف بماحش تعلن أنها ستقدم لائحة اتهام ضد الشرطي الذي أطلق النار وأرد محمد حسين الترابين الصانع قتيلا أمام منزله وأطفاله في كانون الثاني يناير الماضي. للحديث أكثر حول ذلك ينضم إلي المحامي طلب الصانع وهو محامي العائلة. مساء الخير أستاذ طلب.
1: مساء الخير لك.

0: للمستمعين الكرام.
1: أهلا بك. إذن يعني هذا مؤشر إيجابي، خاصة وأن غالبية الملفات التي يعني تفتح ضد أفراد الشرطة تغلق في الآونة الأخيرة.
0: نعم، هو مؤشر إيجابي إلى حد ما، بمعنى بأنه تم اتخاذ قرار بتقديم القاتل إلى المحكمة، ولكن بتهمة التسبب في الوفاة نتيجة الإهمال،
1: وليس القتل العمد،
0: في حين أن كل الملابسات تشير إلى غير ذلك. عندما جاءوا الساعة 1 ليلا وبسيارات بدون أرقام، وعندما تم الدق الباب البيت، طرق باب البيت وقام بفتح الباب بشكل طبيعي، وكان ردة الفعل هي طلقة إلى الرأس بدون أن يشكل أي تهديد، بدون أي حديث، بدون أي استفسار. وقبل ذلك بأيام كان هنالك يوم التضامن مع طرابين الصانع يوم السبت، الجريمة وقعت يوم الأحد، يعني قبل بساعات الشرطة التقت مع الشهيد وطلبت منه أن يعرض البطاقة الهوية، ولم يتم الإدعاء بأنه مطلوب أو عليه أن يحضر إلى محطة الشرطة أبدا إطلاقا، لم يكن هنالك أي مبرر لما حدث، إلا أن الأجواء المسمومة التي قام بها بن غفير والتحريض الممنهج الذي قام وما زال يقوم به هو السبب المباشر، وبالتالي نحن وإذ كنا نحمل الشرطي الذي قام بإطلاق بجريمة القتل وليس التسبب في القتل نتيجة للإهمال، نحن أيضا نتهمش بن غفير بالمسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
1: وهل ستقدمون أي استئناف ضد هذه التهم؟ أنتم تريدون شيء أقصى؟ ما الذي سيحدث؟
0: يعني أول هذا القرار لم يأتي من فراغ، هذا القرار جاء نتيجة للمتابعة الحثيثة، تقديم الأدلة والإثباتات، بالرغم أنه وحدة التحقيقات مع الشرطة ما يسمى مخش لم تأدير المكان لمدة أكثر من أسبوع، بالرغم من المطالبة المتكررة من طرفنا، وبالتالي بعد أن تدخلت المستشارة القضائية قمت بالتوجه إلى المستشارة القضائية التي قامت بالتوجه بإجراء عملية التحقيقات بأكثر جدية، وقمنا بتقديم الأدلة والتوجيه لمن كانوا شهود لما حدث وكل هذه الأمر، وبالتالي نحن نرى بأنه هذه النتيجة هي نتيجة لموقف واضح ومتابعة حثيثة، وأيضا المطلب الجماعي للأهل في النقب وقيادة النقب بضرورة تقديم المجرم إلى المحكمة. الأمر الثاني نحن سنتابع الآن، لأنه في كثير من الأحيان قد يكون قرار بتقديم المسؤول عن الجريمة للمحاكمة، ولكن بعد ذلك يتم إدارة الملف بشكل سيء قد يؤدي إلى التبرئة لعدم وجود أدلة أو لعدم وجود تحقيقات بشكل كاف، وبالتالي نحن سنتابع هذه القضية حتى يدفع المجرم ثمن جريمته.
1: نعم، ويعني الآن من ناحية مسار قضائي يوجد لائحة اتهام ستقدم، لكن طبعا المحاكمة ستكون لاحقا بكل ما يتعلق بالعقوبة التي يعني ستصدر بحق هذا الشرطي.
0: بين القرار بتقديم المتهم المشتبه به إلى المحكمة وبين تقديم لائحة اتهام هنالك فترة زمنية، وهنالك استماع لأقواله، وبعد ذلك قضية لائحة الاتهام والشهود والأدلة، وبعد ذلك الإدانة. نحن الآن في المرحلة الأولى، وبالتالي من السابق لأوانه أن نتحدث عن مرحلة الإدانة في نهاية المطاف، ولكن المتابعة الحثيثة والملاحقة هي الأساس للوصول إلى نوع من العدالة، وإذا لم نتحدث عن العدالة الكاملة.
1: نعم أستاذ طلب، أنا أستمع إلى حديثك وأنا أفكر بكم الجهد المبذول الذي يعني على المحامي بذل بالفعل عندما يكون الشرطي ليس من المجتمع العربي، وعندما يكون القاتل عربي، لماذا أنت تحتاج بالفعل للتوجه للمستشارة القضائية من أجل جمع الأدلة؟
0: يعني كثير من القضايا كما تعلمين الحقيقة دفنت مع دفن الضحية، وتذكرين جيدا هبة أكتوبر والعدد الكبير من الجرح، المئات وأكثر من 13 شهيدا، وبالرغم من ذلك لم يتم تقديم أي من المسؤولين، سواء من إطلاق النار والإصابة بإصابات أو الذي أدى إلى استشهاد شهداء هبة القدس والأقصى. وبالتالي نحن ندرك في أي أجواء.

0: التي أقيمت آنذاك لجنة القاضي تيودور أور قاضي المحكمة العليا في إسرائيل. نعم ذكر بصحيح العبارة بأن الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب بعقلية العدو، بعقلية عدائية وليس بعقلية مدنية، ليس كمواطن عليها خدمته وإنما عليه كعدو عليه كمه، وهذه ليس حالة استثنائية، هذه القاعدة. ووحدة التحقيقات مع الشرطة هي في الأساس رجال شرطة سابقين يقوموا بتحقيق مع رجال شرطة حاليين، وبالتالي التنسيق والانحياز الكامل للمتهم مقابل الضحية هو واضح.
1: نعم، ونحن سنتابع بطبيعة الحال، وكما قلت سيكون وقت كاف بين تقديم لائحة الاتهام حتى جلسة الحكم وبالتالي الإدانة. المحامي طلب الصانع محامي العائلة، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات.
0: شكرا، تحياتي.
1: تحياتي، إلى اللقاء. إذن كما استمعتم كان معنا المحامي طلب الصانع محامي عائلة محمد حسين ترابين، الصانع الذي يعني قتل برصاص الشرطي أمام منزله في كانون الثاني يناير الماضي. لكن بحسب لائحة الاتهام التي أعلنت عنها وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، شبهة التسبب هي بالوفاة نتيجة الإهمال وليس القتل العمد. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخبار.
2: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا، مثلاً رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط مع مكتبة المعتز، جيبتك مش ممكن تهتز.
3: يمكن انتوا بتعرفوا تسبحوا ويمكن بتفكروا انكم قادرين تواجهوا البحر، لكن البحر اقوى من اي شخص والطيارات ممكن تفاجئ حتى امهر السباحين. لا تخاطروا بحياتكم ولا بحياة اللي بتحبوهن، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الانقاذ موجودة. اذا ما في منقذ لا تدخلوا البحر، قرار بسيط ممكن يحمي حياتكم ويخلي الكل يرجع على البيت سالم. تذكروا فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
4: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4.90 شيكل، يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، بوضة كراميسيمو شتراوس ب 14.90 شيكل، وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب 6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، دباح بيج ماركت مع لو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاس سانو 4 لتر ب 4.90 شيكل، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب 4.90 شيكل، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، وورقة توليت موليت 30 لفة ب 17.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع لو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 29 02.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في متابعة لملفات برنامج الحصاد الإخباري. كنا قد بدأنا من النقب بعد أن أعلنت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ماحش أنها ستقدم لائحة اتهام ضد الشرطي الذي أطلق النار وقتل محمد حسين الترابين الصانع أمام منزله مع بداية العام كانون الثاني يناير الماضي. سنبقى في النقب، واليوم قوات الهدم والإخلاء تعتدي على المواطنين الآمنين، وتحديدا تعتدي على المحامي يوسف العطاوني والمتواجدين في خيمة الاعتصام المقام احتجاجا على عمليات التجريف أو التحريش كما يعني يطلق عليها، ومصر

0: غادرت الأراضي في قرية بير الحمام في محاولة لترهيب الأهالي وثنيهم عن الدفاع عن حقهم في أرضهم. تحدثنا مع يوسف العطاون النائب السابق عن الجبهة، دعونا نستمع إلى ما قاله.
1: نعم، نتواجد في الأيام الأخيرة مع أهلنا في بير الحمام. هناك وجود لقوات كبيرة من الشرطة والجرافات تقوم بحراسة الأرض وتحضيرها من أجل التحريز والاستيلاء عليها. نحن مع الأهل نرفض هذه السياسة ونتواجد هنا في خيمة الاعتصام، وشرطة بن غفير تتصرف ببلطجية مع الأهل هنا
2: حتى أنت طالتك
1: تمنعهم من الوصول إلى خيامهم الموجودة في هذه المنطقة بصورة وحشية جدا. نرفض هذه السياسة ونقول بشكل واضح ما يحدث في النقب في السنوات الأخيرة وفي ظل هذه الحكومة بالأساس من محاولات ترحيل وتهجير وهدم قرى كاملة ومحاولة الاستيلاء على الأرض ومخططات التركيز ومصادرة الملكية على الأرض، حوالي نصف مليون دنم أرض في مخطط شكلي. هذه السياسات أهل النقب على مدار سنوات، نقولها بشكل واضح، تجاوزنا كل مخططات التركيز، تجاوزنا كل العنصريين وسنتجاوز هذه الحكومة أيضا.
2: تم الاعتداء عليك أنت بشكل شخصي أيضا؟
1: تم الاعتداء على الشباب بالأساس، ونحن كنا هناك لندافع عن شبابنا. هذه مسؤوليتنا، هذا واجبنا الوطني والأخلاقي، أن نكون مع أهلنا وأن ندافع عنهم أمام هذه الوحشية وأمام هذه التصرفات لهذه الشرطة ولهذا الوزير.
2: ولكن هذه العملية ليست الأولى في المنطقة عندكم، لأنكم أنتم من مورست بحقكم كل هذه السياسات في السنوات الأخيرة وما قبل الأخيرة.
1: النقب منذ عام 48 حتى اليوم الصراع هو على الأرض، وكل حكومات إسرائيل على مدار سنوات حاولت تركيز عرب النقب في من خلال معادلة تخطيط عنصرية، تركيز أكبر عدد من عرب النقب على أقل مساحة من الأرض، وتوزيع أكبر عدد من اليهود، أقل عدد من اليهود على أكبر مساحة من الأرض.
2: هذه المعادلة.
1: الصراع في النقب هو على الأرض، والصراع هو منذ عام 48، ولكن بصمود ووطنية أهلنا في النقب وثباتهم وتمسكهم بأرضهم أفشلوا جميع المخططات. وانتزعنا بالنضال الميداني والشعبي الاعتراف كثير من القرى. نحن أصحاب هذه الأرض، نحن أصحاب هذا الوطن الذي لا وطن لنا سواه.
0: إذن كان هذا حديث يوسف العطاوني، وهو النائب السابق عن الجبهة مع الزميل زهير بهلول، يقول بالأساس المعركة في النقب هي معركة على الأرض، معركة ليست جديدة، وإنما يعني منذ عام 48. يقول إن المعادلة هي تركيز أكبر عدد من المواطنين في النقب على أقل مساحة من الأرض. طبعا أقوال النائب السابق يوسف العطاوني تأتي على خلفية اعتداء قوات الهدم والإخلاء على المواطنين الذين تواجدوا في خيمة الاعتصام المقامة في قرية بير الحمام احتجاجا على عمليات التجريف ومصادرة الأراضي. الآن ننتقل من النقب وإلى الملفات الإقليمية، تحديدا إلى لبنان. بداية دعونا نستمع إلى هذا التقرير حول المفاوضات في لبنان، ومن ثم ننتقل إلى قراءة ميدانية للتطورات الأخيرة.

تدخل الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي تستضيفها روما برعاية أمريكية، مرحلة توصف بأنها الأكثر حساسية منذ انطلاق هذا المسار. فالمفاوضات لم تعد تدور حول المبادئ العامة، بل حول آلية تنفيذ أي تفاهمات، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، بالإضافة إلى ضمانات تثبيت الهدوء على الحدود. تتمسك الدولة اللبنانية بأن تكون هذه الجولة مدخلا إلى انسحاب إسرائيلي إضافي من المناطق الحدودية في وقت تشير فيه واشنطن

0: أمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم قال إن المفاوضات مع إسرائيل لم تجلب للبنان إلا التنازلات، معتبرا أن وقف العدوان ومسار الانسحاب جاء بفعل موازين القوى والضغوط الإقليمية، وأكد أن الخيار الوحيد المقبول هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مع تأكيده أن المقاومة ستستمر ما دام الاحتلال قائما. في المقابل تراهن الحكومة اللبنانية على المسار الدبلوماسي المدعوم أمريكيا لتحويل التفاهمات إلى خطوات عملية عبر تعزيز انتشار الجيش واستعادة السيطرة الكاملة للدولة على الجنوب، مع تجنب العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة. وبين رؤية تعتبر الوقت فرصة لإنجاح الدبلوماسية، وأخرى ترى فيه وسيلة تمنح إسرائيل مزيدا من المكاسب الميدانية، تبقى جولة روما اختبارا لقدرة السياسة على مواكبة تطورات الميدان وإمكانية تحويل التفاهمات المعلنة إلى واقع ملموس على الأرض.
1: إذن تقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض حول المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل. نحن نتحدث عن الجولة السابعة، بدأت يوم أمس في روما، أجواء إيجابية إلى حد ما، لكن بالتوازي مع إعطاء فرصة للدبلوماسية هناك تطورات ميدانية. للحديث أكثر حول هذه التطورات تنضم إلينا جويس خوري، مراسلة التلفزيون العربي. مساء الخير جويس.
2: مساء النور زهراء.
1: إذن الجيش الإسرائيلي يبدأ بتنفيذ غارات تستهدف مواقع في جنوب لبنان، طبعا بعد إصدار أمر إخلاء للمواطنين في بلدة المنصورة. حدثينا أكثر حول ما يجري الآن.
2: في الواقع منسوب التفاؤل الذي كان قد ارتفع قليلا اليوم في جلسة المفاوضات التي انعقدت صباحا عادت لتبدده أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي زهراء قبل قليل لبلدة المنصورة. حتى قبل إصدار أوامر الإخلاء شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارة على المنصورة، وذلك إثر حادث أمني تعرض له جنود إسرائيليون في منطقة تسمى مشاع المنصوري، وهي منطقة تابعة لبلدة المنصوري لكن القوات الإسرائيلية تحتلها. وبالتالي هذا التصعيد يترافق أيضا مع عودة الاستهدافات بالمسيرات، حيث قامت كذلك الأمر مسيرة إسرائيلية باستهداف مصلى وأدى ذلك إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى. كل ذلك
1: في أي بلدة؟
2: إلى ما قبل في تبنين.
1: نعم.
2: كل ذلك يعيدنا إلى ما كان عليه واقع جنوب لبنان قبل وقف إطلاق النار. الآن سيارات الإسعاف التابعة لكشافة الرسالة في بلدة المنصورة تغادر، وعليه تصبح البلدة خالية بشكل كامل من السكان، وهذا يعني عمليا أن السيناريوهات تبدو متشائمة هنا في لبنان. هناك اتصالات في هذه الأثناء عفوا زهراء تجري على أعلى المستويات لمنع حصول غارات إسرائيلية على المنصوري بعد أوامر الإخلاء، لأن حصول هذه الغارات سيفتح الباب مجددا على عودة الحرب إلى لبنان، وهو ما لا يريده لبنان. والسلطات اللبنانية تحاول تجنيب التصعيد من خلال هذه الاتصالات. هل ستنجح هذه الاتصالات؟ هذا ما ليست هناك إجابة عليه، خصوصا وأن هناك عدة مطالب كان قد طرحها الوفد اللبناني اليوم على المستوى الدبلوماسي، كذلك الأمر لم يحصل على أجوبة عليها من الجانب الإسرائيلي.
1: نعم.
2: أولها يريد اعترافا أو تصريحا إسرائيليا من المستوى السياسي واضح باستمرار وقف إطلاق النار، وكذلك الأمر يريد مناطق تجريبية جديدة. هذين الملفين وهذين المطلبين لا جواب عليهما، لا سلبا ولا إجابا حتى هذا اللحظة، وبالتالي تبقى الأمور معلقة والأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات، على احتمال المضي بالمسار السياسي والدبلوماسي وخفض التصعيد أو عكس ذلك تماما.
1: جويس في بيان الجيش الإسرائيلي الذي يعني طالب سكان بلدة المنصورة بالإخلاء يقول إن ذلك جاء ردا على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، لكن حزب الله لم يعني يصدر أي طائرات مسيرة، لم يطلق أي طائرات مسيرة أو حتى

0: صواريخ باتجاه بلدات الشمال. بالمقابل هناك تقارير لبنانية فقط عن تفخيخ مبنى في الجنوب وإصابة عدد من الجنود. إسرائيليا لا يتم الحديث عن هذا، لكن هذه هي تقارير التي تأتي من لبنان.
1: زهراء، لا يمكن معرفة ما الذي جرى، لا يمكن الجزم بأن حزب الله لم يطلق مسيرة أو أطلق مسيرة،
0: على الأقل على مستوى البيانات الرسمية، وهذا يعني ما أقصد.
1: ولن يصدر أي بيان عمليا، لن يصدر أي بيان عن حزب الله بشأن هذه العملية إذا ما كان هناك عملية. هذا ما هو متوقع، لأن حزب الله لا يريد أيضا عودة الحرب، وبالتالي الاعتراف أو تبني رسمي لأي حادثة من هذا النوع فيها جنود قتلى وجرحى قد يعطي ذريعة لإسرائيل لفتح الباب على حرب جديدة. ولكن ما نعلمه وهو غير مؤكد أن المبنى كان مفخخ، وهو مبنى يقع في منطقة تتواجد فيها القوات الإسرائيلية. بالتالي هذا احتمال، يعني احتمال وقوع إصابات هو واقع، أمر واقع في أي من البلدات المحتلة، لأننا نعلم أنها ساحة حرب وأن هناك مخلفات حرب أو حتى هناك عبوات من الطرفين. وبالتالي لا يمكن تحميل المسؤولية للطرف اللبناني اليوم في ظل وجود احتلال إسرائيلي. من الواضح أن حزب الله لن يصدر أي بيان، أقلهم هذا ما هو متوقع حتى هذه اللحظة، ولكن هناك مخاوف حقيقية اليوم باتت واضحة في الساعات الأخيرة. منسوب التشاؤم ارتفع، المخاوف من عودة الحرب ارتفعت كذلك الأمر، خصوصا وأنه في الأيام الماضية كان هناك مزيد من التصعيد الإسرائيلي على المستوى الميداني.
0: إذن مراسلة التلفزيون العربي جويس خوري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لبنان. إذن هذه قراءة ميدانية للتصعيد في الساعة الأخيرة بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تنفيذ غارات استهدفت مواقع في جنوب لبنان، تأتي ردا على ما وصفه بخرق حزب الله الصارخ، مع العلم أنه لا يوجد أي تقارير إسرائيلية حتى الآن تحدثت ماهية هذه الخروقات، وكذلك الأمر لم يصدر أي بيان رسمي عن الإعلام الحربي من الجانب اللبناني. وطبعا كل هذا التصعيد الحاصل ميدانيا يأتي بالتوازي مع جولة المفاوضات السابعة المنعقدة في روما، وكما قالت جويس وكأن هذه يعني منسوب التفاؤل يعني انخفض بعد هذا التصعيد في الساعة الأخيرة.

0: الآن نعود إلى أخبارنا المحلية مرة أخرى. ملفات الأرض والمسكن، صباح هذا اليوم تحديدا فجر اليوم شهدت بلدة البعني في الشغور عملية هدم لمنزل يعود للمواطن منير محمد علي بكري بعد تنفيذ قرار يقضي بإزالته بدعوى إقامته دون ترخيص. رافقت هذه العملية أجراءات أمنية مكثفة تخللتها حملة انتشار واسع للقوات الإسرائيلية، الشرطة وحرس الحدود، إضافة إلى اعتقال شخصين خلال احتجاجات اندلعت في محيط المنزل. نحن تحدثنا مع السيد منير بكري وهو صاحب المنزل، نود أن نستمع إلى ما قاله.
1: والله شو بدي أحكي، يعني الحمد لله على كل شيء. المهم أنا عندي الأولاد، الحمد لله الأولاد بخير وسلامة، والمرأة وزوجتي بخير وسلامة. بلا سابق انذار، الساعة 4 نص أنا نايم، ما حسيت ولا باب فزع، بعرفش العد اللي بيفتحوا على الوفاته وتفوهات عنصرية وحكي لغزة ولا بعرفش شو للبنان وشغله، وبلشوا يحكوا حبيبي الحمد لله. تعرف بلشوا يطلعونا، بتعرف
2: شو العلاقه غزه ولبنان؟ يعني عناصر شرطه جايين يحرسوا آلية لتنفيذ هدم، شو كيف دخل موضوع لبنان وغزه على الخط؟
1: لا شيء، قلت له شو بدك، قلت له ارسوه بالصدر، جيني احكي بالتليفون مع المحامي، ما قبلوش اخذوا التليفونات، لما التليفونات كلها في البيت وخلونا قاعدين، انت روحي انت تعالي، انه حتى جربوا يتدوا على مرتي، يعني قلت له ما تحطش ايدك عليها اذا تسمح، قلت على سيد زي وشغلات

0: الشكل. الحمد لله المرة الإشي بخير، تفاوت عنصرية. قائد المدعو إيال، أنا عندي محل أحذية حديدة في البين ودير الأسد، بتوعدني إنه أنا أسكر الدكانة، إنه يبعث لي الضريبة ويبعث لي يعني كله تفوهات.
1: أولا اللي تم هدمه هو بيت سكن ولا مصلحة تجارية؟
0: لا بيت سكن.
1: بيت سكن. وأنت ساكن في البيت ولا هذا في طور البناء؟
0: ساكنين في البيت 25 سنة.
1: من 25 سنة ساكن في البيت؟
0: أيوة.
1: وين موقع البيت؟ يعني بنحكي في قلب البلد على أطراف البلد؟
0: في قلب البلد، في قلب البلد، هو يعني طرف البلد بس بقلب البلد يعني.
1: والأرض لمين؟ أرض خاصة ولا أرض تعرف إنه أرض دولة؟ أرض زي أحكي لي شو الادعاء المركزي عندهم؟
0: أرض تتصادرت من حياة سيدي، تعرف أرض دولة. إحنا لأجل الأوضاع اللي كانت قبل 30 سنة الناس نزلت وعمرت، وإحنا عرضنا عليهم عدة عروض، المجلس المحلي عرض عليهم عرض عروض، لأنهم أصروا إنه يهدموا.
1: نعم، وأنت عم تحكي لي البيت مبني من 25 سنة وأنت ساكن هناك، كانت محاولات إنه يعني هو البيت موجود داخل المخططات للتطوير للتنظيم ولا كيف؟
0: ده داخل مخططات، وفي مخطط وفي تقنيت فيه، وفتحتية عم بفتحوا كمان مجرشيم، يعني الاشي من منطلع عنصري، من منطلع سياسي أكثر، بوليتي سياسي، وهي اللي وصلنا له الحمد لله على كل شيء.
1: والسؤال
2: إذن كان هذا السيد منير بكري صاحب المنزل الذي هدمته القوات الإسرائيلية، ويعني كان هناك اعتقال أيضا لشخصين تواجدا في محيط المنزل بعد احتجاجات للجيران والأقارب. وكما استمعتم هو يقول بأن المبنى البيت الذي يسكن هو وعائلته فيه بني قبل 25 عام، ويقول أن هذه الأرض تعود إلى جده لكن صدرتها إسرائيل. في ذات الملف كنا قد تحدثنا أيضا مع رئيس مجلس محل البعني السيد إبراهيم حصارمي، دعونا نستمع إلى ما قاله.
3: يعني يوم أسود على كل المواطنين العرب بدولة إسرائيل. هذا اليوم استيقظنا الساعة الرابعة صباحا على أمر هدم في البلد. يوم كثير اللي كان خبر كثير صعب، غيمة سودة خيمت على بلدنا وعلى منطقة كلياتها. للأسف الشديد يعني إنك تستيقظ خبر من هالشكل، هذا إشي مؤلم للعيلة والأولاد اللي ساكنين في قلب البيت، يجوا بساعات بساعة 4 بالليل ويستيقظوا الأولاد من البيت، والأب والأم اللي بوضع اللي هنن يعني بماسة حاجة لإله إنه يكون المسكن هذا هي المأوى لإلهن، ولكن للأسف الشديد السلطات هاي والسلطة الأراضي إسرائيل والحكومة اللي احنا موجودين فيها هي من أسوأ حكومات منذ قيام هاي الدولة. واحنا كلنا نعرف سياسة بن كبير اللي هو أخذ ملف التخطيط والبناء في الوسط العربي، أوامر الهدم هاي كانت موجودة قبل عدة سنوات ما يقارب 10 سنين 15 سنة، ولكن بن كبير عاود شغل كل أوامر الهدم بالوسط العربي، واحنا بنشوفه كمان بالتلفزيون وبنشوفه بشبكات التواصل الاجتماعي كيف انه هو يفتخر ويتباهى لما بشوف الدور عم بتهبط. هذا الاشي مؤسف. امبارح كان في هناك جلسه مع رئيس الدوله عند مجلس الاسد، حكينا عن هذا الموضوع الهدم وحكينا عن العنف والخوف في الوسط العربي، ولكن لم نجد اذان صاغي. انا في نفس النهار امبارح كمان كنت في لجنه التخطيط والبناء المركزيه في الناصري حتى قديش أقدر إنه أمنع الهدم في البينة، ولكن للأسف الشديد استيقظنا اليوم على أمر هدم، وهذا الإشي مؤسف، وهذا الإشي عن جد عار على كل إنسان عايش بهاي الدولة إنه تيجي الدولة وتهدم البيوت لناس اللي ساكنة فيها وتغيم أحلام عيلة اللي كانت تحلم في هاي الدار، أطفال إنك تشوف أطفال كيف تبكي، نساء تتشرد، فهذا إشي كثير صعب صعب صعب. وبالفعل يعني الحادثة كانت ما هي وبينه على أهل بلدنا كلها.
2: إذن سيد إبراهيم حصارمة رئيس مجلس البعني متحدثا حول يعني في أعقاب هذا الهدم الذي حصل فجر اليوم في البعني، ويقول حتى أنه بعد جلسة مع رئيس الدولة يوم أمس كانت في مجلس دير الأسد المحلي، وأيضا جلسة في لجنة التخطيط والبناء في الناصرة، لم يلقى أذانا صاغية ولم يعني يستطع منع هذا الهدم. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري. ابقوا معنا.
4: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
5: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب 13.90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3.90. وشعرية أوسم 400 جرام ب 3.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
6: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. أكبر مهرجان قرطاسية وتنزيلات مجنونة مش راح تشوفوها غير عنا. مكتبة المعتز كفر مندا بجانب بنك لأمي.
5: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب 13.90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3.90. وشعرية أوسم 400 جرام ب 3.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشكل 90. سكر سوقات 1 كيلوغرام بشكل 90. زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر بشكل 90. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام بشكل 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة. هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90. يوغرت نوفا 1.5 لتر ب9.90. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
7: الشمس دائماً

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في متابعة لملفات برنامج الحصاد الإخباري، وننتقل من الداخل وملفات الأرض والمسكن وماراثون لنقل هدم المنازل في البلدات العربية بذريعة البناء دون ترخيص. ننتقل إلى مخيم قلنديا إذ تتواصل الاقتحامات الإسرائيلية، وتقارير فلسطينية تفيد بأن الجيش اعتقل

0: عددا من الفلسطينيين وأصيب آخرين في حملة عسكرية متواصلة منذ فجر اليوم. للاطلاع أكثر على الصورة الميدانية والحاصل في مخيم قلنديا ينضم إلي الصحفي والناشط مصطفى أبو رموز. مساء الخير مصطفى.
1: مساء الخير للجميع.
0: إذن هل يعني ما زال تتواجد القوات الإسرائيلية في المخيم؟
1: نعم أختي العزيزة، منذ ليلة أمس وقوات الاحتلال ما زالت تتوافد على مخيم قلنديا وكفر عقب في هدفين منفصلين عن هذه المنطقة. منطقة هي تحت السيادة الإسرائيلية، هي تعود لبلدية القدس، والمنطقة الأخرى هي منطقة مخيم قلنديا اللي هو منطقة يصنف مناطق فيه تابع لوكالة الأنورا. وهذا الهدف الأساسي للحملة الاحتلالية الجديدة هي تهويد مخيم قلنديا وتجريده من صفة لاجئ وأخذ أو مصادرة 88 دنم تابعين لأرض الوكالة كلية تدريب معهد قلنديا، وتم مصادرتها حرفيا بالاقتحامات المتتالية والمتتابعة. وسيتم عن قريب، هي فتح العام الدراسي الجديد التابع لبلدية القدس تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، واستبعاد وسحب البساط من تحت أقدام الأنور وتحت صمت على مرأة ومسمع جميع المجتمع الدولي والعربي والتخاذل، ولكن دون تحريك جدوى. نشدنا العديد من السفارات والسفراء والمؤسسات الدولية، ولكن حتى الآن لم يتم إعطانا أي وعود في إيقاف هذا القرار.
0: نعم، وكانت أيضا التقارير يعني مصطفى تتحدث بأنه القوات الإسرائيلية أغلقت جميع المساجد ومنعت إقامة الصلاة بداخلها.
1: نعم صحيح، هي إغلاق كامل شامل، وفي بعض الأحياء تم منع التجول، وأي إنسان كان يتحرك طبعا تم اعتقاله ومصادرة السيارات وأخذ المفاتيح وأرجاع الذاهبين إلى عملهم إلى بيوتهم مجددا. والآن المخيم قلنديا وكفر عقب تحت قبضة الجيش والشرطة والشباك معا، وهناك إغلاق المداخل الرئيسية بالسواتر الترابية، وهناك ملحق لهذا الأمر كما تسمع هناك المزيد من التعزيزات.
0: نعم.
1: آليات جرافات كبيرة تقوم بجرف شارع المطار بالقرب من الجدار.
0: نعم، إذن الآن الآليات العسكرية تقوم بتجريف شارع المطار في مخيم قلنديا. السؤال مصطفى، يعني كيف يبرر الجيش الإسرائيلي هذا الهجوم، هذا التواجد؟ هل هناك أصلا يعني تواجد لفصائل فلسطينية مسلحة، مسلحين يعني أفراد؟ ما التبرير؟
1: أختي العزيزة، لا يوجد أي مبرر لهذا الاقتحام. مخيم قلنديا منذ 7 أكتوبر لم يقوم بمسيرة واحدة أو احتجاج واحد أو تصريح مسؤول تنظيمي معادي أو تحريضي، لم يكن بلا، ولكن هناك مخطط مسبق، هم يقومون باقتحام مقيم قلنديا وكفر عقب بشكل يومي وابتزاز المواطنين واستنزاف قوتهم وقواتهم وأغلاق محلات تجارية وأغلاق الشوارع الرئيسية لساعات طويلة حتى يكون ذريعة للاحتلال أن هناك مقاومة، ولكن حتى الآن لم يكن أي مقاومة. ولكن على العكس، هناك 4 أطفال قتلوا على يد جنود الاحتلال، منهم آخر طفل هو نضال وليد أبو سنينة.
0: نعم.
1: وليد نضال أبو سنينة 14 من عمره. لم يكن هناك أي مقاومة، ولكن كل اقتحام يكون هناك ضرب الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف عشوائي دون أي سبب. هذا المسرح بات هو دعاية انتخابية لحكومة اليمين المتطرف بقيادة سومطرس وبن غفير، وهناك اقتحامات متتالية لوزراء، بعد لبعض الوزراء قاموا باقتحام كفر عقب معهد قلنديا.
0: نعم.
1: ونائب رئيس أريا كينج رئيس البلدية هو أيضا قام باقتحام معهد قلنديا ليوجه رسالة للمنتخب الإسرائيلي أن كل الأمور تحت سيطرتنا هنا.
0: نعم، وأنت تقول مصطفى أن هذا التصعيد الميداني منذ ساعات الفجر.

0: نعم صحيح.
1: نعم. إذن هذه هي صورة.
0: كما تسمعون هناك المزيد من الآليات.
1: نعم.
0: الراجلة والمحمولة باقتحام مخيم كولومبيا وكفر عقاب، وهناك أزمة خانقة بسبب تنكيل الجنود بالحواجز العشوائية والمتتالية في هذا المنطقة.
1: ونحن سنتابع معكم طبعا في حال استجد أي شيء. صحفي والناشط مصطفى أبو رموز، كنت معنا من كولومبيا، شكرا لك.
0: العفو.
1: إلى اللقاء. إذن حملة عسكرية واسعة في مخيم كولومبيا وبلدة كفر عقب بشمال مدينة القدس، كما استمعتم يعني على الهواء مباشرة، بدأت أعمال تجريف لشارع المطار في المخيم، ويقول مصطفى بأنه ليس هناك أي ذريعة أو مبرر لهكذا هجوم، خاصة وأن المواطنين أصلا بعد 7 أكتوبر لم يخرجوا لمظاهرة واحدة، ويقول أن لا يوجد أي تواجد لتنظيمات فلسطينية مسلحة، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لهذا الهجوم. الآن من كولومبيا وكفر عقب ننتقل إلى ملف آخر. إضراب عمال الحافلات في شركة سوبربوس يشمل جميع خطوط الشركة احتجاجا على الاعتداء العنصري الذي تعرض له السائق معتصم القاق أثناء عمله في القدس، وكنا قد شاهدنا مقاطع الفيديو الصعبة، وطبعا هذا الاعتداء أسفر عن إصابته بجروح وكسور في الأسنان. للحديث أكثر حول هذا الإضراب ولربما خطوات قادمة ينضم إلي محمد وليد، وهو من لجنة قوة العمال سوبربوس. مساء الخير محمد.
2: أهلا بك ياسمين، الله يعطيك العافية لك المستمعين الكرام.
1: أهلا بك. إذن اليوم يعني كان إضراب حتى الساعة 3:30 عصرا، هل عدتم إلى مزاولة العمل؟
2: الحمد لله بفضل الله عز وجل قمنا بالإضراب وغيرك الإضراب لآخر الفترات التي نشهدها من الاعتداءات على السائقين. قمنا بفرض الإضراب بالموافقة مع المحكمة عشان الإجراءات اللي تصير ضد السائقين، وخلصنا إضراب الساعة 3:30 ورجعنا لخطوطنا القائمة. نعم. الإضراب كان بالنسبة لكل الردود والأفعال اللي بتصير ضد السائقين، وهدفنا من هذا الإضراب اللي هي 3 مطالب لنا، إن من ناحية ميري ريجر مصادر تحضيرها إنها تكثف من قوة الأمن اللي تجمع المرافقين وحدة المطارات، إن 3 مطارات على
1: محمد فقط جودة الصوت رديئة قليلا، إن كان بإمكانك أن تحسن مكانك من فضلك.
2: هكذا أفضل؟
1: نعم شكرا.
2: تمام. بالنسبة للإضرابات كانت عندنا 3 مطالب اللي هي نطلب من ميري ريجيف اللي هي وزارة المواصلات إنها تكثف لنا وحدة الأمن اللي بتحافظ على نصر الأمن للسائقين، 3 مطارات ما بكفي لكل القدس.
1: نعم.
2: عندك المواصلات سوبر بوس بتجوب كل أنحاء القدس كاملة، خطوط كبيرة وكمية كثيرة من الركاب، ومن طالب كمان بالنسبة إنه يعملوا لنا فصل بين الكابينة السائق اللي هي السائق الحافلة.
1: نعم.
2: يكون فصل بينه وبين الركاب زي نظام القطار، إنه ما حدا يقدر يوصل للشوفير ويعتدي عليه ويحكي معه، هذا الإشي كثير برضو بيساعد لإلنا. وبنطلب برضو من شرطة إسرائيل إنها برضو تتعامل معنا من ناحية إنه أي شكوى بتوجه إلهم فيها سائق إنه يساعدونا إنه يقدروا يمسكوا الناس اللي بتشوش على السائقين وبتعتدي عليهم، وإنه لازم يتم العقاب لإلهم عشان يكونوا درس لباقي الشفر للركاب اللي بيطلعوا وكل الناس الأقلية اللي بيعجبوا على كل كامل الحي.
1: نعم، درس لباقي المعتدين. لكن السؤال يعني محمد، هل يوجد أي خط أي قناة تواصل مباشرة بينكم وبين وزارة المواصلات أو الوزيرة بنفسها؟ كيف تنقلون مطالبكم ورسائلكم؟
2: إحنا كل مطالبنا بتتم عن طريق الإيميلات، عن طريق الشركة اللي بعتها لوزارة المواصلات.
1: في تجاوب؟
2: في يعني صار عندنا تجاوب، جابوا لنا وحده الامن ساعدت شويه بس لازم نكثفها. نعم. باليد زي ما حكيت ورجعت حكيت هذا الشيء، يعني احنا بنعمل اكثر بيساعدونا في اكثر من اسلوب انه يحاولوا يخففوا كميه الاعتداء على السائقين، بس هذا الشيء مش كافي لانه لازم اكثر من هيك يصير.
1: نعم. وهذه وحده الامن تعمل في منطقه معينه ام انها تتواجد في كافه مناطق عمل شركه سوبربوس؟
2: بتجوب في كل القدس، يعني هي بتقدر كمان وحده العمل تساعد كل شركات البساط مش بس عنا سوبر بوس.
1: لكن الاعتداءات، نعم الاعتداءات بالفعل يعني احنا غطينا اكثر من

0: من حادثة اعتداءات ليس فقط في القدس، كان في بحلون أعتقد مؤخرا أو مودعين عيليت. هل تعمل أيضا هذه القوات هناك؟
1: احنا عندنا القوة بتعمل في نظام القدس،
0: نعم
1: اللي هي بتشكل قوة القدس بشكل عام، لأن كل الإجراءات اللي بتصير داخل مدينة القدس، وبرضه كمان هي مسطح برا أقرت هذا الإشي. وزارة المواصلات عملوها في كل أكثر من منطقة، بالشمال، بالقدس، بتل أبيب، فهذا الإشي برضه لازم يدعموها بزيادة ويزيدوا على كميتهم.
0: نعم محمد، يعني أعتقد بعد هذا الإضراب يعني لا يشعر الآن السائقون أكثر أمان. ما هي الخطوات القادمة من قبلكم؟ هل تنون التصعيد لربما إضراب آخر؟
1: احنا الاضراب اجى من واجب تصعيد على قوه الاعتداءات اللي بتصير على الشوفيريه، واخر فتره لما صار عندنا اعتداء على شوفير كبير بالعمر، سائق كبير بالعمر، يعني ما بيفرقوا المعتدين لا بين شاب سائق ولا كبير بالعمر، المهم انه كونه سائق خلص انه هدف معين.
0: نعم، ويكفي ان تكون هيئته ولغته
1: احنا
0: عربي.
1: خوفنا الخوف لقدام انه ما يصير عندنا اي شيء لقدام، اللي اصعب من هيك، يعني ما بتكفي انه اعتداء على الشوفير، ممكن يصير أصعب لقدام، فإحنا بنحاول نتلاشى هذا الإشي من بداية الأمر.
0: نعم.
1: ومطالبنا بنترجى إنه يمشوا معنا ويساعدونا في هذا الإشي ونوقف هذا الاعتداء، عشان لا سمح الله مش مستعدين لقدام نخسر أي حدا من السائقين.
0: نعم، السؤال الأخير، يعني أنتم قدمتم هذه المطالب، هل من وعودات معينة يعني قدمت لكم من قبل الوزارة أو حتى الشرطة؟
1: إحنا قدمنا الإضراب منسق ومرتب، وإن شاء الله نستنى الرد.
0: نعم، إذن هذا فيما يتعلق بإضراب عمال الحافلات في شركة سوبربوس بعد الاعتداء العنصري الذي تعرض له السائق معتصم القاق أثناء عمله في مدينة القدس. أشكرك جزيل الشكر محمد وليد من لجنة قوة العمال سوبربوس، إلى اللقاء.
1: مشكورة.
0: إذن أعزائي المستمعين والمستمعات، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج الحصاد الإخباري. كنا قد تناولنا عدد من المواضيع، بدأناها من النقب بعد إعلان وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية أنها ستقدم لائحة اتهام ضد الشرطي الذي أطلق النار وقتل محمد حسين ترابين الصانع أمام منزله وأمام أطفاله في بداية مع بداية العام، تحديدا كانون الثاني يناير الماضي. وطبعا بقينا في قضايا النقب وتحدثنا، استمعنا إلى ما قاله النائب السابق يوسف العطاوني بعد الاعتداء على المواطنين في خيمة الاعتصام المقامة احتجاجا على عمليات التجريف ومصادرة الأراضي في قرية بير الحمام. أيضا تناولنا ملفات الأرض والمسكن تحديدا في قرية البعني بعد أن شهدت البلدة فجر اليوم عملية هدم لمنزل يعود للمواطن محمد منير علي بكري بذريعة البناء دون ترخيص. ومن ثم انتقلنا إلى الملف اللبناني واستمعنا إلى تفصيل ميداني للحاصل في الساعات الأخيرة وكذلك المفاوضات الموازية. أشكر الزميلة ياسمين عابد كانت معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة من برنامج الحصاد. الزميل عادي ياسين رافقني في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. هذه تحية، نعود لنلتقي مجددا في الموجز الإخباري عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمسة كيلو بخمسة وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربعة كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربعة كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة الثلاثة كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90

0: كفر مندا الشارع الرئيسي. ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
1: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشكل 90، سكر سقات 1 كيلوغرام ب2.90، زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27.90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29.90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المحكمة العليا أنه لا يعتزم إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، متمسكا بادعائه أن تعيينه تم بصورة قانونية وأنه لا توجد أي ذريعة لإقالته إداريا أو قضائيا. وجاء موقف نتنياهو في رده على التماسات تطالب بإقالة بن غفير من منصبه في عقاب اتهامات متواصلة له بتدخل في عمل الشرطة وقراراتها العملياتية. واعتبر نتنياهو أن القضية غير قابلة للمراجعة القضائية، ووجه انتقادات إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، متهما إياها بتضخيم الوقائع وذكر أحداث مختلفة لا يظهر وجود صلة بينها وبين ذريعة لإقالة وزير. وإلى لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تنفيذ موجة غارات استهدفت مواقع في جنوب لبنان، قال إنها تأتي ردا على ما وصفه بخرق حزب الله الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار كما جاء في بيان صدر عنه. يأتي ذلك بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء لسكان بلدة المنصوري جنوب لبنان في منطقة مجدل زون، داعيا إياهم إلى مغادرة منازلهم فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر شمال البلدة باتجاه مناطق مفتوحة. في المقابل، أفادت وسائل أعلام لبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب البلاد، ما أسفر عن ارتقاء مواطنين وإصابة آخرين. وفي وقت سابق أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات كفر رمان بقصد إشعال الحرائق. أعلن وزير الأمن إسرائيل كاتس أنه أوعز إلى الجيش بعدم تقليص القوات المكلفة بحماية بلدات غلاف غزة في المرحلة الحالية وحتى صدور قرار آخر بهذا الشأن. وأوضح كاتس أن القرار اتخذ عقب تقييم أمني أجري الأسبوع الماضي وبعد مطالبات من سكان المنطقة بالإبقاء على مستوى الحماية وتعزيز شعورهم بالأمن. في الضفة الغربية، تواصل القوات الإسرائيلية اقتحامها لمخيم قالنديا شمال القدس وبلدة كفر عقب وسط انتشار واسع في عدد من حارات المخيم. ووفقا لمصادر فلسطينية، اعتقلت القوات عددا

0: من الفلسطينيين وأجرت تحقيقات ميدانية معهم، كما نشرت قناصة على أسطح عدد من البنايات داخل المخيم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في كافة المناطق، ومع حلول ساعات المساء والليل تميل الأجواء إلى اللطافة في المناطق الجبلية، بينما تكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس لهذا المساء 20 درجة، الجليل الأعلى 21، طبرية 24، في الناصرة 23، حيفا والساحل 25، يافا وتل أبيب 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيله. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفتيات العشر اللواتي اجتزن الحدود إلى جنوب لبنان اعتقلن ونقلن إلى الشرطة، فيما تواصل القوات عمليات تمشيط للتأكد من عدم وجود متسللات أخريات. بقاء في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تنفيذ غارات استهدفت مواقع في جنوب لبنان، قال إنها تأتي ردا على ما وصفه بخرق حزب الله الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة التبنين في جنوب البلاد، ما أسفر عن ارتقاء مواطن وإصابة آخرين. وفي وقت سابق أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات كفر رمان بقصد إشعال الحرائق. في الملف الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى تفاهم بشأن الجوانب الجغرافية لمسار الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن البيان المشترك بين البلدين بات في مراحله النهائية ما لم يتدخل طرف ثالث، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتفاق لا يعني بالضرورة أن الملاحة في المضيق أصبحت أمنة. أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المحكمة العليا أنه لا ينوي إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مؤكدا أن تعيينه تم وفق القانون ولا يوجد أي مبرر قانوني أو إداري لعزله من منصبه. وجاء رد نتنياهو في إطار الالتماسات المقدمة إلى المحكمة والتي تطالب بإقالة بن غفير على خلفية اتهامات بالتدخل في عمل الشرطة وقراراتها العملياتية. كما انتقد نتنياهو المستشار القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا واتهمها بتضخيم الوقائع والاستناد إلى أحداث لا تشكل بحسب رأيه أساسا قانونيا لإقالة الوزير.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: في ساعات المساء والليل تميل الأجواء إلى اللطافة في المناطق الجبلية، بينما تكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 20 درجة، الجليل الأعلى 21، طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 25، يافا وتل أبيب 26، النقب 23، أما في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معد

مساء الخير لكل حدا عم يسمعنا اليوم على إذاعة الشمس. مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا وكيف ما كان شكل يومكم، بتمنى تكونوا بخير وتلاقوا بهاي الساعة مساحة أهدى شوي من كل برا ومن كل جواتنا كمان. معكم أنا هبة أبو حسن ومنفتح سوا مساحة اسمها بين السطور. وكيف ما تعودنا بين السطور هو برنامج نرجع فيه لأنفسنا شوي، نهدى نفكر ونقرب من الأشياء اللي منحسها بس مرات ما منعرف كيف نحكيها. هو مساحة بين الحياة والكتاب، بين سؤال منعيشه كل يوم وبين فكرة ممكن نلاقيها بصفحة أو عند كاتب أو كمان عند فيلسوف عاش قبلنا بألف سنين وكان عنده الشجاعة يسأل الأسئلة اللي غيره خاف حتى إنه يقترب منها. هون الكتاب مش هدف بحد ذاته، الكتاب عنا هو جسر بنمشي عليه لنفهم حالنا أكتر ونفهم العالم اللي حوالينا كمان أكتر. ومرات مش بس الكتب هي اللي بتفتح لنا الباب، أحيانا محاكمة قديمة أو جملة قيلت قبل 2000 سنة أو رجل وقف لحاله أمام مدينة كاملة بتخلينا نسأل ليه الحقيقة أحيانا بتخوف وليه السؤال اللي شكله بسيط ممكن يصير تهمي. وطبعاً كل المحبة لفريق البرنامج اللي معي بهاي الساعة، عاد ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام، وفريق الشمس كله اللي بيخلي من الصوت مساحة ومن هالمساحة لقاء. وبين سطر وسطر يمكن تكون أنتي، فخليكم معنا لأنه حلقتنا اليوم مختلفة شوي. اليوم مش رح نبدأ من علاقة ولا من شعور يومي مباشر ولا من موقف صار معنا مبارح، اليوم رح نبدأ من محكمة، من مدينة اسمها أثينا قبل أكثر من 2400 سنة، من رجل عمره 70 سنة واقف أمام مئات المواطنين، مش لأنه سرق ولا لأنه قتل ولا لأنه حمل سلاح على مدينته، بل لأنه كان يسأل. كان يسأل الناس عن العدالة، عن الفضيلة، عن الحقيقة، عن معنى أنه يعيش الإنسان حياة بتستحق أنه تعاش. كان يوقف قدام السياسي والشاعر والصانع والناس العاديين ويسألهم أسئلة بسيطة بالشكل لكنها صعبة جدا من الداخل، أسئلة بتكشف للإنسان أنه ربما هو ما بعرف كيف ما كان يعتقد، وربما ما بفهم كمان كما كان يدعي، وربما كمان بنى يقينه كله على إشي ما فحصه بيوم. هذا الرجل يا جماعة هو سقراط. والمفارقة العجيبة إنه سقراط واحد من أشهر الأسماء بتاريخ الفلسفة، ما ترك لنا ولا كتاب ولا يعني ما تركناش ولا إشي ولا كتاب حتى واحد بخط إيده، ما كتب لنا سيرته، ما شرح لنا أفكاره بمؤلف خاص، احنا فعلا بنعرفه فقط من خلال الآخرين، من خلال تلاميذه أفلاطون ومن خلال زينوفون وحتى من خلال صورة ساخرة ظهرت عنه في مسرحية لأرستوفانيس. يعني احنا أمام رجل ما كتب كتاب لكنه ترك أثر أكبر من كتب كثيرة، كأنه ما ترك نص بل ترك سؤال، والسؤال يا جماعة أحيانا بعيش أطول من الجواب.

حلقتنا اليوم رح نرافق نص من أشهر النصوص بتاريخ الفلسفة، اسمه دفاع سقراط أو باليونانية أبولوجي. وكلمة أبولوجي هون لا تعني اعتذارا مثل ما ممكن نفهمها اليوم، بل بتعني دفاعا. سقراط ما كان عم يعتذر بالمحكمة، بالعكس كان يدافع عن طريقته بالحياة، عن حقه أنه يسأل وعن إيمانه أنه الحياة اللي ما منفحصها ما منرجعها وما منسألها هي مش حياة مكتملة. لكن السؤال اللي بهمنا اليوم مش فقط ليه عدمت أثينا سقراط، السؤال الأهم والأقرب إلنا هو هل بدنا الحقيقة فعلا أو بدنا إنه نبقى مرتاحين؟ شو أوركو؟ لأنه أحيانا الشخص اللي بيزعجنا مش اللي بيكذب علينا، أحيانا بيزعجنا أكثر الشخص اللي بيقول إشي صادق لكنه بلمس مكاننا، كنا منفضل أنه يبقى ساكت. أحياناً منغضب من السؤال مش لأنه خاطئ، بل لأنه بيخلينا نشوف أنه أجوبتنا ما كانت ثابتة كيف ما كنا منعتقد. وسقراط كان من هذا النوع من الناس، ما كان يعطي الناس إجابات جاهزة، ما كان يقولهم تعالوا أنا بعرف وأنتم ما بتعرفوا، بل كان يعمل إشي أصعب، كان يسألهم حتى يكتشفوا بأنفسهم أنه اللي بظنوه معرفي ممكن يكون مجرد عادي، غرور أو كلام تكرر كتير حتى صار يبين كأنه حقيقة. وهنا بتبدأ خطورة سقراط، لأن المجتمعات ممكن تتحمل المختلف أحياناً وتتحمل الغريب وممكن تتحمل حتى الشخص اللي بغلط، بس ما بتتحمل بسهولة اللي بيخليها تشك بصورتها عن نفسها، ما بتتحمل اللي بصحيها من نوم مريح، ما بتتحمل اللي بيقولها وقفي لحظة هل أنت متأكدة فعلا؟ ومن هون يا جماعة حلقتنا اليوم مش بس عن سقراط، هي عن كل سؤال خفنا نسأله، عن كل مرة اخترنا فيها الصمت حتى ما نخسر راحتنا، عن كل مرة تعصبنا على شخص فقط لأنه خلانا نشوف إشي فينا ما كنا مستعدين إنه نشوفه. اليوم في بين السطور رح نسأل سوا، ليه بزعجنا الشخص اللي بيسأل أكتر من اللازم؟ هل الجهل أخطر من اعتقادنا إنه إحنا منعرف؟ وهل بدنا الحقيقة فعلا أم بدنا كلام يحافظ على راحتنا؟ خليكم معنا لأنه بعد شوي رح ندخل إلى قاعة المحكمة ونسمع صوت رجل ما بيحاول إنه ينجو بأي ثمن. قال سمعتوا صح، ما كان بده ينجو بأي ثمن. رجل كان قادر إنه يلين، إنه يبكي، إنه يستعطف، إنه يتراجع، لكنه اختار إنه يبقى كما هو حتى النهاية. سقراط الرجل اللي لم يكتب شيئا لكنه جعل العالم كله يقرأ أسئلته.

مستمعينا، قبل الأغنية تركنا سؤال يمكن شكله فلسفي لكنه بالحقيقة قريب جدا من حياتنا اليومية. هل بدنا الحقيقة فعلا أو بدنا نحافظ على راحتنا؟ خلينا نرجع شوي لأثينا، للمدينة اللي كتير مرات بنسمع عنها كأنها مهد الفلسفي، مهد الديمقراطية، مهد الأسئلة الكبيرة. بس بلحظة معينة نفس المدينة هاي، المدينة اللي سمحت بالكلام بالنقاش والجدل، وقفت أمام رجل واحد وقالت له كلامك صار خطر. المشهد، سقراط رجل كبير بالعمر حوالي 70 واقف أمام هيئة من المواطنين، مش قضاة مثل ما بنعرف اليوم بلباس رسمي ومسافة باردة بينه وبينهم، لا، أمامه ناس من المدينة نفسها، ناس ممكن يكون شافهم بالسوق أو سألهم بيوم أو أزعجهم بسؤال أو لمس إشي من صورتهم عن أنفسهم. يعني هو مش واقف أمام مؤسسة بعيدة فقط، هو واقف أمام مدينته، أمام ناسه، أمام المكان اللي عاش فيه ومشى بشوارعه وفتح فيه أسئلته يوم بعد يوم. والتهمة يا جماعة كانت إنه يفسد الشباب، وإنه ما بؤمن بآلهة المدينة بالطريقة اللي كانوا يتوقعوها منه، وإنه بدخل أفكار جديدة. بس لو نسمع التهمة من بعيد ممكن نحسها غريبة، يعني شو بفسد الشباب؟ هل كان يعلمهم العنف؟ هل كان يدعوهم للسرقة؟ هل كان يقودهم لإشي واضح وخطير؟ لا، الخطورة كانت أهدأ من هيك، ويمكن لهيك كانت أعمق. التهمة كأنه كان يخليهم يسألوا. والسؤال لما يدخل عقل شاب ما بيبقى بمكانه، بيفتح باب بعد باب، بخلي شك بالحكي الجاهز، بالسلطة الجاهزة، بالإجابات اللي ورثها كيف ما هي. وهذا بالضبط اللي خلى المدينة يتخوف، مش لأنه السؤال فيه خطر مباشر أو عنف، بل لأنه بهز أفكار كانوا يعتبرونها ثابتة وما بدهم إنها تتغير. ما كان يمشي بأثينا ويقول للناس أنا بملك الحقيقة، بالعكس، واحدة من أشهر الأفكار المرتبطة بسقراط هي جملته بأنه كان يعرف أنه لا يعرف، بأنه كان يعرف وأنه لا يعرف، أو بشكل أدق ما كان يدعي معرفة ما بملكها. وهي الجملة على بساطتها خطيرة جدا، لأنه إذا كان الإنسان بيعترف أنه ما بعرف فهو بيفتح باب البحث، أما إذا ظن أنه بعرف كل إشي فهو بيغلق هذا الباب وبقعد مرتاح داخل يقينه.

0: ويمكن هون تحديدا لما تبدأ القصة. بس قبل ما نفوت بالقصة تعالوا هيك نطلع لفاصل قصير ونرجع نحكيها مع بعض. خليكم معنا جماعة.
1: انت شوفير باص محلك مع شركة دان.

0: مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط أمورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه إحنا بدان من آمن أنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.

قبل الفاصل وصلنا عند بداية الرواية، بداية القصة، وهون بدنا ندخل شوي يعني بحسب بدنا نفتس بدفاع أفلاطون، بدفاع سقراط اللي بيروي لنا إياه أفلاطون واللي هو كان تلميذه. هو إنه صديق لسقراط راح لمعبد دلفي وسأل العرافي اللي كانت هناك إذا في حدا أحكم من سقراط، فشو رأيكو كان الجواب؟ الجواب كان لا، بس سقراط نفسه استغرب كيف يكون هو الأحكم وهو ما بحس إنه بملك حكمي اللي هي حكمي عظيمي. فبدل ما إنه يأخذ الجواب كمديح وينتهي الأمر، عمل الإشي

كلام جميل، فبعتقد إنه بفهم بمعنى الجمال والحياة. الصانع ماهر في صنعته، فبعتقد إنه مهارته تعطيه حكمة بكل إشي. وسقراط كان يقترب من كل واحد منه مش ليهينه بل يسأل، لكن السؤال أحياناً إذا كشف غرور الإنسان بصير كأنه إهانة. وهنا منفهم ليه صار سقراط مكروه عند البعض، مش لأنه كان يملك أجوبة بتهددهم، بل لأنه كان يسحب من تحت أقدامهم وهم المعرفة. كان يجعل الإنسان يوقف قدام نفسه بدون الزين اللي تعود إنه يخبئ وراها، وهذا إشي صعب. يمكن نقدر نتحمل اللي بقولنا أنت ما بتعرف، لكن الأصعب إنه خلينا نكتشف هذا الإشي بأنفسنا. وهذا الإشي مش بعيد عنا اليوم. كم مرة منقعد مع شخص ومندافع عن رأي فقط لأنه رأينا؟ كم مرة منتمسك بفكرة لأنه تربينا عليها أو سمعناها كتير أو لأنها بتعطينا إحساس بالأمان؟ كم مرة نغضب من سؤال بسيط مش لأنه مؤذي، بل لأنه لمس مكان هش بداخلنا؟ يعني حدا بسألك ليه اخترت هذا الطريق، فبتحسه وكأنه عم يهاجم حياتك كلها. حدا بسألك هل أنت متأكد أنه هذا اللي بدك إياه، فبترد بسرعة لأنه السؤال سبق وفتح باب كنت مسكره. حدا بيقولك طيب وين جبت هالقناعة، وفجأة بتكتشف أنه القناعة اللي كنت تدافع عنها بقوة يمكن ما كانت مبنية على تفكير بل على خوف عادي أو صوت قديم بالبيت أو جملة سمعناها كتير حتى صدقناها. وهون بصير سقراط قريب منا كتير، مش لأنه فيلسوف قديم بل لأنه بيمثل الصوت اللي بيسألنا هل أنت متأكد، مش ليهدمنا بل ليصحينا. لكن الاستيقاظ مش دايما مريح، أحياناً الوعي بوجع، وأحياناً الحقيقة ما بتيجي مثل ضوء ناعم بل مثل إيد بتفتح ستارة كنا متعودين على عتمتها. ولهيك يمكن سؤال الحلقة اليوم أعمق من محاكمة قديمة. إحنا ما عم نحكي فقط عن أثينا ولا عن سقراط ولا عن نص فلسفي كلاسيكي، إحنا عم نحكي عن علاقتنا إحنا بالحقيقة، عن قدرتنا إنه نسمع السؤال بدون ما نعتبره تهديد، عن شجاعتنا إنه نقول يمكن أنا ما بعرف، ويمكن هاي الجملة رغب بسطتها تكون بداية الحكمة. لأنه بالزمن تاعنا كتير ناس بتحكي بثقة، بالسياسي، بالسوشال ميديا، بالعلاقات، بكل مكان، كل واحد عنده رأي، موقف، جواب سريع، تحليل جاهز. بس كم واحد عنده الشجاعة يقول ما بعرف؟ كم واحد مستعد يراجع نفسه بدل ما يدافع عن صورته؟ كم مرة إحنا نفسنا اخترنا الجواب السريع فقط حتى ما نقعد مع قلق السؤال؟ سقراط كان مزعج لأنه كان يرفض هذا النوع من الراحة، كان يرفض أنه يعيش الإنسان حياة اللي هي بتمشي على العادي فقط. كان يصر أنه نسأل شو معنى الخير؟ شو معنى العدل؟ شو معنى أنه أعيش بطريقة صحيحة؟ وشو قيمة الحياة إذا مرت كلها بدون ما نوقف ونسأل هل أنا عايش بوعي أو بس عم بكرر اللي ورثته من الناس؟ ومن هون قبل ما ندخل أكثر بنص دفاع سقراط، خلينا نثبت أسئلة حلقتنا اليوم. نبلغ ليش الشخص اللي بيسأل كتير بيوترنا؟ هل المشكلة بالسؤال أو بالشيء اللي بيكشفه السؤال داخلنا؟ وليه أحياناً منفضل جواب مريح حتى لو كان ناقص على حقيقة صادقة اللي هي ممكن تعزنا؟ طيب جماعة، اليوم بدنا نتخيل مع بعض كتير، بس اليوم بدنا نحكي عن سقراط واقف عند باب المحكمة. رجل بيعرف إنه الكلام اليوم مش مجرد كلام، بيعرف إنه الأسئلة اللي قضى عمره وهو يطرحها صارت إسا هي نفسها سبب محاكمته. وهون بدي نتخيل ونرجع مع بعض لأثينا بعدك اليوم من سنة 399 قبل الميلاد، ونشوف المدينة وهي بتحاكم واحد من أكثر أبنائها إزعاجاً، وربما واحد من أكثرهم إخلاصاً إلها بطريقته الخاصة. المحكمة الأثينية

وقتها ما كانت بتشبه المحاكم اللي بنعرفها اليوم، ما كان في قاضي واحد ومحامين اللي هني بيحكوا نيابة عن المتهم وجمهور صامت خلفهم. بأثينا كان المشهد أوسع وأقرب إلى المدينة نفسها. هيئة الحكم كانت مكونة من عدد كبير من المواطنين، يقال إنه كان عددهم 501 مواطن. يعني سقراط ما كان واقف أمام شخص واحد بيقرر مصيره، بل أمام مئات الوجوه، مئات العيون، مئات الناس اللي رح يصوتوا بالنهاية هل هذا الرجل بريء أم مذنب. وتخيلوا ثقل هاي الفكرة، إن يكون مصيرك بإيد مدينة كاملة تقريبا، مش بإيد شخص ما بعرفك، بل بإيد ناس عاشوا معك، سمعوا عنك، كونوا رأي عنك. بعضهم يمكن بحبك وفي اللي بيمقتك، واللي إجا للمحكمة وهو حامل صورة جاهزة عنك قبل ما تفتح تمك. وكانت طريقة المحاكمة مختلفة، الاتهام بيحكي والمتهم بدافع عن نفسه، والكلام محدود بوقت، ما في حدا عنده رفاهية إنه يجرح حياته كلها كيف ما بده. ومع ذلك سقراط ما دخل المحكمة كيف ما بدخل إنسان بده فقط إنه ينجو، ما دخل ليقول أي إشي اللي يرضي الجمهور، ما لبس شخصية مختلفة، ما حاول إنه يبين أقل حدة أو أكثر طاعة أو أكثر ندم، دخل كيف ما عاش، يسأل، يفكر، يكشف التناقض ويحط الناس أمام أنفسهم. اللي اتهموه كانوا ثلاثة، ميليتس وأنيتس وليقون، كل واحد منهم بطريقة أو بأخرى كان يمثل شريحة من المدينة اللي انزعجت منه. ميليتس ارتبط بالشعراء، أنيتس بالسياسيين وأصحاب الحرف، وليقون بالخطباء. وكأنه المدينة بكل أصواتها المتضررة اجتمعت لتقول لهذا الرجل بكفي بكفي. أما التهم الرسمية فكانت واضحة بظاهرها، سقراط يفسد الشباب ولا يؤمن بآلهة المدينة وبدخل آلهة أو قوة روحية جديدة. لكن تحت هاي الكلمات القانونية كان في إشي أعمق، كان في خوف من تأثيره، من طريقته، من شبان صاروا يسمعوه، يقلدوه، يسألوا مثله ويرجعوا لبيوتهم وأماكنهم بنظرة مختلفة عن قبل، نظرة فيها شك.

0: ورجعنا معكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا على إذاعة الشمس، وبعدنا مستمرين سوا في بين السطور، ومعي أنا هبة أبو حسن. قبل الأغنية كنا بأثينا بقلب محكمة مش عادية. سقراط واقف أمام مئات المواطنين والتهم واضحة: إفساد الشباب، عدم الإيمان بآلهة المدينة، وإدخال أفكار جديدة. لكن الآن السؤال الأهم: كيف بدافع إنسان عن نفسه وهو بعرف إنه حياته كلها صارت معلقة بالكلمات اللي رح يقولها؟ بدفاع سقراط ما بدأ باستعطافهم، ما قالهم أنا رجل كبير ارحموا سني سامحوني، ما حاول حتى يكسب عاطفتهم بالطريقة المعتادة، بل بدأ من الصورة اللي علقت فيه من سنوات.
1: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
0: طيب مستمعينا، وصلنا عند سؤال: كيف بدافع إنسان عن نفسه وهو بعرف إنه حياته كلها صارت معلقة بالكلمات اللي رح يقولها؟

كان أن سقراط بدفاعه ما بدا بيستعطفن، ما قالن أن أنا رجل كبير وإرحموا سني، ما حاول أنه حتى يكتسب عاطفتهم بالطريقة اللي كانوا متوقعينها منه. بدأ من الصورة اللي علقت فيه من سنوات، قالهم كيف ما حكينا بمعنى الكلام أنه مشكلته مش فقط مع الاتهامات الجديدة، بل مع سنوات طويلة من السمعة اللي صنعت عنه، مع ناس سمعوا عنه من صغرهم أنه رجل غريب بخلط الحق بالباطل، بيحكي بأمور السماء والأرض وبيخلي الحجة لضعيفة تبدو قوية. يعني قبل ما يحاكموا القانون كان قد حوكمه بأذهان الناس، وهذا مهم جداً لأنه أحياناً الإنسان ما بدخل المحكمة وحده، بدخلوا معه كل الشائعات اللي سبقته، كل الصور اللي كونها الناس عنه، كل الضحكات، كل المبالغات، كل القصص اللي قيلت وما حدا اتأكد منها. سقراط كان يعرف هذا، لهيك قالهم إنه الدفاع الأصعب مش ضد ميليتس فقط، بل ضد الصورة القديمة اللي عاشت بخيال الناس عنه. من هنا انتقل للتهمة الأساسية، إنه بيفسد الشباب، وهم بدل ما يدافع عن حاله بطريقة اللي هي عاطفية بدأ يسأل. حتى المحكمة وبأخطر لحظة من حياتهم ضل سقراط سأل ميليتس، مين اللي بيصلح الشباب؟ طب إذا أنت عم بتقول إنه أنا اللي عم أفسدهم، فمين عم يخليهم أفضل؟ وهم بدأ ميليتس بجواب إنه القوانين، القضاء، المواطنين، الناس. وبالتدريج وصل الكلام لنتيجة غريبة، كأنه كل أهل أثينا بيصلحوا الشباب، وسقراط وحده هو اللي بيفسدهم. وهنا بيظهر لنا أسلوب سقراط، ما بصرخ، ما بهاجم مباشرة، فقط بترك الفكرة تمشي حتى تكشف تناقضها بنفسها، كأنه بقولهم هل يعقل إنه يعني

يكون كل الناس قادرين على أنه إصلاح الشباب وأنا وحدي اللي عم أفسدهم؟ هل هاي تهمة حقيقية أم غضب من رجل أزعجكم؟ بعدين طرح فكرة أبسط فبقولهم إذا كنت فعلاً عم أفسد الشباب هل عم أعمل هذا وأنا قاصد هذا الإشي؟ لأن الإنسان عادة لا يؤذي نفسه صح؟ فإذا خليت الأشخاص إنه هيك بنعرف فإذا خليت الأشخاص من حولي أسوأ فهذا رح يأثر علي أنا كمان لأنه عايش بينهم. فهل من المنطقي إنه أختار إنه أضر نفسي؟ لهيك قال إما أنا مش عم أفسدهم أصلاً أو إنه إذا حصل إشي من هذا النوع فهو بدون قصد، وإذا كان بدون قصد فالمفروض إنه يتم تنبيهي وتعليمي مش معاقبتي بالمحاكمة والموت. بعدها انتقل لتهمة عدم الإيمان بآلهة الدين، وهون كمان ما اكتفى بالإنكار بل كشف التناقض. قالهم إنه عم يتهموه بإنه ما بؤمن بالآلهة وبالوقت نفسه بقولوا إنه بؤمن بقوة روحية اللي هي جديدة. فكيف بيكون الإنسان مؤمن بإشي روحي أو إلهي وما بؤمن بأي إشي أصلاً؟ كأنه بقول حتى التهمة نفسها ما بتعرف شو بدها مني إني أكون ملحد أو مؤمن بطريقة ما بتعجبكم. لكن رغم قوة دفاعه كان واضح إنه سقراط ما عم يلعب اللعبة بالطريقة اللي كانوا يستنوها. كان ممكن إنه يلين أكثر إنه يقول لا سمحوني مش رح أكرر هذا، إنه يوعدهم بالصمت، إنه يقول إنه يطلع من المحكمة وهو خاسر إشي من نفسه لكنه كسب حياته، لكنه ما عمل هيك. قالهم تقريبا إذا كان شرط البراءة إن أتوقف عن الفلسفة، إنه أتوقف عن السؤال، إني أتوقف عن فحص نفسي وفحص الناس، فمش رح أقبل. لأنه كان يشوف إنه مهمته مش هواية ولا جدل للتسلية بل نداء داخلي واجب، إشي أعمق من رغبته بالبقاء. وهنا بتيجي واحدة من أقوى أفكاره اللي بقولنا إنه الحياة اللي لا تفحص لا تستحق أن تعاش. مش بمعنى إنه الإنسان لازم يعيش طول الوقت داخل الأسئلة الثقيلة، بل بمعنى إنه الحياة اللي بتمر كلها بلا مراجعة بلا وعي وبلا سؤال عن الخير العدل والمعنى ممكن تكون حياة مريحة لكنها مش بالضرورة حياة حقيقية. بعد الدفاع إجا التصويت. المئات من اللي كانوا قاعدين أمامه اختاروا وكانت النتيجة إنه أدين. ما كانت الإدانة بإجماع كامل بل بفارق قريب، لكن الفارق القريب ما بغير المصير. بالنهاية المدينة قالت كلمتها، سقراط مذنب، وهون تبدأ المرحلة الثانية من المحاكمة. بالنظام الأثيني بعد قرار الإدانة كان على جهة الاتهام أنه تقترح عقوبة وعلى المتهم أنه يقترح عقوبة بديلة. الاتهام طلب الموت، وهنا كان ممكن لسقراط أنه يقترح إشي يرضيهم، منفى، صمت، غرامة كبيرة، أي إشي بيظهر أنه فهم الرسالة، لكنه مرة أخرى ما عمل شو كان متوقع. شو برأيكم عمل؟ يا جماعة بدل ما إنه يقول بعاقب نفسي لأنه بستحق العقاب، قالهم بما معناه أنا ما أديت المديني بل ساعدته. أنا حاولت إنه أصحيكم، حاولت إنه أخليكم تهتموا بأنفسكم أكثر من أموالكم، سمعتكم سمعتكم ومناصبكم. فإنه يعني فإن كان لابد إنه أقترح ما أستحق عن جد فأنا ما بستحق العقاب بل بستحق إنه أكرم. وهنا بتيجي اللحظة اللي قد تبدو صادمة وربما ساخرة وربما شديدة الجراءة. سقراط بيقترح إنه يطعم على نفقة المدينة كما يكرم الأبطال والمنتصرون أنذاك. تخيلوا وقع هذا الكلام على هيئة المواطنين اللي بعضهم غاضب أصلاً، بدل ما إنه يتواضع أمام الحكم بدا كأنه عم بيقولهم أنتوا مش عم بتعاقبوا مجرم، أنتوا ما بتعرف قيمة الإنسان اللي واقف أمامكم. فجاء الحكم النهائي وهو الموت، الموت بالسم والشكران. وهالكأس اللي رح تصير بعدين واحدة من أشهر الصور بتاريخ الفلسفة. رجل قاعد بين أصدقائه وتلاميذه بشرب السم مش لأنه ما بيقدر يهرب بل لأنه بيرفض أنه يخون القانون اللي عاش تحته وبرفض أنه ينجو.

بطريقة ما بتشبههم. لكن قبل ما يوصل لحظة الموت قال سقراط إشي شديد القوة. قال إنه الهرب من الموت مش أصعب إشي، الأصعب هو الهرب من الفساد، لأنه الموت رح يلحق الجسد، أما الفساد فبلحق الروح، بلحق الاسم، بلحق الحقيقة اللي منعرفها عن أنفسنا. وهي الجملة يمكن توقفنا شوي، لأنه بالمحاكمة سقراط ما كان يدافع فقط عن حياته، كان يدافع عن طريقة عيشه، عن معنى أنه ما تقول إشي ما بتؤمن فيه فقط عشان تنجو، عن معنى أنه ما تبيع السؤال مقابل السلامة، عن معنى أنه يكون الإنسان وفي لصوته الداخلي حتى لما يصير هذا الصوت مكلف وحتى بعد الحكم. قالهم بمعنى الكلام أنه قتل شخص يطرح الأسئلة مش رح يقتل الأسئلة. أي نعم، قتل الشخص عن جد اللي بيطرح أسئلة مش رح يقتل هاي الأسئلة، بالعكس رح تيجي أسئلة أكثر ويجوا شباب أكثر وممكن يكون صوتهم أشد من صوتهم، لأن الفكرة اللي تقتل أحيانا ما بتختفي بل بتنتشر بطريقة أقوى. وأنا بنفهم اللي بقى سقراط، لأنه عاش فكرته حتى آخر لحظة، لأنه وقف أمام الموت ومع ذلك ما بدل السؤال، ما قال شو هني حابين يسمعوا، ما طلب نجاة ما بتشبهه. والغريب إنه المدينة اللي حكمت عليه بالموت هي نفس اللي جعلته خالدا بطريقة ما. لو كان سقراط قد صمت ربما عاش سنوات عن جد قليلة أخرى وبعدين اختفى اسمه بين أسماء كتيري، لأنه رفض إنه يصمت ولأنه أفلاطون كتب دفاعه صارت هاي المحكمة القديمة واحدة من أشهر اللحظات بتاريخ الفكر. من هون يمكن نسمع القصة بطريقة ثانية، مش فقط قصة رجل عدمته مدينته بل قصة سؤال لم تستطع المدينة احتماله بوقته فحملوا التاريخ بعدها لآلاف السنين.

سقراط خسر المحاكمة، نعم، لكنه ربح إشي أكبر. خلانا حتى اليوم نسأل معه، هل عم نعيش لنرضى الناس أم لنكون أوفياء لحقيقتنا إحنا؟ هل منقول الحقيقة فقط لما تكون آمنة أم منقولها كمان لما تصير مكلفة؟ وهل الشجاعة إنه ننجو بأي ثمن؟ أم إنه نعرف الثمن ونبقى كيف ما إحنا؟

طيب وشو بضل معنا من سقراط بعد أكثر من 2400 سنة؟ هذا السؤال اللي صرح نحكي عنه ونسأله. يمكن لو منفكر فيها اللي بضل مش فقط قصته ولا محاكمته ولا حتى كأس السم اللي صار رمز مشهور بتاريخ الفلسفي، اللي بضل أكتر هو موقفه. رجل وقف أمام مدينة كاملة وكان ممكن يختار الطريق الأسهل، كان ممكن يخفف صوته ويعتذر عن أفكاره، يساير القضاء أو يقولهن الكلام اللي بدهم يسمعوه، لكن اختار أنه يبقى وفي للسؤال.

الآن يمكن نفهم سقراط بطريقة أعمق. هو ما كان يبحث عن الموت ولا كان بيحب الاستفزاز لمجرد الاستفزاز. هو كان مؤمن إنه الإنسان إذا توقف عن فحص حياته وإذا توقف عن سؤال نفسه وإذا عاش فقط على الأشياء اللي ورثها من الناس ممكن يكون عايش لكنه مش بالضرورة واعي، ممكن يكون مرتاح لكنه مش بالضرورة حر من الداخل. واليوم نعم يمكن ما عندنا محكمة أثينية ولا

من 501 مواطن ولا تهمي اسمها إفساد الشباب بنفس الشكل القديم. لكن عندنا محاكم صغيرة كتير، محكمة الناس، محكمة العائلة، محكمة السوشيال ميديا، محكمة الخوف من الرفض، محكمة الصوت الداخلي اللي مرات بحكي لنا ما تسأل كتير، ما تفتح الموضوع، ما تخرب راحتك، ما تخسر صورتك قدام الناس. وهي في شخص كبير بالعمر مرة حكاني صراحة اللي ذكرني بجملة، إنه عن جد قديه فعلا تعلمنا نجاوب صح من صغرنا، بس نسينا نسأل الأسئلة الصح، نسينا نتعلم كيف نسأل الأسئلة الصح. وهون برجع معنا سؤال الحلقة، هل بدنا الحقيقة فعلا أو بدنا نحافظ على راحتنا؟ لأنه الحقيقة مش دايما بتدخل لحياتنا كإشي مريح، أحيانا بتدخل كسؤال صغير جدا لكنه بضل يطرق الباب. هل أنا مقتنع فعلا؟ هل هذا الطريق مش بهني؟ هل أنا عم أعيش حسب وعي أو حسب خوف قديم؟ هل أنا عم بدافع عن فكرة لأنها صحيحة أو لأنها صارت جزء من صورتي عن نفسي؟ يمكن سقراط بعلمنا أنه كلمة ما بعرف مش ضعف، بالعكس يمكن تكون بداية الصدق، لأنه الإنسان ما بيعترف أنه ما بيعرف، ولما ما يعترف كمان ما بيفتح باب للتعلم، لأنه اللي بيعتقد أنه بيعرف كل إشي فغالبا بيغلق الباب على نفسه وبصير أسير ليقينه. وبتعلمنا من محاكمته كمان إنه السؤال ممكن يكون مزعج لكنه ضروري، مش كل سؤال هدفه يهدم، في أسئلة هدفها تصحي، في أسئلة بتوجع لأنها بتلمس الحقيقة، وفي أسئلة حتى لو خفنا منها بالبداية ممكن بعد وقت نكتشف إنها أنقذتنا من حياة كنا نمشي فيها بدون ما ننتبه. فيمكن اللي ناخده اللي معنا اليوم مش إنه نكون مثل سقراط تماماً، ولا إنه نحول كل جلسة لمحاكمة فكرية، لكن يمكن نأخذ شجاعته الصغيرة، شجاعة إنه نوقف لحظة قبل الجواب الجاهز، شجاعة إنه نراجع فكرة قديمة، شجاعة إنه نقول يمكن أنا غلطان، يمكن أنا ما بعرف، يمكن في إشي لازم أفهمه من جديد. بين الحقيقة والراحة يمكن ما يكون المطلوب إنه نختار القسوة عن أنفسنا، لكن المطلوب إنه ما نبيع وعينا فقط حتى نبقى مرتاحين، لأنه الراحة اللي بتقوم على الهروب بتضل هالشي، أما الراحة اللي بتيجي بعد مواجهة صادقة فهي أعمق أهدأ وأقرب إلنا. بنهاية الدفاع وسقراط ما ترك لنا إجابة نهائية، ترك لنا طريقة إنه نسأل، إنه نفحص، إنه ما نخاف من التفكير، وإنه ننتبه من اللحظة اللي منصير فيها نكره السؤال فقط لأنه كشف لنا إشي عن أنفسنا. أنا هبة أبو حسان، كنت معكم بحلقة جديدة من بين السطور، حلقة دخلنا فيها للمحكمة القديمة لكن طلعنا منها بسؤال حديث جدا، هل منعيش حياتنا بوعي أم منكتفي بتكرار اللي اعتدنا عليه؟ بتمنى تضلوا بخير وتضل عنكم مساحة صغيرة مهما كان العالم صاخب تسألوا فيها حالكم بهدوء، هل أنا متأكد فعلا؟ وهل في بداخلي سؤال بحتاج أني أسمعه بدل ما أهرب منه؟ وطبعا بين سطر وسطر يمكن تكون أنت. تصبحون على كل الخير مستمعي الشمس.

حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: الأخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية بأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما انتهت مبكرا اليوم بسبب ظروف غير متوقعة على أن تستأنف صباح غد. وبحسب مصادر لبنانية، ترفض إسرائيل توسيع المناطق التجريبية قبل ضمان نزع السلاح، فيما اقترح الوفد اللبناني تمديد وقف إطلاق النار لمدة 8 أسابيع خلال المحادثات. أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفتيات 10 اللواتي اجتزن الحدود إلى جنوب لبنان اعتقلن ونقلن إلى الشرطة، فيما تواصل القوات عملية تمشيط للتأكد من عدم وجود متسللات أخريات. أفادت وسائل أعلام لبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب البلاد، ما أسفر عن ارتقاء مواطن وإصابة آخرين. يأتي ذلك بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي بيان قال فيه إنه بدأ تنفيذ غارات استهدفت مواقع في الجنوب، قال أنها تأتي ردا على ما وصفه بخرق حزب الله الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. في الملف الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى تفاهم بشأن الجوانب الجغرافية لمسار الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن البيان المشترك بين البلدين بات في مراحله النهائية ما لم يتدخل طرف ثالث، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتفاق لا يعني بالضرورة أن الملاحة في المضيق أصبحت آمنة. أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المحكمة العليا أنه لا ينوي إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مؤكدا أن تعيينه تم وفق القانون ولا يوجد أي مبرر قانوني أو إداري لعزله من منصبه. وجاء رد نتنياهو في إطار الالتماسات المقدمة إلى المحكمة والتي تطالب بإقالة بن غفير على خلفية اتهامات بالتدخل في عمل الشرطة وقراراتها العملياتية. كما انتقد نتنياهو المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا واتهمها بتضخيم الوقائع والاستناد إلى أحداث لا تشكل بحسب رأيه أساسا قانونيا لإقالة الوزير.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تميل الأجواء إلى لطافة في المناطق الجبلية، بينما تكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية في ساعات الليل. في القدس 20 درجة، الجليل الأعلى 21، طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 25، يافا والأبيب 26، النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيبت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بجراح متوسطة إثر تعرضها لحادث دهس في مدينة رهط، وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الأولي للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى سوروكا وهي تعاني من إصابات في الوجه والصدر. أصيب طفل يبلغ من العمر 3 سنوات من بلدة عرعرة في وادي عارة بجراح حرجة إثر سقوطه على ما يبدو من مكان مرتفع، ونقلت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء الطفل إلى المستشفى في الخضيرة لتلقي العلاج. وإلى ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية بأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما انتهت مبكرا اليوم بسبب ظروف غير متوقعة على أن تستأنف صباح غد. وبحسب مصادر لبنانية، ترفض إسرائيل توسيع المناطق التجريبية قبل ضمان نزع السلاح، فيما اقترح الوفد اللبناني تمديد وقف إطلاق النار لمدة 8 أسابيع خلال المحادثات. ميدانيا، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب البلاد، ما أسفر عن ارتقاء مواطن وإصابة آخرين. يأتي ذلك بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إنه بدأ تنفيذ غارات استهدفت مواقع في جنوب لبنان، قال إنها تأتي ردا على ما وصفه بخرق حزب الله الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. وإلى الملف الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى تفاهم بشأن الجوانب الجغرافية لمسار الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن البيان المشترك بين البلدين بات في مراحله النهائية ما لم يتدخل طرف ثالث، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتفاق لا يعني بالضرورة أن الملاحة في المضيق أصبحت أمنة. أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المحكمة العليا أنه لا ينوي إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مؤكدا أن تعيينه تم وفق القانون ولا يوجد أي مبرر قانوني أو إداري لعزله من منصبه. وجاء رد نتنياهو في إطار الالتماسات المقدمة إلى المحكمة والتي تطالب بإقالة بن غفير على خلفية اتهامات بالتدخل في عمل الشرطة وقراراتها العملياتية. كما انتقد نتنياهو المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا واتهمها بتضخيم الوقائع والاستناد إلى أحداث لا تشكل بحسب رأيه أساسا قانونيا لإقالة الوزير.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تميل الأجواء إلى اللطافة في المناطق الجبلية بينما تكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية في ساعات الليل. أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 20 درجة، الجليل الأعلى 21، طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 25، يافا والأبيب 26، النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ساقط حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

صعب فترة صغيرة بتمرق يا خي، صدقني ما بتحس، بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك، بس ولا يهمك، هو مرتاح للوضع، محكوم علي العمل ببلاش. لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهر سعيد وإليكم التفاصيل. أصيبت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بجراح متوسطة إثر تعرضها لحادث دهس في مدينة رهط، وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الأولي للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى سوروكا وهي تعاني من إصابات في الوجه والصدر. أصيب طفل يبلغ من العمر 3 سنوات من بلدة عرعرة في وادي عارة بجراح حرجة

0: إثر سقوطه على ما يبدو من مكان مرتفع، ونقلت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء الطفلة إلى المستشفى في الأخضيرة لتلقي العلاج. وإلى ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أفادت تقارير إعلامية نقلاً عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية بأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما انتهت مبكراً اليوم بسبب ظروف غير متوقعة على أن تستأنف صباح غد. وبحسب مصادر لبنانية، ترفض إسرائيل توسيع المناطق التجريبية قبل ضمان نزع السلاح، فيما اقترح الوفد اللبناني تمديد وقف إطلاق النار لمدة 8 أسابيع خلال المحادثات. ميدانياً، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب البلاد، ما أسفر عن ارتقاء مواطن وإصابة آخرين. يأتي ذلك بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً قال فيه إنه بدأ تنفيذ غارات استهدفت مواقع في جنوب لبنان، قال إنها تأتي رداً على ما وصفه بخرق حزب الله الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. وإلى الملف الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى تفاهم بشأن الجوانب الجغرافية لمسار الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن البيان المشترك بين البلدين بات في مراحله النهائية ما لم يتدخل طرف ثالث، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتفاق لا يعني بالضرورة أن الملاحة في المضيق أصبحت أمنة. أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المحكمة العليا أنه لا ينوي إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مؤكدا أن تعيينه تم وفق القانون ولا يوجد أي مبرر قانوني أو إداري لعزله من منصبه. وجاء رد نتنياهو في إطار الالتماسات المقدمة إلى المحكمة والتي تطالب بإقالة بن غفير على خلفية اتهامات بالتدخل في عمل الشرطة وقراراتها العملياتية. كما انتقد نتنياهو المستشارة القضائية الحكومة غالي بهراف ميارا واتهمها بتضخيم الوقائع والاستناد إلى أحداث لا تشكل بحسب رأيه أساسا قانونيا لإقالة الوزير.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تميل الأجواء إلى اللطافة في المناطق الجبلية، بينما تكون أقل اعتدالاً في المناطق السهلية والساحلية في ساعة الليل. أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 20 درجة، الجليل الأعلى 21، طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 25، يافا والأبيب 26، النقب 23، وأخيراً في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار الحادية عشرة ليلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيبت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بجراح متوسطة إثر تعرضها لحادث دهس في مدينة رهط، وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الأولي للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى سوروكا وهي تعاني من إصابات في الوجه والصدر. أصيب طفل يبلغ من العمر 3 سنوات من بلدة عرعرة في وادي عارة بجراح حرجة إثر سقوطه على ما يبدو من مكان مرتفع، ونقلت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء الطفل إلى المستشفى في الأخضيرة لتلقي العلاج. وإلى ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أفادت تقارير إعلامية نقلاً عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية بأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما انتهت مبكراً اليوم بسبب ظروف غير متوقعة على أن تستأنف صباح غد. وبحسب مصادر لبنانية ترفض إسرائيل توسيع المناطق التجريبية قبل ضمان نزع

0: سلاح فيما اقترح الوفد اللبناني تمديد وقف إطلاق النار لمدة 8 أسابيع خلال المحادثات. ميدانياً، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب البلاد، ما أسفر عن ارتقاء مواطن وإصابة آخرين. يأتي ذلك بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً قال فيه إنه بدأ تنفيذ غارات استهدفت مواقع في جنوب لبنان، قال إنها تأتي رداً على ما وصفه بخرق حزب الله الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. وإلى الملف الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى تفاهم بشأن الجوانب الجغرافية لمسار الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن البيان المشترك بين البلدين بات في مراحله النهائية ما لم يتدخل طرف ثالث، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتفاق لا يعني بالضرورة أن الملاحة في المضيق أصبحت أمنة. أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المحكمة العليا أنه لا ينوي إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مؤكدا أن تعيينه تم أفق القانون ولا يوجد أي مبرر قانوني أو إداري لعزله من منصبه. وجاء رد نتنياهو في إطار الالتماسات المقدمة إلى المحكمة والتي تطالب بإقالة بن غفير على خلفية اتهامات بالتدخل في عمل الشرطة وقراراتها العملياتية. كما انتقد نتنياهو المستشارة القضائية الحكومة غالي بهراف ميارا واتهمها بتضخيم الوقائع والاستناد إلى أحداث لا تشكل بحسب رأيه أساسا قانونيا لإقالة الوزير.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تميل الأجواء إلى اللطافة في المناطق الجبلية بينما تكون أقل اعتدالاً في المناطق السهلية والساحلية في ساعة الليل. أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 20 درجة، الجليل الأعلى 21، طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 25، يافا والأبيب 26، النقب 23، وأخيراً في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الإحساس.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: ستيكس. إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
3: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيبت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بجراح متوسطة إثر تعرضها لحادث دهس في مدينة رهط، وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الأولي للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى سوروكا وهي تعاني من إصابات في الوجه والصدر. أصيب طفل يبلغ من العمر 3 سنوات من بلدة عرعرة في وادي عارة بجراح حرجة إثر سقوطه على ما يبدو من مكان مرتفع، ونقلت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء الطفل إلى المستشفى في الأخضيرة لتلقي العلاج. وإلى ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أفادت تقارير إعلامية نقلاً عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية بأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما انتهت مبكراً اليوم بسبب ظروف غير متوقعة على أن تستأنف صباح غد. وبحسب مصادر لبنانية، ترفض إسرائيل توسيع المناطق التجريبية قبل ضمان نزع السلاح، فيما اقترح الوفد اللبناني تمديد وقف إطلاق النار لمدة 8 أسابيع خلال المحادثات. ميدانياً، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب البلاد، ما أسفر عن ارتقاء مواطن وإصابة آخرين. يأتي ذلك بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً قال فيه إنه بدأ تنفيذ غارات استهدفت مواقع في جنوب لبنان، قال إنها تأتي رداً على ما وصفه بخرق حزب الله الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. وإلى

0: الملف الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى تفاهم بشأن الجوانب الجغرافية لمسار الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن البيان المشترك بين البلدين بات في مراحله النهائية ما لم يتدخل طرف ثالث، مؤكداً في الوقت نفسه أن الاتفاق لا يعني بالضرورة أن الملاحة في المضيق أصبحت أمنة. أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المحكمة العليا أنه لا ينوي إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مؤكدا أن تعيينه تم وفق القانون ولا يوجد أي مبرر قانوني أو إداري لعزله من منصبه. وجاء رد نتنياهو في إطار الالتماسات المقدمة إلى المحكمة والتي تطالب بإقالة بن غفير على خلفية اتهامات بالتدخل في عمل الشرطة وقراراتها العملياتية. كما انتقد نتنياهو المستشارة القضائية الحكومة غالي بهراف ميارا واتهمها بتضخيم الوقائع والاستناد إلى أحداث لا تشكل بحسب رأيه أساسا قانونيا لإقالة الوزير.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تميل الأجواء إلى اللطافة في المناطق الجبلية بينما تكون أقل اعتدالاً في المناطق السهلية والساحلية في ساعة الليل. أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 20 درجة، الجليل الأعلى 21، طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 25، يافا والأبيب 26، النقب 23، وأخيراً في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.